تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

وحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: C'est le programme.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نخصصها لذكرى مرور 15 قرناً على مولد خير النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي المصطفى الأمين. بنور رسول الله أشرقت الدنا، ففي نوره كل يجيء ويذهب، براه جلال الحق للخلق رحمة، فكل الورى في بره يتقلب. بدا مجده من قبل نشأة آدم، وأسماؤه في العرش من قبل تكون.

شهد الكتاب بأن أحمد مرسل من صاحب الملكوت جل جلاله، كم آية فيها اسمه يتلى وكم أخرى بها أوصافه وخلاله. أوجد الحق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية التي هي أصل النور الإنساني في الحضرة العالمية، فوجدت حقائق العالم كلها بوجودها وجودا إجماليا، ثم أوجدهم فيها وجودا تفصيليا فصارت أعيانا ثابتة، فأعيان العالم في

العلم والعين، وكمالاتها إنما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية صلى الله على صاحبها وسلم تسليما.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الناس أجمعين وسيد المخلوقات جميعا، له سيرة مأثورة سار ذكرها، وبشر لمن يلقاه لاحت بشائره، وأنس يرى الإنسان منه مسرة، وفيه حياء طار في الحي طائره، وبسطة نفس للنزيل نفيسة، وغيث يجيب الغوث عمت مواطره. أيا من يروم الحصر من نعت أحمد أفق، فهو بحر لا تعد جواهره، صلى الله عليه وآله وسلم.

أول الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا، والفخار السامي عن النظراء. قال العارف سيدي عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجا للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية مادئة من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الثلاثاء نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، خاصة مع عودة التصعيد في الشرق الأوسط. كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات.

0: مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي كل نصف ساعة مستمعينا في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
2: الحال غادي يبقى صافي ومشمش في غالب النواحي الساحلية، بحال حتى في شرق الخط جرادة طاطا. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق، ما عدا في درعا تافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال متوسطة ما بين 50-75% في غالب النواحي، ما عدا في بعض المناطق الوسطانية والشرقية فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار بحال ديال البارح ولا زايدة عليها بشي درجة ولا جوج، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، ما بين 26-33 درجة في الدكالة، ما بين 26-45 درجة في واد الذهب، ما بين 28-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-37 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-33 درجة في ناحية الريف، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 32-34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-38 درجة في الأطلس المتوسط، 33-34 درجة في ناحية سايس، ما بين 33-40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35-38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-43 درجة في ناحية تافيلالت، 38-39 درجة في ناحية تادلة، وما بين 39-44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس حشرات السوسة ديال الضرعة أي السيزاميا كما تسميها التقنيين سيرات تكاثر بزاف، لأن هذه الظروف موالمها بزاف. وفي عدة بقعات ديال الضرعة الزراعة سيرات ضعاف وتهلك بسبب هذه الدودة، وهذا علاش لازم من الاحتياط منها والحد من مصائبها وخسائرها باستعمال الأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة صباحا بسدوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. يستهل الموجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الهجمات على إيران في ثالث ليلة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية ابتداء من مساء اليوم، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بإعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. وعلى خلفية هذا التصعيد ينتظر أن يوجه ترامب الخميس المقبل خطابا إلى الأمريكيين. من الجانب الآخر، من هذا التوتر يتوقع أن تعقد في روما اليوم وغدا جولة جديدة من مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل. في خضم تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران حليفتي العراق الرئيسيتين، يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي زيد اليوم في واشنطن التي وصل أمس في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بينما تواجه بغداد تحديا متزايدا في الحفاظ على التوازن في علاقتها بين واشنطن وطهران بعدما تحولت البلاد لسنوات إلى ساحة تنافس غير مباشر بين الطرفين. أعلنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي تأييدها لفرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد وفق مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس. أعلن 9 دول أوروبية وأوكرانيا من باريس إنشاء تحالف دفاعي محد لتطوير قدرات لمواجهة الصواريخ الباليستية في القارة. وحضر الرئيس الأوكراني إلى باريس أمس للمشاركة في اجتماع حلفاء كييف لإعادة تأكيد الدعم لبلده وتكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. في منطقتنا المغاربية، بتعليمات الملكية مثل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أمس بالدوحة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة التاني، وخلال استقباله بقصر لوسيل قدم أخنوش عازي العاهل المغربي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وعبر أمير دولة قطر بالمناسبة عن شكره للملك محمد السادس واعتزازه بمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين. تنفيذا لتعليمات الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قام الفريق أول محمد بريطة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام أمس بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم في شتوتغارت بألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داك فين أندرسون قائد أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرته الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة. أوضح البلاغ أن إحداث هذا المركز سيسهم في تعزيز ريادة المملكة المغربية في المجال الأمني، وسيشكل هذا الصرح الشديد مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية. في رياضة، يحبس مونديالو 2026 في كرة القدم أنفاسه اليوم مع انطلاق الدور نصف النهائي بمواجهة تجمع بين فرنسا ومنتخب إسبانيا. وتسعى فرنسا إلى حراز اللقب العالمي للمرة الثالثة، في حين لم ترفع إسبانيا رغم تاريخها الكروي العريق الكأس ومرة واحدة في جنوب إفريقيا عام 2010. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، نكمل باقي مشوار صباح الأخبار بعد هذا الفاصل.
3: نادية لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.
4: نادية صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالميا، ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه الذي تحظى به كرة القدم، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. وتشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمة كبرى مثل الفيفا؟ قصة اليوم يرويها إبراهيم الغربي.
5: تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالمياً، وتمثل نموذجاً متكاملاً تجمع بين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والاجتماعية والاقتصادية. وبدأت اللعبة بأشكال بدائية في الحضارات القديمة وتطورت خلال القرن التاسع عشر في أوروبا، وهي أكثر من مجرد لعبة رياضية، هي شغف عالمي يوحد الشعوب ويثير الحماس في قلوب الملايين. ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه لتحظى به كرة القدم، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. لكن كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ تشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا كما يعتقد البعض، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث وجدت ألعاب متعددة في مختلف الحضارات القديمة اعتمدت على مبدأ ركل الكرة لتحقيق هدف محدد. يعود تاريخها إلى أزيد من 2500 سنة قبل الميلاد، حيث مارسها الصينيون القدامى تحت اسم كوجو، وكانوا يقدمون الولائم للفريق الفائز ويجلدون الفريق المهزوم، وكانت تمارس في المعسكرات والثكنات العسكرية كجزء من برامج تدريب الجنود على اللياقة البدنية والمرونة وسرعة الحركة. ولم تكن كوجو مجرد لعبة ترفيهية، بل كانت تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، إذ يشارك فيها الأباطرة والجنود والنبلاء على حد سواء. ومع مرور الوقت أصبحت تقام مباريات رسمية في الساحات العامة، وعرفها اليونانيون واليابانيون 600 سنة قبل الميلاد، والرومان والمصريون 300 سنة قبل الميلاد. إلا أن اللعبة في شكلها الممارس اليوم ظهرت في إنجلترا سنة 1016 خلال الاحتفال بيجلع الدنماركيين عن بلادهم لعب الإنجليز كرة القدم فيما بينهم ببقايا جثث الدنماركيين فمنعت ممارستها، وكانت اللعبة تظهر وتنتشر ثمنًا

0: ثم تمنع بمراسيم ملكية لأسباب مختلفة. ومن بين هذه القرارات ما أصدره الملك إدوارد الثالث عام 1365، حيث حظر ممارسة كرة القدم رسمياً لأنها تسبب الضوضاء والفوضى وتشتت الجنود عن التدريب على الرماية. غير أن حظر كرة القدم لم ينجح في القضاء عليها، إذ أن شغف البريطانيين المحبين للرياضة جعلهم يمارسون اللعبة في الخفاء، سواء في الأرياف أو في الساحات البعيدة عن المدن. ومع مرور الوقت أصبحت جزءا من التراث الشعبي الإنجليزي، تنتقل من جيل إلى جيل وتمارس بأشكال متعددة في كل المناسبات الاجتماعية. وفي العام 1863 عقد اجتماع تاريخي ضم ممثلين عن عدة أندية ومدارس، وأسفر عن تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أول هيئة رسمية تعنى بتنظيم اللعبة ووضع قواعدها. وأصدر الاتحاد مجموعة من القوانين الموحدة التي فصلت بين كرة القدم الفوتبول والرجبي، إذ كانتا تمارسان بطريقة متشابهة في ذلك الوقت مع اختلاف في استخدام الأيدي والركل. ونصت القوانين الجديدة على تحديد عدد اللاعبين 11 لاعبا لكل فريق، ووضع أبعاد محددة للملعب، وتحديد طريقة احتساب الأهداف. وهذه القواعد رغم بساطتها أصبحت الأساس الذي بنت عليه كرة القدم الحديثة. وبفضل القوة البحرية والتجارية للإمبراطورية البريطانية في القرن 19، انتقلت اللعبة إلى كل أنحاء العالم عبر البحارة والتجار والجنود. في البداية انتشرت في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، ثم وجدت طريقها إلى أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، وهناك لاقت قبولاً غير مسبوق. وفي العام 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الهدف توحيد جهود الأندية والاتحادات لتنظيم اللعبة عالمياً ووضع قواعد موحدة للمسابقات الدولية.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن رام الله مع ميديا روبورتاج. على الرغم من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يحدد فيه موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أن الشكوك ما زالت قائمة حول إمكانية تأجيلها أو إلغائها من جديد، ولا سيما في ظل جملة من التحديات التي تعترض طريق نجاحها. موضوع يتناوله مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
3: بعد أن رتبت حركة فتح وضعها الداخلي بمؤتمرها الأخير الذي اختارت فيه قيادة جديدة والتزاما بما تعهد به الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمجتمع الدولي بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للسلطة الفلسطينية، عادت فكرة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى الواجهة، وإن ظلت العوائق الإسرائيلية التحدي الأكبر لإتمامها. الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما حدد فيه 28 من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن تليها في الربع الأول من العام القادم انتخابات رئاسية. الانتخابات التشريعية التي ستسبقها انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المظلة الأوسع لتمثيل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وفي الشتات، ستجري وفق قانون الانتخابات المعدل الذي رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 عضوا إلى 200، فيما التعديل الأهم فهو ضرورة التزام كل مرشح لهذه الانتخابات بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يمكن أن يحرم كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل مباشر. أستاذ الدراسات العربية والدولية المعاصرة الدكتور غسان الخطيب.
4: المتوقع حسب ما يستشف من النقاشات الداخلية بين الأطراف الفلسطينية أنه غالبا حركة حماس سوف ينزل ممثلون عنها بشكل غير مباشر، كما حصل في بعض مناطق قطاع غزة عندما جرت الانتخابات البلدية قبل حوالي 6 شهور.
3: هذه الانتخابات التي كانت ألغيت قبل نحو 3 سنوات بسبب عدم موافقة إسرائيل إجراءها في القدس، تأتي اليوم استجابة للمطالب الدولية بإصلاح السلطة

0: الخطط الفلسطينية، بدءا بتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع وليس انتهاء بمحاربة الفساد، استجابة قد تكون بالمقابل مشروطة، كما يضيف أستاذ الدراسات العربية والدولية المعاصرة الدكتور غسان الخطيب بتذليل العقبات الإسرائيلية أمام إجرائها.
1: كأن القيادة الفلسطينية لسان حالها يقول إذا أراد الجميع الانتخابات فنحن جاهزون لها إذا سمحت الظروف بها، فإذا استطاع المجتمع الدولي أن يقنع إسرائيل بتسهيل الأمور من أجل الانتخابات كان به، وإن لم يتمكنوا من ذلك وإن تعذر ذلك تعذر إجراءها بالقدس تكون القيادة الفلسطينية قد حاولت.
0: لكن القدس ليست التحدي الوحيد لإتمام إجراء هذه الانتخابات، فالضفة الغربية المقطعة بأكثر من 950 حاجزا يقيد حرية الحركة بين محافظة وأخرى وبين المدينة والقرى والمخيمات المجاورة لها، ناهيك عن قطاع غزة الذي يعيش مأساة إنسانية، وما زال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 60% من أراضيه، ربما يجعل المهمة معقدة أمام لجنة الانتخابات لإتمام العملية الانتخابية بنجاح. المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أشرف الشعيبي:
2: التحديات هي أكثرها مش فنية، أكثرها سياسية، وهذا بتطلب تضافر يعني جهود مش بس وطنيا عربيا ودوليا، يعني لأنه في هناك أمور يجب أنه إجراء ضغوطات طبعا على الجانب الآخر على الجانب الإسرائيلي لتمكين اللجنة من العمل في جميع المناطق بحرية ونقل المواد الانتخابية إلى قطاع غزة. وطبعا مش هذا بخص اللجنة فقط، ولكن بخص كمان المرشحين والناخبين وحركتهم وحريتهم في الدعاية الانتخابية والحملات الإعلامية.
0: وبعيدا عن جميع هذه التحديات، فإن إجراء الانتخابات يظل مرهونا بموافقة الإدارة الأمريكية أولا عليها، فالموافقة تعني تذليل العقبات الإسرائيلية أمامها والمضي بها حتى إتمامها. لمدئة، ماجد سعيد، رام الله.
3: صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
4: مستمعين صباح الأخبار على ميديا متواصل، واللحظة مع فقرة نقاش الحصادة. مع اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 يفتح البرلمان المغربي صفحة جديدة لتقييم الأداء التشريعي في مرحلة طبعتها رهانات اقتصادية واجتماعية، وبين قوانين وصفت بالمفصلية وأخرى ظلت محل نقاش أو لم يستكمل مسارها، يبرز السؤال: إلى أي حد نجحت المؤسسة التشريعية المغربية في ترجمة التوجهات الكبرى إلى نصوص قانونية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين؟ وما هي الحصيلة التشريعية للسنة البرلمانية المنصرمة؟ أسئلة وأخرى طرحها الزميل عثمان الطاهري مع ضيوفه في نقاش الحصاد.
5: ولي النقاش يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد النبي صبري، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط. مرحبا بك سيدي صبري.
6: مرحبا بك، شكرا لك ومن خلالك لميديا ولي المستمعين الكرام.
5: مرحبا أستاذ صبري. ومن الرباط أيضا عبد الحكيم قرمان، المحلل السياسي الباحث في العلوم السياسية. مرحبا بك سيد عبد الحكيم.
7: أهلا وسهلا سي عثمان، تحية لك والطاقم والضيف الكريم والسيدة والسادة المتابعين.
5: مرحبا أستاذ عبد الحكيم. بداية أبدأ معك أستاذ صبري، كيف تقيم حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية؟
6: أولا هذه حصيلة نهائية سينتهي بها هذه الولاية التشريعية، آخر ولاية للبرلمان الحالي، على أساس أن يأتي برلمان آخر في الولاية التشريعية المستقبلية بعد الدورة الخريفية المقبلة. سنكون على مشارف برلمان جديد وحكومة جديدة، وبخلالها كذلك سينتهي هذا العمل الحكومي. اليوم على مستوى العمل الذي قام به مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الولاية التشريعية، لا في الشق المتعلق بالمجال الحكومي ولا في الشق المتعلق بالمجال البرلماني، فيعني الانتظارات هي كانت كبيرة جدا. المنجزات هي كانت إلى حد ما في مجموعة من المجالات، وعندما تكون انتظارات كبيرة وتكون تحديات كبيرة ويكون الخصاص يعني استمر على مدى يعني مجموعة من الولايات،
5: نعم،
6: فهنا يبدو بأن اليوم هناك يعني بعدين أساسيان يتحكمان يعني في هذه المسائل المرتبطة بهذه الولاية التشريعية الحالية، نقيمه من ناحية الكمية أو من الناحية القانونية. فهناك يعني قوانين، منها ما هو مرة ومنها ما هو تمت المصادقة والتصويت عليه، منها ما هو ما زال مؤجلا ومنها ما هو قد تم سحبه.
5: نعم، من جانبك أستاذ عبد الحكيم، كيف تقيم هذه المرحلة التشريعية الماضية؟
7: طيب، وعطفا على ما تفضل به الصديق والضيف الكريم أنه بالحديث على آخر محطة في العهدة التشريعية ديال هذه الحكومة، هناك ثلاث طباعات أو ارتسامات بارزة. بعدنا تنتكلم من زاوية أولا المهتم بالشأن السياسي والتشريعي، ولكن أيضا أحاول أن أنقل وجهة نظر المواطن ومدى تأثير الحصيلة على الحياة العامة بالنسبة للمواطن، وأيضا من زاوية الآثار المتوخات من خلال الحصيلة اللي تنتكلموا عليها. من ناحية المؤسساتية والسياسية، فعلا الحديث على حمولة متفردة ومتميزة من زاوية أساسية هي أنها كان المنح الغالب هو يعني محاولة سريع بإنجاز مشاريع ونصوص تهم الأولويات استراتيجية للدولة.
5: نعم.
7: الدولة وليس الحكومة. تحضير الدولة المغربية لاستحقاقات وأوراش اقتصادية وتنموية وأيضا استشرافية من قبيل المونديال وما إلى ذلك. ثم النقطة الثانية، الجانب المتعلق يعني المدى التأثير ديال الحصيلة على حياة الناس، لا زال كما قال السي صبري ربما هناك انتظارات كبيرة، وهناك نقاشات لوكبت عدد من القوانين كان فيها الأخذ والرد، هناك من مر، هناك من لازال قيد المسطرات التشريعية، وهناك من تم سحبه كما تفضل الأستاذ. ولكن في الغالب الأهم إيجابي جدا هو أن المسطرات التشريعية ديال المؤسسة التشريعية كانت يعني فيها واحد الدينامية واحد النقاش داخل المؤسسة، بمعنى كنا تنشوف مرافعات قانونية من طرف أول المعارضة ومن طرف الفرق
5: بغرفتيها. أستاذ عبد الحكيم،
7: طبعا تيبقى واحد الزاوية هي طبيعية بكون أن المؤسسة التشريعية وجدت لكي تشرع، والحكومة والبرلمان معا وجد لكي يساهم في تطوير التشريع، ولكن يبقى دائما كيف نحقق المعادلة الصعبة بين ما يتم إنجازه من نصوص وما ينتظره في العمق المواطن بالنسبة للحياة اليومية دياله وعلى المعيش دياله الأساسي.
5: نعم، أستاذ صبري، في رأيكم ما أبرز القوانين التي ميزت الحصيلة التشريعية للبرلمان في هذه السنة التشريعية، خصوصا وأن من أبرز النصوص التي أثارت النقاش خلال هذه السنة تلك المرتبطة مثلا بالحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة الصحة، تنظيم مهنة المحاماة، وإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب القوانين الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بمثلا تنزيل الأوراش الكبرى للمملكة التي انطلقت في السنوات الأخيرة. يعني
6: بالفعل كما قال الضيف الكريم، أيضا هناك اليوم مسألة أساسية على مستوى تدبير الزمن التشريعي، وأنه منذ دستور 1962 كان يتحدث تحت الجميع الدساتير 62 70 72 92 96 2011 على أن حق الإضراب مضمون، وسيصدر قانون تنظيمي يبين كيفية ممارسة الحق. لأول مرة صدر هذا القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. ثانيا، تقريبا نصف قرن من الزمان مر على قانون المسطرة المدنية. اليوم تغير قانون المسطرة المدنية نتيجة لمجموعة من التطورات التي عرفها يعني هذا المجال على المستوى الاجتماعي، ما عرفه يعني التطور الذي عرفه نظام يعني الضمان الاجتماعي، وخاصة على مستوى ما تم من إقرار حول قانون التأمين الإجباري الأساسي على المرض. وفي هذه المسألة هناك مسألتين أساسيتين، وكان في واحد نوع من التوازن، كيف نحافظ على استدامة التمويل، التمويل يكون بشكل دائم، وكيف يعني ينعكس ذلك على حكامة يعني قانون التأمين الإجباري الأساسي على المرض، لأن كان هناك رقم مالي مهم جدا 51 مليار يعني درهم سنويا، كيف يمكن حكامة الإطالة على مستوى أيضا دعم المسائل كما أشرتم الاستثمار والتشغيل ومواصلة تمويل هذه الحماية الاجتماعية.
5: نعم.
6: فيعني النجاح اليوم هذه المسائل هي تمت اليوم مصادقة عليها، كان هناك مجهود مناقشة بشأنها، ولكن يبقى السؤال الأساسي، ما هو تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن وعلى خلق فرص شغل، وهل لمس المواطن الأثر الملموس لهذه القوانين؟
5: نعم، على أرض الواقع. مفهوم أستاذ الصبري. أستاذ عبد الحكيم، برأيك ما هي القوانين التي يمكن اعتبارها الأكثر تأثيرا، وما القيمة المضافة التي ستقدمها على أرض الواقع كما تفضل وذكر أستاذ الصبري؟
7: في تصوري أن هناك ربما إلا خدينا الحصيلة ككل وحاولنا نعمل ما يسمى بالانتقاء صحة التعبير لأهم مخرجات ديال هذه الحصيلة، تصور واحد ثلاثة ديال المواضيع أساسية أو المجالات الحقول التشريعية اللي كان ربما شكلت واحد اللحظة متميزة في
5: وكان فيها نشاط يعني تشريع يعني.
7: طبعا أولا تنتكلموا على الجانب ديال البعد الاجتماعي، والأساس أن الحكومة في التصريح ديالها أو في البرنامج ديالها بين 25-26 وحتى قبلها في 24 من بين الأولويات، وكيف قلنا هذه أولوية ديال الدولة أساسا، ولكن الحكومة مؤتمنة على تفعيلها، هي ترسيخ وتركيز وتنزيل وتمتين أسس الدولة الاجتماعية. بالتالي هذا القانون ديال اللي تكلمنا عليه في مجال الرعاية الصحية، مجال الإجبارية ديال الصحة، هذه كلها معطيات تفيد بأن كانت الأولويات دائما لا ديال الدولة ولا من خلال العمل التشريعي ديال المؤسسة التشريعية، سواء من خلال المبادرات ديال الحكومة أو ديال البرلمان، أنها كتمشي في هذا الاتجاه. بمعنى هذا هذه محطة أو نقطة مضيئة يمكن نبنيو عليها. طبعا ما نقولوش بأنها كانت منتهى الكمال، طرحت واحد العدد ديال المشاريع وديال النصوص وتصادق على البعض منها، والبعض لازال في إطار التطوير والتجويد. طبعا يمكن الحكومات المقبلة تمشي في هذا المسار، وبالتالي نعتبروا بأن هذه الأولوية الكبرى اللي هي طبعا كان أعلن عليها جلالة الملك في إحدى المجالس الوزارية ديال إرساء الدولة الاجتماعية. ثم إلى خدينا دائما بهذه الأهمية اللي عنده واحد الأثر، هو القانون اللي تتكلموا عليه ديال تنظيم المجلس الوطني للصحافة والمهنة ديال الصحافة والنشر، لما له أولا من أهمية وتأثير مباشر في الحياة العامة، سواء على مستوى تطوير مجال الحريات، على مستوى تطوير العمل المهني في المجال الصحفي والإعلامي، على مستوى احترام واحد العدد ديال المبادئ الأساسية المرعية دوليا بموجب الاتفاقيات اللي المغرب صادق عليها، أيضا تطوير وترقية الجانب الاعتباري للممارسين يعني المهنيين الإعلام والاتصال بكل أنواع والأشكال ديالهم.
5: نعم.
7: ثالثا أيضا ما يمكنش نظروا على دولة اجتماعية ديمقراطية في غياب واحد المساحة محترمة أو يعني معروفة وموضوعية ومتعارف عليها كونيا ديال مجال توسيع مجال الحريات.
5: نعم.
7: الفردية والجماعية.
5: نعم، مع الأسف لم يبقى لنا الكثير في نقاش الحصاد من الوقت. أشكركما أستاذ صبري عبد النابل، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا جزيلا لك أستاذ.
6: مرحبا وأهلا وسهلا.
5: شكرا أيضا موصول لي أستاذ عبد الحكيم قرمان، المحلل السياسي الباحث في العلوم السياسية من الرباط.
7: شكرا جزيلا لك والطاقم والسادة والسيدة المتابعين.
8: للتخفيف من تداعيات مسؤولين أمريكيين.
9: ميديا، إخبار بلا توقف.
10: وزارة الداخلية
11: بدأ الجيش السوري
9: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: جي آن صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. لا يمكن الحديث عن الكتابة التاريخية في المغرب دون الحديث عن عدد من الكتب المرجعية مثل السقصة للناصري والبيان المغرب والتاريخ المغربي في العصر القديم والوسيط لعبد العزيز بن عبد الله. وفي هذا السياق نسلط الضوء اليوم على أحد هذه الكتب التي لم تحظى بأي اهتمام إلى حين قريب، كتاب تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغرب من الدول، مع شكر البكري في كتاب في دقيقتين.
2: قامت الأستاذة فاطمة الجنوني بتحقيق هذا الكتاب لمجموعة من الأسباب، ومنها أنه يندرج في مرحلة التأليف التاريخي بالمغرب، ويتميز بشموليته ودقائق تفاصيله منذ قيام الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية، ويتناول أحداثا مهمة من عهد المولى عبد العزيز لم يتناولها صاحب كتاب الحلل البهية في ملوك الدولة.

العلوية. ورغم أن المعول يضيف الجديد في تاريخ المغرب، إلا أنه لم يحظ باهتمام الدارسين من قبل، وقد تعرض المخطوط للبتر والمحو بسبب هذا الإهمال، فيتوقف السرد بشكل مفاجئ عند إحدى زيارات السلطان الحسن الأول لأضرحة أولياء مراكش. وأما الغرض الرئيس من تأليف هذا التلخيص فهو شرح أرجوزة محمد الغالي بن سليمان الذي كان من كتاب الخارجية في عهد السلطان الحسن الأول ومقربا من السلطان عبد العزيز. وتشكل هذه الأرجوزة الجزء الأول من قصيدة نظمها في ملوك الدولة العلوية، وشرحها محمد المشرفي في كتابه الحلال البهية. وإذا كان الشارح عبد القادر بناني قد اعتمد منهجية التلخيص في شرح الأرجوزة، فقد استفاض في ذكر الدولة العلوية مبررا ذلك بقوله: إن هذه الدولة المشتملة على الملوك الأعاظم هي المقصودة بالذات عند الناظم، وذكر غيرها تمهيد وتوطئة لذكر أخبارها ومآثرها السنية. وتنوعت مؤلفات الناظم محمد الغالي بن سليمان بين التاريخ والشعر والأمثال والموسيقى، وعرف بدهائه السياسي وصلاطة لسانه ومجونه. كتاب تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغرب من الدول من تأليف عبد القادر بن محمد بناني وتحقيق فطيمة الجنوني صدر عن دار سليكي أخوين عام 2023. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. الجيش الأمريكي يشن لليلة الثالثة على التوالي ضربات ضد أهداف بإيران، ويعلن إمكانية فرض حصار بحري على موانئها ردا على تهديد الملاحة بمضيق هرمز. وطهران تقصف البحرين بالمسيرات وتستهدف ناقلتين إماراتيين من الإمارات العربية المتحدة. والجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ أطلقت من إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الاتفاق مع طهران ما زال ممكنا، بالتزامن أيضا مع انطلاق مفاوضات مباشرة بروما بين لبنان وإسرائيل. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يبحث اليوم بواشنطن مع دونالد ترامب في أول زيارة له خارج العراق منذ توليه منصبه. 9 دول أوروبية وأوكرانيا تؤسس من باريس تحالفا دفاعيا مضادا للصواريخ الباليسية بموازاة تحرك أوروبي لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية. مونديال 2026 يحبس الأنفاس اليوم عن انطلاق دور نصف النهائي في قمة حارقة بين فرنسا وإسبانيا، ومدرب المنتخب المغربي يعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على المشاركة المغربية في كأس العالم.

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميدي آم مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تصدر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الانبهار والإشادة الكبيرة بنجم منتخب إسبانيا وبرشلونة الواعد لامين يامال بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده 19، وهو يعيش لحظات استثنائية في مسيرته الكروية بقيادة منتخب إسبانيا في المربع الذهبي لكأس العالم، مع فرصة ذهبية لدخول التاريخ كأحد أصغر المتوجين باللقب العالمي على مر العصور. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا واسعا وعقدت مقارنات تاريخية، حيث عبر تيار جارف من عشاق المستديرة عن ذهولهم من الإنجازات التي يحققها يامال وهو في سن 19 فقط، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يقود في إسبانيا لمواجهة فرنسا في نصف النهائي كان الأسطورة ليونيل ميسي في عمره يخوض دقائق معدودة فقط على دكة بدلاء الأرجنتين في مونديال 2006، بينما كان الهداف الإنجليزي هاري كين يتلمس خطواته الأولى مع منتخبات فئات السنية دون أي ظهور دولي يذكر. واعتبر المعلقون أن يامال يسير بثبات على خطى الظاهرة البرازيلية بيليه والنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي انفجر كرويا وتوج باللقب العالمي في العمر نفسه بروسيا عام 2018. ومن بين التعليقات نقرأ تعليقا يقول صاحبه: لامين يامال ظاهرة حقيقية في عمر 19، ميسي كان في الاحتياط وهاري كين لم يسمع به أحد، وهو الآن يقود إسبانيا في نصف نهائي المونديال. وفي تعليق آخر تمنى فيه صاحبه حماية الموهبة من الضغوط قائلا: هو موهبة خارقة بكل المقاييس، نتمنى فقط أن يبتعد عن الإصابات والغرور لأن الطريق أمامه طويل ليصبح الأفضل في العالم. وفي تعليق آخر نقرأ أيضا مقاله معلق ثالث: عيد ميلاد سعيد لأكثر لاعب ممتع في المونديال لامين يامال، يثبت في كل مباراة أن العمر مجرد رقم في قاموس العباقرة في كرة القدم.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا على الساحل بين طنجة والقنيطرة، وعلى الساحل بين الجديدة والصويرة وشرق خط جرادة طاطا، بينما يكون غائبا جزئيا إلى صاف غالبا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء والصويرة، 28 درجة بطنجة، 33 درجة بالعيون، 34 درجة بفاس، و 38 درجة بمراكش. الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً على الأوراس والمناطق المجاورة وعلى جنوب البلاد وجنوبها الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بوهران، 32 درجة بالعاصمة، 33 درجة ببجاية، 37 درجة بتمن راس، و44 درجة بقسنطينة وغردايا. تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً على مرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بصفاقس وجابس، 34 درجة بمدنين، 36 درجة بالمنستير، و43 درجة بالعاصمة وقفصة وتوزة. السادسة صباحا بميريان، لحظة التحق بنا محفوظ ودلسالك لتقديم أول نشرة إخبارية مفصلة. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها الدولي، اعترضها التحالف بقيادة السعودية. التصعيد جاء ردا على هجوم استهدف مدرج مطار صنعاء، أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استهدافه. حلفاء أوكرانيا يتعهدون في باريس بتعزيز الدفاع الجوي لكييف والضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. وموسكو تصف قمة التحالف الراغبين بأنها تجمع لقادة لا يريدون السلام. في رياضة السادسة، الناخب المغربي محمد وهبي يعقد اليوم ندوة صحفية للحديث عن حصيلة مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم لكرة القدم 2026. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من اليمن. الملف اليمني يعود مجددا إلى الواجهة بعدما أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها الدولي في جنوب السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ردا على الهجوم الذي استهدف مدرج مطار صنعاء، متوعدين بمواصلة استهداف المطارات السعودية ما لم يرفع الحصار عن المطار. في المقابل أعلن التحالف بقيادة الرياض اعتراض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية، بينما أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها من استهدف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرات إيرانية من الهبوط. أما طهران فقد سارعت إلى إدانة الهجوم واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي واعتداء على سيادة اليمن في تطور يهدد بتقويض الهدنة التي صمدت منذ عام 2022. قراءة في هذا التصعيد يقدمها لنا من صنعاء الكاتب الصحفي بشير الحارثي، حوره نور الدين إيجاجان.
2: هو اختراق وتصعيد خطير من قبل إيران ممثلة بميليشيات الحوثي الانقلابية ضد الشرعية اليمنية وضد السيادة اليمنية، بعد أن تم تسيير رحلة في 3 يوليو إلى مطار صنعاء دون الأخذ بالإذن من الشرعية اليمنية، وتكرر الأمر بإنزال طائرة أخرى في مطار الحديدة. هذا التصعيد الخطير قوبل بحزم من قبل الشرعية اليمنية، جاء ذلك على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعلى لسان وزير الدفاع اليمني بأنهم لن يستطيعوا يسمحوا باختراق السيادة اليمنية مرة أخرى، وترجمت هذه التصريحات باستهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة. هذه الأحداث تنبئ بأن الأمور في قادم الأيام والساعات المقبلة ستذهب إلى منحى خطير جدا إذا ما استمرت ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران باختراق السيادة اليمنية والتصعيد العسكري. ونحن تابعنا تصريحات الناطق باسم ميليشيات الحوثي الذي هدد أنه سيكون الرد قاسي وسيقومون باستهداف جميع الإنشاءات والمناطق التي تخضع لها الشرعية. التصريحات كلها تنبئ بأنه نحن مقدمون على حرب، إذا لم يتم تحكيم العقل فإن اليمن ستذهب إلى منعطف خطير أسوأ من المنعطفات السابقة.
1: ضمن ردود الفعل على تطورات الوضع باليمن، حض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في البلاد. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران في تصعيد الأعمال العدائية، رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكنا. وصباح اليوم أعلن الجيش الأردني في بيان أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، سمع دوي سلسلة انفجارات في العاصمة كييف بعيد منتصف الليل، وذلك بعدما أطلقت صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي وشيك. تأتي هذه التطورات الميدانية بعد اختتام أعمال قمة تحالف الراغبين في العاصمة باريس بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وقد جدد المشاركون فيها وعددهم 37 التزام بلدانهم بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا وتعزيز الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها 5. بالمقابل، وصفت موسكو على لسان الناطق باسم الكرملين القمة بأنها تجمع لقادة لا يريدون السلام. قراءة في هذه القمة نتابعها من باريس مع خبير السياسات الأوروبية مصطفى الطوسة حوره نور الدين إيكاجان.
3: اجتماع تحالف الراغبين في باريس يعقد في ظروف يقال أن الأوكرانيين يحققون تقدما استراتيجيا في حربهم ضد روسيا، وأن هناك عودة للدعم الأمريكي للأوكرانيين. اجتماع تحالف الراغبين وهي فكرة يعني طرحت منذ عدة أشهر، هدفها الأساسي وهو تقديم ضمانات أمنية على الأرض الأوكرانية في حال توصل فرق الحرب إلى اتفاقات وتفاهمات دبلوماسية بين كييف وموسكو. رسائل القوية التي ستوجه من باريس في اتجاه موسكو وأيضا في اتجاه كييف وواشنطن أن الدول الأوروبية لازالت تلح وتصر على الاستمرار في تقديم دعم عسكري كبير للأوكرانيين في حربهم ضد فلاديمير بوتين. والرسالة أيضا الأساسية أن الأوروبيين يرفضون بشكل قاطع أن تحسم المعركة عسكريا إلى صالح فلاديمير بوتين في هذه الحرب.
1: إلى الشأن المغربي الآن، أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة أن عناصر دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بن منصور اضطرت إلى استخدام أسلحتها الوظيفية بشكل تحذيري مساء الاثنين خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة دفاع قوية، وعرضوا عناصر الدرك الملكي لاعتداء خطير من خلال تطويقهم ورشقهم بالحجارة ومحاولة الاعتداء الجسدي عليهم، فضلا عن إلحاق أضرار بالمركبة الوظيفية التي كانوا يستعملونها. وأشار المصدر إلى أن هذا التدخل أسفر بشكل عرضي عن إصابة شخصين من بين المحتجين بشظايا العيارة النارية وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة، كما خلفت الأحداث إلحاق أضرار بشاحنة الإطفاء التابعة للوقاية المدنية، إضافة إلى إصابة عنصرين من الدرك الملكي أحدهما إصابته بليغة. في الشأن المغربي دائما، بتعليمات ملكية مثل أمس رئيس الحكومة عزيز خنوش بالدوحة العاهلة المغربية الملكة محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم خنوش تعازي الملك محمد السادس لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، الذي عبر بالمناسبة عن شكره للملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه العاهل المغربي وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين. نبقى في المغرب دائما. ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل يدخل قرار جديد لبنك المغرب حيز تنفيذي يقضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50% مع اعتماد سقف مخفض بنسبة 0.15% لخدمات الحكومة الإلكترونية وتجار القرب. ويؤكد البنك المركزي في المقابل استمرار منع تحميل هذه الرسوم للزبناء باعتبارها تبقى على عاتق التاجر مهما كانت وسيلة الأداء المستعملة. حول الجديد في هذا القرار نستمع لتوضيحات فدوى

0: جوال نائبة مدير الرقابة على أنظمة ووسائل الأداء ببنك المغرب حاورها زهير التومي.
1: باش الزبون كيخلص بالبطاقة البنكية، التاجر كتقطع عليه واحد العمولة باش يقبل الأداء الإلكتروني. مصاريف التبادل اللي هما فري دانتيرشانج هي جزء من هذه العمولة اللي بنك المغرب قرر ينقص من السقف ديالها، بحيث أن السقف العام ديال مصاريف التبادل غادي تهبط من 0.65% ل 0.5% بلا احتساب الرسوم لمعاملات الأداء الإلكتروني الداخلي، وهذا السقف غينزل ل 0.15% بالنسبة لجوج ديال أنواع المعاملات: الخلاص اللي عنده علاقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية إيكوف، والأداء اللي كيدار عند تجار القرب. وبالنسبة للزبون، رسالة واضحة وبسيطة: باش كتخلص بالبطاقة البنكية ما غتزاد عليه حتى سنتيم، حيث العمولة ديال قبول الأداء الإلكتروني كتبقى كاملة على حساب التاجر. وهذا القرار كيزيد يضمن الشفافية. مؤسسات الأداء خاصة توضح مزيان في العقود ديالها مع التجار شنو هما المصاريف اللي كيتطبقوا عليه، ومن جهتهم التجار خاصهم يبينوا بطريقة واضحة طرق الأداء المقبولة في المحل ديالهم. بنك المغرب غادي يتابع تطبيق هذه الإجراءات عن قرب، والهدف من هذا الشيء كامل هو يرجعوا الأداءات الإلكترونية متاحة أكثر للتجار، وواضحة أكثر للمستهلكين، ومستعملة أكثر في المعاملات اليومية.
0: في الصفحة الرياضية، يعقد اليوم الناخب المغربي محمد وهبي ندوة صحفية للحديث عن حصيلة مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم 2026. يوسف شاطر.
2: أي ردود سيحملها الناخب المغربي محمد وهبي مساء الثلاثاء في أول ظهور إعلامي بعد العودة من الولايات المتحدة؟ رحلة المونديال انتهت في الدور ربع النهائي في إنجاز جديد للكرة المغربية، وتبدأ أخرى نحو التحضير لكأس إفريقيا المقبلة في تنزانيا، كينيا وأوغندا التي تجرى صيف العام المقبل. الجامعة الملكية المغربية أعلنت إجراء الناخب المغربي لندوة صحفية مساء الثلاثاء انطلاقا من الخامسة مساء، سيفكك خلالها المشاركة المونديالية ويجيب على بعض الأسئلة العالقة والمرتبطة أساسا بأداء أسود الأطلس أمام فرنسا. خروج إعلامي من المرتقب أن يكون نقطة انطلاقة لما هو مقبل من تحديات تأتي مستقبلا، فالمكانة التي سار يتمتع بها المنتخب المغربي تتطلب الكثير من العمل والتركيز والهدوء من أجل مواصلة رحلة البناء تحضيرا لكأس العالم 2030، والذي يبقى الهدف الأكبر للكرة المغربية تنظيميا ورياضيا. قبل ذلك، سيعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا بمقرها ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
0: شكرا لك يوسف شاطر. على صلة بالمونديال، قمة حاسمة في الدور نصف النهائي من كأس العالم مرتقبة هذا المساء بين فرنسا وإسبانيا وجها لوجه بعد نصف نهائي بطولة أوروبا الأخيرة، والذي آل لصالح لاروخا. نزال فرنسا وإسبانيا ينطلق على الساعة 8 بالتوقيت المغربي. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة. في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العال.
3: شكرا لك محفوظ، وإلى المواعيد الإخبارية المفصلة القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون، صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العال.
3: خلدون، البداية مغاربية، ما الجوانب المطروحة في جولة الصحف اليوم؟
4: في المغرب لا تزال مشكلة العطش قائمة على مقربة من محطات تحلية المياه، العنوان في كوريه انترناسيونال. في مدينة صناعية واقعة على الساحل الأطلسي، لا تزال المياه سلعة ثمينة رغم أن المدينة تمتلك العديد من منشآت تحلية المياه، تقول الصحيفة. في تونس، الغضب إلى تصاعد، العنوان على غلاف المغرب التونسية، وموجة حرائق تؤجج النيران واستنفار لاحتوائها. الاجتماع العسكري الذي استضافته سرت ملف أعاد توحيد المؤسسة العسكرية الليبية إلى واجهة المشهد، كما يكتب موقع سكاي نيوز الإخباري، بعدما جمع رئيسي الأركان في شرق البلاد وغربها داخل الأراضي الليبية في خطوة ينظر إليها على أنها اختبار جديد لإمكانية تحويل التفاهمات العسكرية إلى مدخل لمعالجة أحد أكثر ملفات الأزمة الليبية تعقيدا. عبد العالي.
3: خلدون، وجهتنا الآن قطر ورحيل الأمير الوالد يبقى حاضرا أيضا في الصحافة.
4: نقرأ في نيويورك تايمز أن الشيخ حمد بن خليفة الثاني أحدث منذ توليه مقاليد الحكم تحولا جذريا جعل قطر دولة أكثر استقلالا ونفوذا، قبل أن يسلم الحكم طوعا إلى نجله الشيخ تميم بن حمد الثاني عام 2013. فاينانشال تايمز عبد العالي رأت أن الشيخ حمد بن خليفة الثاني اتخذ في بداية حكمه قرارا جريئا بتكثيف استغلال احتياطات الغاز غير المستغلة، وهو رهان أثبت نجاحه لاحقا. إرث الشيخ حمد بن خليفة الثاني يتمثل وفق ما تجمع الصحافة الغربية في تحويل دولة صغيرة محدودة السكان إلى قوة اقتصادية وإعلامية ودبلوماسية ذات تأثير يتجاوز كثيرا المساحة وعدد السكان. عبد العالي.
3: خلدون،

0: السيناتور الأمريكي لينسي جراهام رحل قبل أيام، ورغم ذلك
1: إسرائيل
0: الصحافة
1: ترسي درعها الحديدي. إسرائيل هيوم ترى أن موت لينسي جراهام خبر سار لأشرار العالم. تنقل إسرائيل هيوم عن جراهام في آخر مقابلة معها قبل أقل من عام القول أن الولايات المتحدة ليس لها صديق أفضل في العالم من إسرائيل. هذه العبارات تكشف موقع جراهام في المخيال السياسي الإسرائيلي. لم يكن مجرد مشرع يصوت لصالح المساعدات، بل قناة تعيد صوغ الرواية الإسرائيلية بلغة الأمن القومي الأمريكي. تايمز أوف إسرائيل رأت في جراهام نموذجا لعصر آخر في الانقضاء كان فيه دعم إسرائيل وتدخل الأمريكي الخارجي القوي عالمتين على توافق عابر للحزبين. عبد العالي،
0: خلدون، ما قصة الجواسيس الروس في اليابان؟
1: تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز رأى أن روسيا نجحت رغم العقوبات التي فرضت عليها بعد غزو أوكرانيا عام 2022 في تحويل اليابان إلى إحدى أهم محطات الحصول على التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لاستمرار صناعتها العسكرية، مستفيدة من ثغرات قانونية وشبكات تهريب معقدة تعمل تحت غطاء دبلوماسي وتجاري. يقول التحقيق في نيويورك تايمز عبد العالي أن طوكيو أصبحت وجهة رئيسية لعشرات ضباط الاستخبارات الروسية الذين طردوا من العواصم الغربية خلال السنوات الأخيرة، دائما وفق تحقيق في نيويورك تايمز. عبد العالي، هذا ما في جولتنا لهذا الصباح.
0: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
2: اليوم، في موضوعنا هذا الأسبوع على السقة ديال الشجر، غادي نتسألوا كيفاش تتستهلك الشجرة الماء اللي تيتعطى لها، قبل ما نتكلموا على كيفاش تيكون هذا الماء في الأرض والعلاقة اللي تتربط الطلب ديال الشجرة من الماء والاستهلاك اللي تتاخذوا فعلا من الأرض. فإلا خدينا الشجرة مثلا وعطيناها كمية ديال الماء في الصيف على سبيل المثال، غادي يهبط هذا الماء في الأرض، طرف منه غادي يتضرب فيه الشمس والريح والحرارة ويتبخر من الأرض ويمشي في الهواء، وطرف آخر غادي يوصل للعروق ديال الشجرة وتشربه. هاد الماء اللي شرباته العروق تيطلع للفوق باش يغدي الغصان والورق فيها، ومنه طرف كبير تتعرقو الوريقات وتيتبخر حتى هو في الهواء من بعد ما داز ودار الضوء ديالو في الشجرة. والطرف الكبير من الماء اللي تيتعطى الشجرة هو اللي تيتبخر في الهواء من بعد ما يدوز في العروق ديالها ويطلع لوريقاتها ويخرج في صيف تعرق بحالنا حنا، حتى نعرقو في الصد وتيتبخر الماء من الجبهة ديالنا وتينشف. وبحال كما عندنا حنا تقيبات في الجلد ديالنا مناش تيخرج هذا العرق، حتى الورقه ديال الشجره عندها نفس هذوك التقيبات ومنهم تتعرق وتتنفس.
3: ملاحظه اليوم،
2: تكلمنا على كيفاش تستهلك الشجره الماء اللي تعطى لها بالسقا ولا بالشتاء، وقلنا ان هذا الاستهلاك تيتم بواسطه التبخور المباشر من الارض او التبخور ديال الماء من بعد ما يدوز في النبات ويدير المفعول ديالو. لكن شحال منا يمكن يفهموا من هذا الشيء ان الكميه الكثيره من الماء اللي تبخر تيكون مباشره من الارض، وان الكميه اللي تتبخر من الورق قليله بزاف بالنسبه لذاك الشيء اللي تيتبخر من الارض، والحقيقه هي العكس. فواش تعرف اخي الفلاح ان 90 حتى 95% ديال الماء اللي تيتعطى للشجر تيتبخر من الورق من بعد ما يعرق، ويلا 5 حتى 10% تيتبخروا من الارض مباشره. وهذا الشيء بالطبع بالنسبه للارض مغطيه بالشجر نايض وكابر مزيان وواصل حتى تلاقاو العروش ديالو وفيه 500 حتى 600 شجره في كل هكتار. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
0: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع للحديث بقية. هل كرة القدم لعبة للاستمتاع أم ذريعة لتصريف التعصب الساكن فينا وتعويض افتقادنا للانتماء لذواتنا؟ لماذا تخرج كرة القدم الساحرة من مربعاتها الأرضية لتخلق المشاحنات بين الأفراد والمجموعات وتشكل مصدر إزعاج للأمن العام؟ تأملات الزميل شكري البكري في هذا العدد من ركنه الأسبوعي للحديث بقية بعنوان كرة قدم أم حرب شوارع؟
5: لا يهمني في هذا الحديث نظريات المؤامرة والطراوة الذهنية لأشرف حكيمي وفريقه، كما لا يهمني غضب محمد وهبي والأخبار الزائفة. ما يهمني حقا هو أن فرنسا تغلق محطات الأنفاق وتقفل محيط أرقى شوارعها وتستنفر كل قواتها الأمنية. ثم يهمني أن محلات تجارية تغلق وتعزز إجراءاتها الوقائية بتغطية الواجهات بالألواح والشبابيك، ومواطنين يخافون على سلامتهم وممتلكاتهم، وسياح يحرمون من جولاتهم. ماذا يحدث؟ يحدث ببساطة أن هناك مباراة في كرة القدم بين المغرب وفرنسا في ربع نهائي الولايات المتحدة، ويحدث أن باريس تخشى من اشتباك عناصر يمينية متطرفة مع الجماهير المغربية، لكن الواقع أنها ربما لم تكن تخشى سوى من اشتباك المشجعين المهووسين المخدرين والسكارى والأولتراس والهوليغانز والمجانبين طريق الوطنية والمواطنة. تنفست باريس الصعداء بعد المباراة وقضت ليلة احتفالية كما تقتضيها الروح الرياضية، لكن هل كانت البلاد تستعد لمشاهدة مباراة في كرة القدم أم كانت تتأهب لحرب أهلية؟ ثم السؤال، هل هي العناصر اليمينية المتطرفة التي أضرمت النيران ورشقت دوريات الشرطة في لندن البريطانية وأنفير البلجيكية وأمستردام ولاهاي وروتردام الهولندية، هل هي كرة قدم أم حرب شوارع؟ أليست مجرد لعبة للاستمتاع وتسجية الوقت؟ لنا حقا أن نستاء لهزيمة فريقنا، ولنا حقا أن نحتفل إذا انتصر، لكن ليس لهذا الاحتفال أو ذاك للسياء أن يحدث ضررا ولا حتى إزعاجا للآخرين. ولا أتحدث هنا عن سيكولوجية الجماهير التي تنهش قميص اللاعب والمدرب بعد تمجيد، ثم ترتاح في مربع المؤامرة بعد كل هزيمة وتبحث عن المشاجب التي يسميها علماء النفس تعويضا لتغطية العجز والنقصان. كما أنني لا أتحدث عن المهووسين والمخدرين والسكارى واليمينيين والمتطرفين والأولتراس والهوليغانز، بل أتحدث عنا جميعا، نحن الذين فرحنا بفوز المغرب على هولندا مثلا، زعقنا وطرطقنا المفرقعات والمفرقعات وأطلقنا العنان لأبواق السيارات في الخامسة فجرا دون مراعاة لمصحة أو مقبرة أو رضيع أو مريض أو مسن أو حامل أو نفساء أو بكل بساطة لمن يمارس حقه الطبيعي في النوم. والغريب أنه عندما تحدثهم في ذلك يجيبون بأنها روح المواطنة، فهل هذه سلوكات مواطنة؟ وهل من المواطنة أن تتعطل المرافق والخدمات صباح غد بعذر أننا سهرنا مع مباراة لكرة القدم وخرجنا للاحتفال، عفوا خرجنا لإزعاج الآخرين؟ وهل من المواطنة أن تتعطل هذه الخدمات والمرافق بحجة مشاهدة مباراة تجرى أطوارها خلال وقت العمل؟ لنا أن نفرح إذا انتصر فريقنا، ولنا أن نستاء إذا انهزم، لكن ليس لنا أن ننسى بأنها مجرد لعبة، لعبة للاستمتاع وتسجية الوقت وليس لإثارة المشحنات بين الأفراد والجماعات. قد يرفع الفريق الفائز علم بلاده عاليا، ولنا أن نفرح ونفتخر بذلك، لكن في حدود الفرح والفخر اللازمين، دون أعمال عنف وشغب ودون انتهاك لخصوصية وحريات الآخرين. والأغرب الأعجب اللامنطقي والإعدامي أنك إذا سألتهم في ذلك يتبجحون بأنها روح الوطنية. والسؤال، هل تقتصر الوطنية يا سادة على قمصان اللاعبين وأقدامهم؟ وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية رضوان جنداوي في الإخراج، لحظات تقول مع زميلة أليسيا مهامي في برنامج متأفو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 6h58, dans un instant, un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal. Juste avant ça, je propose de jeter un œil à la météo agricole.
2: الله صباحكم اخواتي اخواني الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
3: الحال غادي يبقى صافي ومشمش في غالب النواحي الساحليه بحال حتى في شرق الخط جراده طاطا اما في المناطق الاخرى الحال مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس الريح غادي صوت غربي في عامه المناطق ما عدا في درعا تافيلات والسواحل الصحراويه فاش غادي صوت شرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو مازال متوسطه ما بين 50 و 75% في غالب النواحي ما عدا في بعض المناطق الوسطانيه والشرقيه فاش غادي تبقى قل من 45% الحراره وسط النهار بحال ديال البارح ولا زايده عليها بشي درجه ولا جوج ما بين 26 و 32 درجه في اللوكوس ما بين 26 و 33 درجه في توكالا ما بين 26 و 45 درجه في واد الذهب ما بين 28 و 34 درجه في ناحيه عبده ما بين 28 و 37 درجة في ناحية السوس ما بين 31 و 33 درجة في ناحية الريف 32 و 33 درجة في الشاوية ما بين 32 و 34 درجة في ناحية الغرب ما بين 32 و 38 درجة في الأطلس المتوسط 33 و 34 درجة في ناحية سايس ما بين 33 و 40 درجة في الساقية الحمراء ما بين 33 و 37 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 35 و 38 درجة في ناحية الحوز ما بين 37 و 43 درجة في ناحية تافيلالت 38 و 39 درجة في ناحية تادلة وما بين 39 و 44 درجة في ناحية الضرعة وفي هذا الطقس حشرات السوسة ديال الضرعة أي السيزاميا كما تسميها التقنيين سيرات تكاثر بزاف لأن هذه الظروف موالمها بزاف وفي عدة بقعات ديال الضرعة الزراعة سيرات ضعاف وتهلك بسبب هذه الدودة وهذا علاش لازم من الاحتياط منها والحد من مصائبها وخسائرها باستعمال الأدوية الخاصة والمرخصة عليها وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h sur Médien, l'heure pour nous de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal, journal qui vous est présenté ce matin par Marfoud Oulsalek. Bonjour Marfoud.
4: Bonjour Alicia, sabah al-khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashrah. البرلمان المغربي بغرفتيه يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 الدورة شكلت مناسبة لاستعراض حصيلة العمل التشريعي وحصيلة عمل الحكومة على بعد أقل من شهرين ونصف من موعد الانتخابات التشريعية الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن يعلن اعتراض 8 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية انقسام أوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل وفي ظل تصاعد الضغوط من أجل تشديد الموقف الأوروبي على خلفية الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة دول من التكتل الأوروبي تدفع نحو حظر واردات المستوطنات في الضفة أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب اختتم أمس البرلمان المغربي بغرفتيه الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 في محطة شكلت مناسبة لاستعراض حصيلة العمل التشريعي وحصيلة عمل الحكومة قبل أقل من شهرين ونصف على موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة شتنبر القادم في كلمة خلال الجلسة الختامية أوضح رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن المجلس صادق خلال ولايته على 237 مشروع قانون في 128 جلسة مبرزا أن هذه النصوص تؤطر مختلف مناحي الحياة المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية نتابع التفاصيل مع مراسلنا من الرباط عادل الزبيري
5: النظام الداخلي هناك تعقيبات إضافية
6: أكد محمد حجيرة نائب في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي عن الأغلبية الحكومية باسم حزب الأصالة والمعاصرة أكد أن الحكومة نفذت بالكامل مشروع الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المغربي
7: جهود هام في الشق المتعلق بهذا الملف الاجتماعي، في الشق المتعلق بالدعم المباشر للسكن، حيث أكثر من 100,000 مواطن ومواطنة استفدوا من الدعم المباشر، وكان فيه قلب المعادلة من دعم المنعشين إلى دعم الاستهلاك ودعم الطلب بشكل مباشر.
6: من موقعه في المعارضة، رفض رشيد الحموني نائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رفض وصف حصيلة الحكومة في الصحة والتعليم والتشغيل بأنها اجتماعية، منتقدا الدعم الحكومي السخي للقطاع الخاص وفق تعبيره.
8: الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية كشعار فقط، لأن الحكومة غير قادرة بمرجعيتها على تنزيل الدولة الاجتماعية. غلفت هذا المشروع بالدولة الاجتماعية ووجهت هذه المصادر كلها إلى القطاع الخاص، لأن وهمات المغاربة بأنها جاية كتخدم المواطن وتخدم المستشفى العمومية ديال الدولة الاجتماعية والمدرسة العمومية، لكن ملي كنلقاو النتيجة 97% من المرجوعات ديال السينسيس مشات للقطاع الخاص. اليوم هذا دليل على أن شجعت القطاع الخاص وأنهكت القطاع العمومي.
6: بحسب المعارضة في البرلمان، 8.5 مليون مغربي يتواجدون خارج التغطية الصحية، فيما أحزاب التحالف الحكومي في البرلمان فترد على المعارضة بأن أكثر من 60% من مشاريع القوانين التي همت المغرب في 5 سنوات جرى التصويت عليها بالإجماع. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
4: وعلى مستوى مجلس المستشارين، تميزت الدورة بتحقيق سابقة تمثلت في تفوق عدد مقترحات القوانين على مشاريع القوانين الحكومية لأول مرة، إلى جانب المصادقة على 108 نصوص قانونية خلال دورة واحدة، وهو رقم غير مسبوق منذ إحداث المجلس. وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد الرشيد أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز كانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. في المغرب دائما، أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة أن عناصر دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي ببن منصور اضطرت إلى استخدام أسلحتها الوظيفية بشكل تحذيري مساء الاثنين خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة دفاع قوية، وعرضوا عناصر الدرك الملكي لاعتداء خطير، ومن خلال تطويقهم ورشقهم بالحجارة ومحاولة الاعتداء الجسدي عليهم، فضلا عن إلحاق أضرار بالمركبة الوظيفية التي كانوا يستعملونها. وأشار المصدر إلى أن هذا التدخل أسفر بشكل عرضي عن إصابة شخصين من بين المحتجين بالشظايا العيرة النارية، وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة. كما خلفت الأحداث إلحاق أضرار بشاحنة الإطفاء التابعة للوقاية المدنية، إضافة إلى إصابة عنصرين من الدرك الملكي، أحدهما إصابته بليغة. نواصل من البنين، حيث أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أمس في كوتونو برؤية الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك، وذلك في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية. ومن كوتونو إلى باماكو، بها استقبل رئيس المرحلة الانتقالية عاصمة كويتا أمس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف في زيارة عمل وتضامن هي الأولى له إلى مالي منذ توليه المنصب. من باماكو نستمع لتوضيحات الكاتب الباحث في الشؤون الإفريقية محمد بن مصطفى سنغاري.
9: هذه الزيارة تحمل دلالات رغبة الاتحاد الإفريقي في تجاوز هذه المرحلة وتفضيل الخيار الدبلوماسي والحوار الإفريقي البيني. إذن فتأتي هذه الزيارة السياق الأمني، فالدولة المالية وكل دول الساحل يعني بأسرها، وبعد انصرام تواصل وانصرام علاقات مع القوى الغربية التقليدية، توجه يعني دول الساحل إلى خيارات أخرى جديدة مثل روسيا والصين وتركيا والهند وغيرها. إذن فالاتحاد الافريقي لا تريد ان تبقى يعني متفرجه على الوضع، تريد مفاوضات الاتحاد الافريقي ان تكون طرفا يعني في حل الصراعات الاقليميه، او ان تكون هي في مقدمه الحلول المقترحه لازمات الاقليميه. فالهيئات الاقليميه هي اولى بالمبادره اكثر من القوى الاجنبيه البعيده.
4: في ملف الأنباء الدولية، شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد إيران في تصعيد للأعمال العدائية، رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكناً. صباح اليوم أعلن الجيش الأردني في بيان أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. قراءة في أبعاد هذا التصعيد ومآلاته نتابعها مع هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي المختص في النزاعات من عمان، اتصل به نور الدين إيجاجان.
10: إغلاق الفعلي لمضيق هرمز هو جزء من الورقة السياسية التي يحاول المتبقي من النظام السياسي والأمني في طهران أن يضغط في استثمار هذه الورقة للبحث عن مكاسب سياسية ضمن استراتيجية حافة الهاوي. الخروج من هذه الأزمة لا يتوقف فقط على التوصل إلى تسويات سياسية أو حتى تهدئة عسكرية بين الأطراف المتنازعة، بل يرتبط ارتباط وثيق بمدى القدرة على استعادة كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وصيانة الحقول وإعادة بناء الثقة بين الطرفين المتفاوضين، سواء كان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم مع إيران ومن تحاول أن تجعلهم ضمن صفها وهم الصين وروسيا. لذلك أعتقد أن ما تقوم به إيران من اعتداءات على أراضي دول الخليج هي جزء من هذه الضغوط التي تمارس على الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة على امتصاص واحتواء هذا التصعيد، لكن أعتقد أن الوساطات الدبلوماسية في وقف التصعيد يشهد حاليا منعطف بالغ الخطورة من سياقات المواجهة المستمرة بين طهران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
4: نختم من بروكسل، حيث تتواصل الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء إسرائيل في ظل تصاعد الضغوط الداعية إلى تشديد الموقف الأوروبي على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. في هذا السياق حظي مقترح حظر واردات المستوطنات الإسرائيلية بأوسع تأييد بين الدول الأعضاء، غير أن الانقسامات ما تزال تحول دون التوصل إلى موقف موحد. من بروكسل نتابع مراسلة سامح رمضان.
11: يتصاعد الجدل داخل الاتحاد الأوروبي حول إمكان اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل مع تنامي الضغوط التي تمارسها مجموعة من الدول الأعضاء لدفع التكتل نحو حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وبين دعوات لتجديد الضغوط الاقتصادية خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل وتحفظات على آلية اتخاذ القرار، تكشف مناقشات استمرار الانقسام بشأن الخطوات الممكن اتخاذها. وفي هذا السياق يتساءل وزير خارجية لوكسمبورغ كاسافي بيتيل عن قدرة التكتل على حسم إجراءات عقابية بحق إسرائيل قبل العطلة الصيفية.
12: المشكلة ليست في نقص المقترحات، فقد طلبنا مرارا وتكرارا باتخاذ إجراءات، لكنني ما زلت أشعر بوجود قدر من التردد داخل المفوضية الأوروبية، وكأنها تحاول إقناعنا بأنه لا بد من الإجماع لتجنب اللجوء إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة. هذا هو انطباعي، وأشعر أيضا أن مواقف المفوضين داخل المفوضية تختلف من شخص إلى آخر.
11: وتؤكد هذه المواقف أن النقاش الأوروبي لم يعد يدور حول حجم الضغوط الممكن فرضها على إسرائيل فحسب، بل حول مدى قدرة الاتحاد على تجاوز انقساماته وصياغة موقف موحد في واحدة من أكثر القضايا الخارجية حساسية. سامح رمضان، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
4: بهذا ينتهي عرض 7. في ختامه الكلمة مباشرة لك أليسيا.
1: Merci beaucoup Marfoud pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochaine édition. 7h passée de 12 minutes sur Média. C'est l'heure de faire un point sur l'actualité sportive. C'est l'heure de Sport Matin. Sport Matin qui vous est présenté ce mardi par Youssef Chater. Bonjour Youssef.
13: Bonjour Alicia. صباح الخير لكل المستمعين الكرام. نسائل حديث صباح رياضة بحدث كأس العالم 2026 والدور نصف النهائي الذي يفتح أبوابه أمام واحدة من أكثر مباريات كأس العالم انتظارا في ملعب أرلينغتون في ولاية تكساس. يلتقي المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل عناصر القمة، التاريخ العريق، النجوم من الطراز العالمي والطموح الذي لا يقبل سوى العبور إلى النهائي. إسبانيا تملك أفضلية معنوية طفيفة، جيلها الحالي فرض نفسه بين أفضل منتخبات العالم وأثبت خلال هذه البطولة أنه يمتلك شخصية قوية وأسلوبا واضحا يقوم على الاستحواذ وصناعة اللعب بهدوء وصبر. يمتلك مجموعة من الفردية المهمة على غرار لامين يامال بالإضافة إلى المدرب لويس دي لا فوينتي الذي ركم خبرة كبيرة وهو الفائز ببطولة أمم أوروبا الماضية في ألمانيا. آنذاك كان تجاوز عقبة فرنسا في الدور نصف النهائي، فهل ينجح في تكرار الأمر هذه المرة على صعيد كأس العالم؟ دي لا فوينتي تحدث بالكثير من الاحترام بالنسبة لمواجهة فرنسا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.
14: لقد درسنا فرنسا دراسة معمقة للغاية، ليس فقط خلال هذه البطولة، بل إننا نعرف بعضنا بعضا جيدا منذ عدة سنوات. وصحيح إذا كنت تقول ذلك فهذا لأنها تضم أيضا لاعبين يملكون مستوى استثنائيا وإمكانات كروية هائلة، لكننا نحن أيضا نملك ذلك. في الحقيقة تقوم فكرة هذه المباراة على أن يحاول كل فريق فرض خصائصه وأسلوبه في اللعب على الآخر، وفي الوقت نفسه العمل على الحد من نقاط قوة المنافس

0: والسيطرة عليها قدر الإمكان. هذه هي طبيعة كرة القدم، والفريق الذي ينجح في تحقيق أكبر قدر من التوازن في كل هذه الجوانب يكون غالباً الأقرب إلى الفوز.
1: على الجانب الآخر، المنتخب الفرنسي يصل إلى هذا الموعد ويحمل إرثاً ثقيلاً من النجاحات نهائياً متتاليين في النسختين الأخيرتين، لقب عالمي في روسيا وخسارة مؤلمة أمام الأرجنتين في قطر، واليوم يبدو الطريق مفتوحاً أمام الديوك لمحاولة استعادة الكأس وأهدائها للمدرب ديدي ديشان الذي يخوض آخر بطولة رفقة المنتخب الفرنسي، وقد تكون هذه المباراة هي الأخيرة في حال خسرها أمام المنتخب الإسباني. ديشان تحدث عن لامين يامال وعن قوة المنتخب الإسباني.
2: من الواضح أن للمنافس نقاط قوة، ولدينا نحن أيضا نقاط قوة، ومن الطبيعي أن يأخذ زميلي الويس بعين الاعتبار بعضا من إمكانات لاعبينا، كما أنني بدوري أضع في حساباتي لامين يامال وما يستطيع تقديمه داخل الملعب. نعم، فهو من اللاعبين القادرين على صنع الفارق، ولذلك فإن هدف أي منافس هو الحد من تأثيره قدر الإمكان، لكنه يتمتع بتأثير كبير مع المنتخب الإسباني، وهناك أكثر من طريقة للتعامل مع ذلك. صحيح أنه قد يجد نفسه في مواقف واحد ضد واحد، لكن من الواضح أن إيقافهم في مثل هذه الحالات ليس بالأمر السهل، ومع ذلك أعتقد أيضا أن مواجهة بعض لاعبين في مواقف واحد ضد واحد ليست مهمة سهلة لأي منافس، لذلك ستكون هناك مواقف تحتاج إلى إدارة جيدة والتعامل معها بالشكل المناسب.
1: الكثير من الفرديات في هذه المباراة سواء من الجانب الفرنسي أو إسبانيا. الاتحاد الدولي أسند إدارة هذه المباراة للحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما، والذي يواصل ترسيخ حضوره في كبرى البطولات الدولية، وسيساعد بارتون في مهمته مواطنه ديفيد موران والنيكاراغوي أنطونيو بوبيرو، أما الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي فهما السويديان غلين نيبرغ ومعبود بيجي، ويملك بارتون خبرة واسعة أدار في مساره 280 مباراة من ضمنها مجموعة من المواجهات المهمة. مباراة فرنسا إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم تنطلق الليلة على الساعة 8 بالتوقيت المغربي، وغدا في نفس التوقيت الأرجنتين تواجه منتخب إنجلترا. في أخبار المدربين، عاد سلافين بيليتش لتدريب المنتخب الكرواتي خلف لزلاتكو داليتش الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد الخروج من دور 32 على يد البرتغال. الاتحاد الكرواتي أكد بيليتش سيعود إلى المهمة التي سبق وعاشها بين 2006 و2012، خلفا لأكثر المدربين نجاحا في تاريخ الكرة الكرواتية. إلى أخبار كرة القدم المغربية، أي ردود سيحملها الناخب المغربي محمد وهبي مساء الثلاثاء في أول ظهور إعلامي بعد العودة من الولايات المتحدة؟ رحلة المونديال انتهت في الدور ربع النهائي في إنجاز جديد للكرة المغربية، وتبدأ أخرى نحو التحضير لكأس إفريقيا المقبلة في تنزانيا كينيا وأوغندا التي تجرى سيف العام المقبل. الجامعة الملكية أعلنت إجراء الناخب المغربي ندوة صحفية مساء الثلاثاء انطلاقا من الساعة 5 بالتوقيت المغربي، سيفكك خلالها المشاركة مونديالية ويجيب على بعض الأسئلة العالقة والمرتبطة أساسا بأداء أسود الأطلس أمام فرنسا. في المغرب أيضا، لجنة المنافسة التابعة للجامعة الملكية المغربية بتنسيق مع العصبة المغربية لكرة القدم أعلنت عن البرنامج الرسمي لمباريات السد الخاصة بالموسم الرياضي الحالي، وحددت يومي الجمعة 17 من يوليوز والسبت 18 منه موعدا لإجراء مباريات الذهاب، فيما ستقام لقاءات الإياب يومي 21 من يوليوز والأربعاء 22 من يوليوز. ودعت لجنة المنافسة الأندية المعنية بخوض مباراة السد إلى موافاتها باسم الملعب الذي سيحتضن المباراة مع ضرورة استيفاء للشروط التنظيمية المحددة سلفا، وذلك في إطار ضمان حسن السير هذه المواجهات الحاسمة. في أخبار الأندية المغربية، على النادي المغربي الفاسي الاثنين إنهاء تعاقده مع المدير الرياضي بدر القادوري بعد فترة قضاها في قيادة الإدارة الرياضية للفريق، وأشاد النادي في بلاغ رسمي بما قدمه القدري من عمل وتفان ومساهمته في التتويج بلقب البطولة المغربية. وفي أخبار بطل المغرب أيضا، نفى عمر بن نيس مدير الشركة الرياضية لنادي المغرب الفاسي وجود أي مفاوضات مع الأهلي المصري من أجل التعاقد مع المهاجم سفيان بن جديدة خلال الميركاتو الصيفي، وأكد أن اللاعب مرتبط بعقد مع الماس حتى 2030 ويتضمن شرطا جزائيا مرتفعا ما يجعل رحيله في الوقت الحالي مستبعدا. أما في أخبار الكوكب المراكشي، فقد أعلن النادي عن تعيين الإطار المغربي رضا حكم مدربا جديدا للفريق الأول خلفا لهشام الدميعي الذي انتهت مهامته مع الفريق بانقضاء عقده، وكان الدميعي قد نجح في قيادة فارس النخيل إلى تحقيق الهدف المسطر وهو البقاء في الدرجة الممتازة. أخيرا أعلن النادي ليكانيس التعاقد الاثنين مع لاعب الوسط المغربي ياسين كوشتا لمدة 4 مواسم قادما من نادي لوهافر الفرنسي. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
3: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رباط 97.5
4: ماتان انفو أليسيا ميهامي.
5: 7h20 sur ميدي 1, alors pour nous de retrouver votre magazine d'actualité. Souvenez-vous, c'était il y a bientôt 10 ans. La Turquie commémore ce mercredi les 10 années d'une sanglante tentative de coup d'État. Le 15 juillet 2016, des membres séditieux de l'armée déployaient des chars dans les rues, tandis que des avions bombardaient des sites stratégiques, à commencer par le Parlement à Ankara. Et ça peut sembler paradoxal, mais ce soulèvement, finalement mis en échec, il a permis au président Recep Tayyip Erdogan d'asseoir son pouvoir au prix d'une interminable répression. La société civile et les opposants au régime sont les premiers visés. Et 10 ans après ce coup d'État avorté, une question se pose. Est-il encore possible d'être un opposant politique en Turquie aujourd'hui? C'est le sujet du magazine d'actualité d'Anne Andlauer.
6: Ankara, début de matinée. Une centaine de policiers encerclent une trentaine de manifestants. Ils sont membres d'un syndicat de la fonction publique. Comme plus de 125 000 personnes, ils ont tous été limogés par décret d'état d'urgence juste après le coup d'état manqué du 15 juillet 2016. Ce matin de juin, comme presque chaque mois, ils comptaient protester sous les grilles du Parlement turc. Mais une fois de plus, ils sont bloqués là, 4 km plus loin. Bülent, un ancien employé du ministère de la Santé, tire nerveusement sur sa cigarette.
7: On est venu de plusieurs villes jusqu'à Ankara pour faire un sitting dans les jardins du Parlement. Mais la police a reçu l'ordre de nous empêcher. On voulait juste se faire entendre.
6: Bülent et ses anciens collègues ne sont pas vraiment étonnés. Ces 10 dernières années, il est devenu presque impossible de manifester en Turquie, en tout cas de le faire sans être interpellé pour rassemblement illégal. Le coup d'état manqué de l'été 2016 a marqué une rupture. Après 2 ans d'état d'urgence et d'une purge massive dans la fonction publique, l'instauration en 2018 d'un régime présidentiel fort, dirigé d'une main de fer par Recep Tayyip Erdogan, a entraîné entre autres une répression massive de la société civile. Evrim Güler et secrétaire d'éducation d'Eğitimsen, l'un des principaux syndicats d'enseignants, elle tire un constat plus qu'amer de la décennie écoulée.
8: Souvenez-vous, la première réaction du chef de l'État après le coup d'État manqué a été de présenter cet événement comme une bénédiction divine. Et de fait, le putsch avorté a permis à ce régime déjà autoritaire de se renforcer davantage et de bafouer encore davantage l'État de droit. Il a permis aux partis au pouvoir de mettre en œuvre beaucoup plus facilement les mesures qu'ils voulaient, en prétendant sans cesse lutter contre des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. En tant que représentante syndicale, je dois dire à regret que cette décennie a été celle d'un recul de l'engagement et de la mobilisation. Et comment ne pas le comprendre? Les gens ont peur. On les menace avec leur emploi, avec leur liberté ou celle de leurs proches. Car cette décennie a aussi été celle d'une prise de contrôle totale du pouvoir sur la justice. Il est compréhensible que beaucoup de gens préfèrent se taire.
6: L'Association des droits de l'homme est l'une des principales ONG de Turquie. Selon son dernier rapport, en 2024, les autorités ont empêché au moins 313 manifestations, conduisant à la garde à vue de plus de 1 800 personnes. Le rapport 2025, non encore publié, s'annonce plus accablant. Arguant de soupçons de corruption, la justice a emprisonné une vingtaine de maires du premier parti d'opposition, le CHP, dont le maire d'Istanbul et principal rival du président Erdogan, Ekrem İmamoğlu. Plus de 1 500 personnes qui avaient manifesté contre son incarcération ont été interpellées. L'Association des droits de l'homme fustige l'existence depuis 10 ans, je cite, d'un régime d'état d'urgence permanent qui vise l'opposition, les médias, les ONG et tous ceux qui dénoncent les dérives du pouvoir. Cihan Aydın, son président, confirme qu'il est de plus en plus difficile d'être un opposant en Turquie, à une exception près.
9: Paradoxalement, pour tout ce qui concerne la question kurde, il y a un certain assouplissement ces dernières années, après de longues années de répression. C'est dû au processus de paix en cours depuis l'automne 2024. Mais pour toutes les autres composantes de la société civile et de l'opposition, en particulier pour le parti principal d'opposition, les tendances autoritaires du régime sont de plus en plus marquées. Les opérations contre le CHP s'accélèrent. Toute forme de protestation contre ces opérations, dans la rue ou sur les réseaux, est réprimée. Globalement, l'espace pour faire de la politique s'est encore restreint. C'est ça que nous appelons l'état d'urgence permanent.
6: L'espace s'est restreint, mais pas totalement éteint. Dans les rassemblements qui ont suivi l'arrestation du maire d'Istanbul, beaucoup de Turcs ont été frappés par la jeunesse des manifestants. Ces images ont tordu le cou au cliché d'une génération post-coup d'État qu'on prétendait apolitique. Emre, un étudiant en droit de 21 ans, a participé au rassemblement, cheveux clairs, t-shirt à l'effigie d'un groupe de métal polonais. Il veut devenir avocat.
10: Mais parfois, c'est très difficile. Sur le campus, tu essaies de te faire entendre, mais le rectorat t'en empêche. Tu deviens avocat, mais c'est tout le système, des policiers aux magistrats, qui fait pression sur toi si tu défends des procès politiques. Il n'y a jamais eu autant d'avocats en prison, il n'y a jamais eu autant de prisonniers en Turquie. Alors oui, la situation semble désespérée vue de l'extérieur, mais nous qui vivons ici et qui nous opposons à tout ça, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Il ne faut pas perdre espoir, car si nous, les jeunes, perdons espoir, qui gardera espoir? Ce sera à nous de tout reconstruire.
6: De l'espoir, il en faudra aux opposants turcs pour affronter les prochaines élections. Elles sont prévues au plus tard en 2028, mais seront sans doute avancées pour permettre à Recep Tayyip Erdogan de se représenter. Le président turc aura alors déjà passé 25 ans au pouvoir. À Ankara, Anne-Loire pour Média 1.

0: Midi 1, Miss Monaco, 195.9.
1: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ses territoires ? Le 24 juillet 2026, à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires » pour une émergence intégrée et inclusive. Plus d'informations sur www.mtf.ma.
2: Matin Info, Alicia Mihami.
3: 7h59, dans un instant, le retour de l'information avec un nouveau journal. Ce sera juste après la météo.
4: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا على الساحل بين طنجة والقنيطرة وعلى الساحل بين الجديدة والصويرة وشرق خط جرادة طاطا، بينما يكون غائبا جزئيا إلى صاف غالبا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء والصويرة، 28 درجة بطنجة، 33 درجة بالعيون، 34 درجة بفاس، و 38 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً على الأوراس والمناطق المجاورة وعلى جنوب البلاد وجنوبها الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بوهران، 32 درجة

0: بالعاصمة 33 درجة ببجاية، 37 درجة بتمنراست، و44 درجة بقسنطينة وغرناية. تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على مرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بصفاقس وجابس، 34 درجة بمدنين، 36 درجة بالمنستير، و43 درجة بالعاصمة وقفصة وتوزة.
1: Il est 8h sur Médien. Marfoud Oultsalak est donc de retour en studio pour une nouvelle édition du journal. Rebonjour Marfoud.
2: Rebonjour Alicia. Sabah al-khair mustami'ina. Ahlan bikum ila anawin al-nashra. الولايات المتحدة تقصف إيران لليوم الثالث وتستعد لإعادة فرض الحصار على موانئها. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، والأردن يعترض 8 صواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية. حلفاء أوكرانيا يتعهدون في باريس بتعزيز الدفاع الجوي لكييف والضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس، وموسكو تصف قمة تحالف الراغبين بأنها تجمع لقادة لا يريدون السلام. إعلان كوتونو المتوج للاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يشيد برؤية الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. في رياضة الثامنة نهتم بالمونديال، فرنسا وإسبانيا وجها لوجه هذا المساء في نصف النهائي الأول. الموعد يحمل الكثير من الندية. إسبانيا تملك أفضلية معنوية ترتكز على لامين يامال، وفرنسا الأقوى في هذه النسخة بقيادة كيليان مبابي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بتطورات التصعيد الأمريكي الإيراني. شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران عشية الموعد المحدد لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التوصل لاتفاق معها. على مدى 5 ساعات قصفت القوات الأمريكية أهدافا عسكرية في مدن واقعة على الخليج مثل بندر عباس بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم. وكان ترامب قد أعلن إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز، كما اقترح فرض رسوم بنسبة 20% لعبور المضيق. من واشنطن نتابع التفاصيل في مراسلة كرام بن عائشة.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز، كما اقترح فرض رسم بنسبة 20% على البضائع العابرة للمضيق، معتبرا أن الدول المستفيدة من تأمينه ينبغي أن تتحمل كلفة حمايته.
4: سنوجه لهم ضربات قوية جدا، سنحكم السيطرة على المضيق وربما نتولى إدارته. سنصبح حماة المضيق، الملاك الحارس للمضيق، ويجب أن نحصل على مقابل لهذه المهمة، لأن الدول الأخرى المستفيدة من تأمين هذا الممر البحري دول ثرية جدا تقف في صفنا، ولا يمكن أن يتوقع منا أن نستمر في القيام بهذه المهمة مجانا كما فعلنا لسنوات عديدة. لقد تولينا حماية المضيق لأكثر من 50 عاما.
3: ترامب أعلن أيضا عن تنفيذ عملية عسكرية تستهدف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، متهما طهران بالتراجع عن الاتفاق، ومؤكدا أن هدف واشنطن هو ضمان السيطرة على الممر الملاحي ومنع أي تهديد لحركة السفن.
4: لقد انسحبوا من الاتفاق فورا بعدما اكتشفوا أن فيه ما لم يرق لهم. إنهم يفكرون بطريقة مختلفة ولن نقبل بذلك. نحن ماضون في تنفيذ خطتنا، سنهاجمهم وسنقضي على كل قدراتهم المرتبطة بمضيق هرمز، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سنفرض سيطرتنا.
3: مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران تتزايد المخاوف من انعكاسات أي مواجهة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. من واشنطن إكرام بن عائشة لمدينة.
2: في الجانب الإيراني

0: أعلن رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية اليوم أن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز على خلفية التوتر القائم مع الولايات المتحدة بشأن السيطرة عليه. وعلى الصعيد الميداني استهدف الحرس الثوري الإيراني قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، كما أعلن الجيش الأردني صباح اليوم في بيان أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. نواصل بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سمع دوي سلسلة انفجارات في العاصمة كييف بعيد منتصف الليل، وذلك بعدما أطلقت صافرات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي وشيك. يأتي هذا التطور الميداني بعد اختتام أعمال قمة تحالف الراغبين في العاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وقد جدد المشاركون فيها وعددهم 37 التزام بلدانهم بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا وتعزيز الضغط على روسيا لإنهاء الحرب التي دخلت عامها 5. بالمقابل وصفت موسكو على لسان الناطق باسم الكرملين القمة بأنها تجمع لقادة لا يريدون السلام. قراءة في هذه القمة نتابعها من باريس مع خبير السياسات الأوروبية مصطفى الطوسة، حاوره نور الدين إيكاجان.
1: اجتماع تحالف الراغبين في باريس يعقد في ظروف يقال أن الأوكرانيين يحققون تقدما استراتيجيا في حربهم ضد روسيا، وأن هناك عودة للدعم الأمريكي للأوكرانيين. اجتماع تحالف الراغبين وهي فكرة يعني طرحت منذ عدة أشهر، هدفها الأساسي وهو تقديم ضمانات أمنية على الأرض الأوكرانية في حال توصل فرق الحرب إلى اتفاقات وتفاهمات دبلوماسية بين كييف وموسكو. المسائل القوية التي ستوجه من باريس في اتجاه موسكو وأيضا في اتجاه كييف وواشنطن أن الدول الأوروبية لازالت تلح وتصر على الاستمرار في تقديم دعم عسكري كبير للأوكرانيين في حربهم ضد فلاديمير بوتين. والرسالة أيضا الأساسية أن الأوروبيين يرفضون بشكل قاطع أن تحسم المعركة عسكريا إلى صالح فلاديمير بوتين في هذه الحرب.
0: قبل مغادرة فرنسا يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم لآخر مرة العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، وقد أعدت لهذه المناسبة مراسم ضخمة تفرض مساحة خاصة لأوكرانيا وحلفائها لا سيما الدول الأوروبية. إلى الشأن المغربي الآن، أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة أن عناصر دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي ببن منصور اضطرت إلى استخدام أسلحتها الوظيفية بشكل تحذيري مساء الاثنين خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة دفاع قوية، وعرضوا عناصر الدرك الملكي لاعتداء خطير من خلال تطويقهم ورشقهم بالحجارة ومحاولة الاعتداء الجسدي عليهم، فضلا عن إلحاق أضرار بالمركبة الوظيفية التي كانوا يستعملونها. وأشار المصدر إلى أن هذا التدخل أسفر بشكل عرضي عن إصابة شخصين من بين المحتجين بشظايا الأعيرة النارية وصفت حالتهما الصحية بالمستقرة، كما خلفت الأحداث إلحاق أضرار بشاحنة لإطفاء الحرائق تابعة للوقاية المدنية، إضافة إلى إصابة عنصرين من الدرك الملكي أحدهما إصابته بليغة. نواصل من كوتونو، حيث أشاد وزراء خارجية الدول الإفريقية الأطلسية أمس برؤية الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. وأكد الوزراء في إعلان كوتونو الذي اعتمد في ختام الاجتماع الوزاري 7 لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية أن اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رافعة أساسية للسلام والاستقرار والرفاه المشترك والتنمية المستدامة. في المتابعة عبد العالي الزهر.
2: إعلان كوتونو يجدد تأكيد التزام وزراء الدول الإفريقية الأطلسية بجعل هذا الفضاء فضاء للسلام والاستقرار والتعاون المشترك، مستندا إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء لتسهيل التجارة البينية وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية. وفي مسار تفعيل هذا الطموح أمنيا، يلتزم الوزراء بهذا التكتل بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والصيد الجائر والجريمة المنظمة لا سيما في خليج غينيا الاستراتيجي، مع تطوير آليات لمواجهة الهجمات السبرانية

0: الناشئة ضد الموانئ والبنى التحتية البحرية كشرط أساسي لتحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي. على الصعيد اللوجستي والاقتصادي، يوصي الإعلان بدعم رقمنة الإجراءات الجمركية لتقليل البصمة الكربونية وضمان ولوج فعال وتنافسي للدول الداخلية غير الساحلية إلى الموانئ الأطلسية عبر ممرات الطرق والسكك الحديدية. أما في شق البيئة والانتقال الطاقي، يشدد الإعلان على ضرورة مكافحة آثار التغير المناخي عبر تطوير الطاقات المتجددة البحرية واستكشاف فرص الهيدروجين الأخضر بموجب انتقال طاقي عادل وشامل يتكيف مع واقع الدول الأعضاء. وبحسب التكليفات الصادرة عن الاجتماع الوزاري، تشرع الأمانة الدائمة لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في وضع خارطة طريق عملية بحلول عام 2027 لضمان تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية وتقييم جدوى إنشاء آليات تمويل مخصصة مشاريع الدول الأعضاء.
1: في الدار البيضاء، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية أنه علاقة بما تم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص توقيف المسمى علي المرابط، أن المعنية بالأمر تم توقيفه بمطار طنجة بناء على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تشكل جرائم في نظر القانون، وذلك على خلفية نشره مجموعة من المحتويات الرقمية تندرج في خانة التجريم بالنظر لما تضمنته من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون. وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في بلاغ أنه بناء على تعليمات النيابة العامة تم نقل المعني بالأمر لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء باعتبارها المكلفة بالبحث، حيث وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث لترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك. إلى بريطانيا الآن، حيث نشرت دراسة حديثة تشير إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال موجات الحر الأخير في مايو ويونيو في إنجلترا وويلز قد يتجاوز 2700 حالة. وقد حلل خبراء بيانات الطقس وأعداد الوفيات هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية للتوصل إلى هذا التقدير. من لندن نتابع مراسلة حميد الأساري.
2: It's another hot one today. The heat continues.
3: نشرات الطقس هنا أرقامها لا تهبط عن 30 درجة مئوية منذ أيام وأيام. القاتل الصامت فرض فاتورة بشرية باهظة، أكثر من 2700 وفاة خلال أقل من شهرين فقط. هنا في إحدى دور الرعاية بالعاصمة لندن، كبار السن يكابدون مشقة بالغة للتعايش مع قسوة هذا الحر.
4: لا أذكر أننا شهدنا صيفا بمثل هذه الشدة من الحر، إنه حر غير مسبوق.
5: الطقس أصبح أشد حرارة مما كان عليه في أي وقت مضى. أظن أنه أشد حرا حتى من عام 1976.
3: هذا الحر لم يعد مجرد طقس عابر، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على التكيف مع مناخ يتغير بوتيرة متسارعة، كما يقول مارك بوينتين خبير علم المناخ.
6: بريطانيا ليست مهيئة لمواجهة موجات من الحر بهذا الحجم. علماء المناخ ينبهون إلى أن الوضع مرشح لأن يزداد سوءا. البنية التحتية للبلاد شيدت لتتوافق مع بيئة مناخية لم يعد لها وجود في واقعنا.
3: موجة الحر لم تنتهي بعد، إذ يتوقع استمرارها هذا الأسبوع، ومع تكرارها بات البريطانيون يغيرون أنشطتهم اليومية ويتأقلمون مع واقع مناخي جديد لم يكن مألوفا بالمرة قبل بضعة أعوام. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
1: في الصفحة الرياضية، نهتم بكأس العالم لكرة القدم. فرنسا وإسبانيا وجها لوجه هذا المساء في أول مباريات نصف النهائي، موعد يحمل الكثير من الندية في السنوات الأخيرة. إسبانيا تملك أفضلية معنوية ترتكز على لامين يامال، وفرنسا الأقوى في هذه النسخة بقيادة كيليان مبابي. يوسف شاطر.
7: الدور نصف النهائي يفتح أبوابه أمام واحدة من أكثر مباريات كأس العالم انتظارا في ملعب أرلينغتون في ولاية تكساس. يلتقي المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل عناصر القمة. تاريخه العريق، نجوم من طراز عالمي وطموح لا يقبل سوى العبور إلى المشهد الختامي. المنتخب الفرنسي

الأول أدته نيلي كريم التي حاورتها بعد العرض العالمي الأول للفيلم فيلم القصص بمهرجان البحر الأحمر في نسخته الأخيرة. في فيلم القصص يقدم أبو بكر شوقي تجربة من كتابته وإخراجه مدعومة بعدم استناده إلى أسلوب السرد التقليدي، قصة تعارف والده ووالدته، تجربة الأب المصري الذي تعرف إلى النمساوية عبر المراسلة قادتهم الحياة إلى خوض مرحلة زمنية وسياسية امتدت بين العامين 67 و84 بكل ما تخللها من فصول سياسية مهمة في تاريخ مصر. حدث قد يبدو عاديا، لكن من العائلي أراد المخرج أن يستعرض انعكاس الواقع السياسي على الشخصيات البسيطة. يظهر الفساد بطريقة ذكية، يكاد يجمل تصوير الفساد لينتقد الفساد، يكاد يقنع الفاسدين بأنهم أناس طيبون، وكل هذا من أجل فضح الفاسدين. في فيلم القصص يحضر أيضا حب، كيف ندافع عمن وعما نحب حتى ولو كان أولئك الذين نحبهم أغبياء. أعرف مصريين كثر لهم نصيب كبير من ذكاء. المخرج الشاب أبو بكر شوقي واحد من هؤلاء، أشهد له بذلك، وشريطه الجديد القصص يشهد له بذلك أيضا. والسلام، إلى الملتقى.

0: Matin Info, Alicia Mihami.
1: Il est 9h sur Médien, Matin Info, c'est donc fini. Merci d'avoir été à l'écoute en ce mardi matin. C'est l'heure pour moi de vous laisser pour une nouvelle synthèse d'actualité qui vous est présentée ce matin par Abdelali Ezahar. Bonjour Abdelali.
2: Ça va très bien, Alicia. نستهل الموجز من تطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الهجمات على إيران في ثالث ليلة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للمواني الإيرانية ابتداء من مساء اليوم، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بإعادة فرض الحصار

ردا على الهجمات الإيرانية. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى احتماء عقب انطلاق صفارة الإنذار وسماع دوي انفجارات. من جهتها قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم إن إيران هاجمت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين. فيما أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران. وقرب الساحل الشرقي لسلطنة عمان تعرضت ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها وفق ما أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية. وفي ردود الفعل حول التوتر بمضيق هرمز، حضت الصين كل من الولايات المتحدة وإيران على إعادة المرور الآمن عبر المضيق. في الجبهة الثانية من هذا التوتر تعقد في روما اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسار التفاوض. في شؤون منطقتنا المغاربية، بتعليمات ملكية مثل أمس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالدوحة العاهل المغربي الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم عزيز أخنوش تعازي الملك محمد السادس لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، الذي عبر بهذه المناسبة عن شكره للملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه العاهل المغربي وبمتانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. في المغرب، أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة أن عناصر دورية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بمنصور اضطرت إلى استخدام أسلحتها الوظيفية بشكل تحذيري مساء أمس خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة دفاع قوية، وعرضوا عناصر الدرك الملكي لاعتداء خطير من خلال تطويقهم ورشقهم بالحجارة ومحاولة الاعتداء الجسدي عليهم، فضلا عن إلحاق أضرار بالمركبة الوظيفية التي كانوا يستعملونها. المصدر أشار إلى أن هذا التدخل أسفر بشكل عرضي عن إصابة شخصين من بين المحتجين بشظايا الأعيرة النارية وصفت حالتهما الصحية المستقرة، كما خلفت الأحداث إلحاق أضرار بشاحنة لإطفاء الحرائق تابعة للوقاية المدنية، إضافة إلى إصابة عنصرين من الدرك الملكي أحدهما إصابته بلغة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.

0: Priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: كل عام كنقول خاصني نصلح داري. ممكن نرد على ذوق قبل ما نتزير؟
2: كل شيء ممكن. مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي مكبرو.

0: هو وقت التقييم والتحليل والخروج بالاستنتاج، هو وقت أخذ العبر واستخلاص الدروس، لأقابي المشاركة الأكثر من مشرفة لأسود الأطلس والتعرف على المشروع المستقبلي. سيتم نهر اليوم من خلال ندوة التي سيعقدها الناخب المغربي محمد وهبي بالعاصمة الرباط، والتي ستشكل فرصة لوضع المشاركة المغربية في المونديال تحت المجهر لتحديد الإيجابيات والسلبية، تحديد الإيجابيات التي يجب الاشتغال عليها والسلبيات التي يجب تفاديها وإصلاحها في المرحلة القادمة. ستبوح بأولى أسرارها، ستكشف عن أول طرف في مشهدها الختامي. هي أولى مباراتي الدور نصف النهائي لكأس العالم، هي الفصل الأول الذي سيميط اللثام عن هوية أول متأهل لمباراة نهائية لكأس العالم. هي سجال بين قطبين، بين هرمين من أهرامات كرة القدم العالمية. هي نهاية قبل الأوان، هي حوار تكتيكي بين مدربين مقتدرين، بين ديدي ديشان المتوج بكأس العالم منذ 8 سنوات وديلا فوينتي المتوج بكأس أوروبا للأمم منذ 2 سنين فقط. هي صراع عن بعد بين نجمين ساطعين يطمحان لحمل الكرة الذهبية، يامال البرشلونية ومبابي المدريدي. هي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، بين منتخبين بمهارات عالية، تحكم في الكرة وامتلاك لها هنا، ثم متعة المراوغة والاندفاع الجسماني هناك. هو صدام بين الجارين بعلاقات تليدة بحمولة تاريخية على جميع الأصعدة. هي مواجهة تكون أو لا تكون بالنسبة للمنتخبين معا، فرنسا الطامحة لنجمة ثالثة وإسبانيا اللاهثة وراء التتويج الثاني في المونديال. مشاهدينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن معنا في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بوديوم المونديال، كل يوم على أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في. ويرافقني هذا الصباح صديقي وصديقنا الذي يرافقنا طوال المونديال، الإعلامي السوداني صديقي نزار نور. نزار صباح الخير.
1: صباح النور. صباح النور فؤاد. صباح الخير عليك. صباح الخير على جميع المستمعين والمشاهدين والمتابعين.
0: حفتات أنت خلاص خذ وقتك، واحد الوقت شويه
1: خذ وقت طويل.
0: يوسف الشاطر اهلا ومرحبا بك، صباح النور.
2: صباح الخير فؤاد. صباح الخير نزار. صباح الخير لكل المشاهدين الكرام.
0: النور. طيب، معفى نهار اليوم نزار من الابيات الشعريه، خليها يوم ايه هنا، يوم لا يوم نعم يوم لا. بالنسبه لهذه العاده الجميله، وانا كنت البارح كان يعني مشيت شفت الحلقه من جديد، بدايه كتكون زوينه بالابيات الشعريه، كتعطي واحد النكهه خاصه للبرنامج. واخيرا نفكر ندير شي برنامج شعري بعد ان شاء الله.
1: نغيروا المجال.
0: نغيروا المجال، نطفلوا على الاخت اعتماد سلام اللي كدير البرنامج ديالها الثقافي في ميدي ان تي في، برنامج

0: نافذه. اصدقائي اليوم غادي نتحدثوا ولو قليلا على هذه الندوه الصحفيه التي سيعقدها بعد ظهر اليوم الساعه 5 الناخب المغربي محمد وهبي. مشى عندك يوسف حول هذه الندوه، ربما ما كانش مرتقبه، ما كانش يعني في البرنامج في الرزنامه، ولكن يبدو ان كيفاش جات الفكره، وربما حتى محمد وهبي واش بغى يجي يواجه وسائل الاعلام باش يوضع النقاط على الحروف ويبين ربما يعني شنو نجح فيه في هذا كأس العالم وشنو فشل فيه ايضا في المونديال.
1: اكيد انها خطوه ايجابيه، يعني توجيه الدعوه لوسائل الاعلام من اجل المصافحه اكثر هدوءا بعد نهايه كأس العالم، لان الرحله كانت شاقه وطويله وفيها الكثير من ضيق الوقت، خصوصا بالنسبه لمحمد وهبي الذي جاء في وقت متاخر قبل انطلاق المونديال باشهر قليله، فلم يكن لديه الوقت الكافي ربما لاخذ فكره واضحة على ما يحدث في المنتخب المغربي. قام ببعض الاختيارات التي يبقى فيها نوع من التساؤل أو الشك، لكن أظن أنها ندوة صحفية مهمة جدا. العلاقة مع الصحفيين علاقة جيدة منذ توليه المهام، وهذه الندوة ستعزز ذلك. وأكيد أن هناك الكثير من الأسئلة التي يود الجميع طرحها على محمد وهبي، سواء المرتبطة بالشق الفني التي يرتبط بمباراة فرنسا أو أيضا بالمشروع العام، لأن الآن ربما وهبي بعد نهاية كأس العالم سيبدأ يشعر أكثر أنه ناخب المغربي من خلال تحضير للمستقبل، لأن كأس أمم إفريقيا على الأبواب، كأس العالم 2030 المشروع الأكبر للكرة المغربية، فالكثير من الأشياء المهمة. ونتمنى
0: يوسف عندك تبارك الله ذاكرة قوية، يعني وليد الركراكي كان دار ندوة مماثلة بعد كأس العالم ديال قطر.
1: لا أتذكر فؤاد، ربما باستثناء أونري ميشيل بعد كأس إفريقيا 2008
0: وهذه الندوة هي اللي جعلت أن أوغي ميشيل جاء بعد 2008 اللي كانت انتكاسة، لأنه كنا خرجنا في 2008 بكأس أفريقيا الأمم منذ الدور الأول بانتصار كبير على ناميبيا، 5 اصابات كان ضل صفر او لولي واحده، وهزيمه امام غينيا بثلاث اصابات لاثنتين، ثم هزيمه امام غانا البلد المضيف بهدفين لصفر، وغادرنا المنافسه بشكل مبكر بالرغم من توفرنا على جيل يعني مهم من اللاعبين. أونغي ميشيل حينها كان جا من بعد عقد ندوه انتقد فيها التكوين في المغرب، انتقد فيها البطولة المغربية، قال أن البطولة ما كتعطيش لاعبين كبار، انتقد فيها الأندية الكبيرة يعني اللي هي الأندية ديال ديما اللي هي الوداد الرجاء الجيش، يعني المغرب الفاسي الفتح إلى غير ذلك، وبعد ذلك تمت الإقالة ديالو بسبب هذه التصريحات. يعني
1: فؤاد هو وضع غير مريح، لأن اليوم الأسئلة التي ستطرح الناخب المغربي سيكون فيها جزء متعلق بالاختيارات أمام فرنسا، طريقة اللعب.
0: نعم، ولكن هل ننتظر هذا وسنمشي عند نزار، واش هذه الندوه هي على لقاء فرنسا او على المشاركه؟ انا كنكونوا غالطين الا مشينا ركزنا فقط على مباراه فرنسا، حنا كنركزوا على المغرب.
1: اول المشاركه على المستقبل.
0: اي فوالا، يعني هو تقييم ديال المشاركه ككل، حنا ما لعبناش مباراه في كاس العالم وجينا، لعبنا سته ديال المباريات، حققنا 4 انتصارات هزيمه وتعادل، الحصيله اكثر من ايجابيه. وانا البارح كنت سارة وكنشوف بعض الصحف وبعض الاعلاميين سامحهم الله في واحد الصحف او الجرائد اللي ربما كيقراوها 10 الناس، وعناوين اللي مستفزه كتقول يعني الفقدان القتاليه وفقدان هذا اخرجنا من المونديال، فين كنا احنا وفين ولينا؟ يعني هذا هو انا ربما الرساله اللي انا شخصيا كنبغي نوجهها، وهي الرساله ديال التفاؤل. صحيح كنا امام فرنسا ما كناش بشكل جيد، صحيح ما عطيناش واحد الوجه يعني كبير للمنتخب، ولكن لاننا واجهنا منتخب اقوى منا، فبالتالي صحيح. الحديث اليوم في الندوه الصحفيه ونتناقشوا في هذا الاطار، وهو الحديث على الايجابيات والسلبيات، هذا هو اللي خصنا، هذا هو اللي بغينا نمشيو لقدام. نزار،
2: يعني بدايه اكيد الندوه الصحفيه ستكون تقييم ليس فقط للمونديال ولكن تقييم للفتره كلها، لان محمد وهبي عن مباراه فرنسا عقد مؤتمر صحفي بعد المباراه، ولا اعتقد ان هناك اكثر مما قيل في هذه المباراه في هذا المؤتمر الصحفي. اعتقد بان الامر سيكون هو تجميع السلبيات والايجابيات في هذه الفتره التي هو قاد فيها المنتخب، خاصه ان هناك 6 مباريات في المونديال، هي اكثر من عدد المباريات التي قاضها جميعها قبل المونديال، ويعني خاض تقريبا 3 مباريات، يعني 4 مباريات. انا دائما انسى مباراه بوروندي ولا هي مع رواندا كانت،
0: لا اكثر، لان لعب اكوادور

0: إكواتور
1: إكواتور
0: إكواتور لعب باراغواي بوروندي مدغشقر
1: والنرويج
0: والنرويج
1: أربع مباريات
2: يعني مباراة المباراة البوروندي كانت مباراة تدريبية
0: خمس مباريات ما كنت ضعيف في الحساب نزار
1: لا لا هذا
0: مش أربع مباريات خمس مباريات
1: خمس مباريات أوكي خمس مباريات هذه محسوبة يعني
0: شنو اللي محسوبة
2: المباراة أربعة ونص
0: لا بوروندي لا مباراة مباراة
1: أوكي خمس
0: يمكن تلعبات بدون جمهور
1: مباراة وتقييم للمباراة هو مش تقييم للحساب أنت أصلاً وقاعد عند الرياضيات يعني أصلاً أنت مشكلتك أنت وقاعد عند الرياضيات وقاعد عند اللغة الفرنسية أعتقد إنه أعتقد إنه يعني خمس مباريات قبل وست مباريات أعتقد إنه مباراة كأس العالم هي الأكثر إذا هو سيتحدث عن الفترة تقييم الفترة الأساسية وهي مشاركة في مسابقة رسمية مسابقة كأس العالم اللعب مع الكبار مواجهة البرازيل مواجهة هولندا مواجهة فرنسا أعتقد إنه من أكبر يعني من الثلاثة الذين يلعبون يعني مقيمون بأفضل منتخبات في العالم
0: هادو نزار لعبتي مع منافسين اللي في التوب 10 يعني في العشرة الأوائل في التصنيف العالمي
1: صحيح
0: لما كنجيو كنشوفوا مثلا الرباعيه يتحدث مثلا الارجنتين الارجنتين ما واجهت حتى شي منتخب في يعني في التوب يعني في التوب المنتخب الاكثر افضل تصنيفا هو منتخب سويسرا اللي في المركز التاسع عشر وبالتالي بلغت نصف النهائي واش نشوفوا يوسف نشوفوا ان هذا العقد الندوه الصحفيه في هذا الوقت يعني يومين بعد وصول المنتخب هي رساله ديال تزكيه وهبي في المكان ديالو كناخب وطني لان دعنا نقول انه يعني اختيار وهبي في الاول ما كانش امور واضحه يعني ما جاتش على الناس ديال الجامعه مسؤولي جامعه قلنا هذا المدرب لان هذا شيء واضح فرنسا اسبانيا انجلترا المانيا كوراساو فين ما مشيتي كيقول لك هذا المدرب عنده عقد الى غايه يونيو مثلا 2030 الجامعه فاش اعلنت على التعاقد ديالها مع احمد وهبي ما عطاتش يعني ايضاحات وتوضيحات واش هذا يعني الندوه الصحفيه كتعني ان محمد وهبي باق في مكانه وفي مقعده كناخب وطني
2: طبعا تماما بكل وضوح يعني الامر واضح انه لانه كف الاخير فؤاد كسب الامر في فرضيه الملعب لانه فعلا كان هناك نوع من الشك لان تعيينه في فتره قصيره وجود كاس العالم لان لا قدر الله لو كان المنتخب جنى نتائج سلبيه في الدور الاول مثلا وخارج مبكرا اكيد ان التفكير في استمرار محمد وهبي سيكون محل شك لكن بعد الأداء الجيد وبعد وصوله إلى الدور ربع النهائي أكيد أنه كسب أن يبقى مدربا للمنتخب المغربي على الأقل حتى كأس أمم إفريقيا المقبلة الأمر الجيد في الندوة الصحفية فؤاد هو أنه يوضح الرؤى لأن سيعطي وهبي وجهة نظر واضحة وعامة للمنتخب المغربي وأين سنذهب مستقبلا لأن هناك بعض الأشياء التي قد لا نستطيع محاسبة وهبي فيها لأن خصوصا على صعيد القائمة التي سافرت إلى الولايات المتحدة لأن الوقت كان ضيق ولم يكن له هامش ربما متابعة اللاعبين بشكل أوضح نعم. لكن من الآن سيبدأ هناك ربما تعامل آخر مع وهبي وربما معايير أخرى لأن في بعض الأحيان يجب المدرب أن يكون أكثر حذرا في مسألة القائمة
0: لا وهو ربما واش نقدروا نقولوا نزار جاك رجل إطفائي
1: صحيح.
0: يعني لأنه جاء في واحد الفترة حرجة اللي ربما المسؤولين ديال الجامعة الملكية المغربية ما ارتاحوش للمردود التقني ماشي النتيجة ديال وليد الركراكي لأن وليد الركراكي دعنا نقول راه وصلنا للنهاية ديال الكأس إفريقية للأمم وكنا على بعد دقيقة من الفوز بلقب والآن احنا فزنا به يعني بالقلم على حساب منتخب السنغال ولكن كنا نقدروا نفوزوا به بلا ما نوصلوا لهذا الشيء ديال المحاكم وديال محكمة تحكيم الرياض إذا دعنا نقول أن حتى حصيلة وليد الركراكي لم تكن بالسيئة ولكن ربما العلاقة ما بين المسؤولين ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة ووليد الركراكي وصلت لواحد المرحلة ديال لا عودة فبالتالي تم الاستغناء عن الخدمات ديالو وتم المجيء بمدرب جديد اللي هو محمد وهبي اللي كان إطفائي جا باش ينقذ الأمور قبيل ثلاثة أشهر من المشاركة في تظاهرة عالمية ككأس العالم
1: واحدة من مشاكل وليد الركراكي هي الكوميونيكاسيون كانت واحدة من مشاكل التواصل مع الإعلام وطريقة المؤتمرات الصحفية كنا تحدثنا في واحدة من البلاتوهات أيام كوب دافريك كنا تحدثنا عن أنه سأل أحد الصحفيين المغاربة هل أنت مغربي أم لا يعني دائما كان في بروفوكاسيون دائما كان يحاول إثارة الجدل يعني كان في الكثير من الأحيان يخرج عن النص، كان كثير من الأحيان يغرد خارج السرب. الإعلام يجب أن تتعامل مع هذا إعلام مغربي، هذا إعلام الدولة، هذا إعلام المؤسسات الإعلامية الموجودة في المغرب، بالإضافة إلى الإعلام العالمي الذي يسلط الضوء على المنتخب المغربي. يجب أن تكون هناك صورة واضحة في طريقة التعامل الإعلامي. وفي الأول كان ماشي كويس وكله تمام أيام كأس العالم في قطر، عقب ذلك بدأ يخرج عن الخط.

0: المتاح. فأعتقد أن الأزمة الأساسية اللي يريد الرجراجي بداية التواصل وثانيا سوء العلاقة ما بينه وما بين المسيرين، أعتقد أنه هي التي أودت بها. عندما توصل منتخب كالمنتخب المغرب إلى النهائي أنت قد كفيت ووفيت، ولكن طريقة الإنهاء نفسها كانت يعني مثيرة، يعني كان بطريقة الأفلام الهندية طويلة جدا عندما عرفنا أنه وليد الرجراجي قد أقيل. معناها كان هناك يعني ليس هناك رغبة حقيقية في الإقصاء بقدر ما هي أصبحت هناك التزامات أكثر من هي تدريب وعلاقة مدرب بالمنتخب.
1: هاد صباح جيتي شوية جاي معك شوية الكلمات الفرنساوية زايدين شوية نزار.
0: كنقرأ في الدار روح مذاكر
1: بروبليم دو كوميونيكاسيون
0: شايفك رايح على المجال بتاعك كمان. اولا هناك نقطتان، بدايه يجب ان لا اتفق معك كثيرا في الاراء، هذه شويه ترفع من القيمه وزيد كلمتين فرنسيه
1: الموقف في فرنسا يا نزار تتحدث يوميا فرنسي. يعني يوسف نقدر نقولوا ان وهبي كسب واحد المعركه مهمه جدا كما ذكر نزار، هي معركه العلاقه مع وسائل الاعلام، لان كنشوفوا وحنا كنشوفوا الندوات الصحفيه من نهار اللي جا الرجل هادئ كي يجيب على الأسئلة بهدوء بتروي بذكاء، يعني ما كينفعلش كيعطي لكل سؤال الحق ديالو الجواب ديالو، وربما إلا كسب المعركة ديال وسائل الإعلام أنه يجي ندوات صحفية ويواجه ربما بعض الأسئلة اللي كتكون مقلقة، ولكن هذا الدور ديالك كمدرب كناخب، هذا الدور ديالك أنت كتجي ومخلص عليه، أنت راه مدرب خصك تجي ندوات صحفية خصك تشرح، يمكن الإجابة ديالك تكون شافية يعني اللي يعني ربما كتجاوب مع السؤال، ولكن في نهايه المطاف هذا العمل ديالك وخصك تحترم بطبيعه الحال الاعلامي، تحترم ايضا الجمهور اللي كيسمعك وكيشوفك.
2: طبعا الامر يعني هناك فرق كبير فؤاد بين وليد الرجراجي ومحمد وهبي. طبعا في البدايه الامر هو مرتبط بطبيعه شخصيه الفرد، لان شخصيتان مختلفتان تماما. جزء مهم من نجاح محمد وهبي في تدبير هذه المرحله القصيره على راس المنتخب المغربي هو هي مساله التواصل مع وسائل الإعلام، التواصل مع الجمهور، لأنه فعلا خلق نوع من الهدوء والأجواء كانت جيدة في محيط المنتخب المغربي. حتى في بعض الأحيان الأسئلة عندما يكون المدرب يعني بطريقة محمد وهبي الأسئلة تكون أقل حدة من ربما الأسئلة التي كانت توجه لوليد الرجراجي، لكن يجب أن نتفق أن في الأخير الأمر الصحفي يقوم بدوره حينما يطرح السؤال، ويجب على المدرب أن يجيب على السؤال أو يرفض الإجابة، لكن من دون أن يدخل مثلا كما قال نزار في أسئلة ربما في الاتجاه المعاكس من هذا النوع، لأن في الأخير ماذا جانا وليد الرجراجي وقلناها كثيرا في هنا في البرنامج، ماذا جانا فقط سوء العلاقة التي وترت الأجواء.
1: هو الوليد شنو كان كيدير؟ كان كيديرها على مورينيو، يعني كيحاول أنه لنا مورينيو كان في تصريحات صحفية قال لهم أنا كنجي نوجد الندوة الصحفية أكثر ما كنوجد للمباراة مثلا، قال لهم هذه أسهل حاجة هي نوجد مباراة بكرة القدم، يعني ولكن ملي كنجي ندوة صحفية كنوجد لها بطريقة خاصة وخصني نستفز خصني ندير لو بوز. فهذا اللي جعل مثلا مورينيو الندوة الصحفية ديالو كانت فيلم يعني مسلسل ومشوق، والصحفيين كيجيو كيتسناو غير شنو غيخرج لنا اليوم من التحف ديالو نزار.
0: يعني فؤاد تاني أقول لك بأن هناك عدة طرق في تسيير هذه الندوة الصحفية. أنا بإمكاني كمسير للجامعة الملكية أتي بأربع صحفيين، أنت تسأل هذا السؤال هذا السؤال وأعطيهم خلينا أقول لك هذه الطرق المتبعة، هذا أنا أقول لك يعني إحنا بعد 30 سنة أنت حاورت كرويف، أنا شاهدت مارادونا هنا في العيون وفي الداخلة، بعد هذه السنين نعرف هذه اللعبة جيدا. بإمكاني تسيير هذا المؤتمر الصحفي على طريقتي بمزاجي، فؤاد أنت ستسأل، يوسف ستسأل، نزار ستسأل، شكرا انتهى المؤتمر الصحفي واسحب. هذه اذا انا اردت ان اسير بطريقتي، ولكن لانه هناك حريه في الاعلام، لانه وصلنا لتطور في الاعلام، لا يمكن ان نبقى في هذه المدرسه القديمه، مدرسه الاسئله المعده، ولا حتى في مدرسه جوزيه مورينو، ولا حتى في البروفوكاسيون وصنع البوز مصنوع طبيعيا بالانجازات التي تحققها، بالاستراتيجية التي أنت واضحها ل2030، والآن أقول لك على 2050، هناك عمل طويل المدى، ما ليس هذا هو المطلوب. أعتقد أن شخصية محمد وهبي هي التي أجبرت الإعلام على التعامل بهذه الطريقة، الطريقة المحترمة حتى في الأسئلة. أنا في بعض الأحيان لدي سؤال محرج، ولكن طريقة السؤال نفسه سؤال قد يكون
1: دور نزار محرج ولا مش محرج، هذا الدور ديالك أنت كإعلامي أو لا يوسف كإعلامي أو لا زملاء الإعلام مين بغات شي ندوه صحفيه، راه عندك اسئله يعني خصك تطرح السؤال اللي انت كتشوفه انه انت راه حلقه وصل انت.

0: غير حلقة وصل ما بينت هذاك الجمهور وما بينت المعني
1: بالأمر. هناك معركة بين وبينك شخصيا.
0: أنت الحظ ديالك أنك أنت إعلامي كتنقل نبض الشارع. الناس جالسين في القهوة ولا جالسين في العمل ديالهم في العائلة ديالهم كيتسائلوا أسيدي علاش ما لعبناش مع فرنسا مزيان؟ أسيدي حنا غير هذا الصباح كان عندي يعني حوار ذو شجون مع صديقي عدة حول محمد وهبي وحول يعني وتناقشنا تقريبا واحد 10 دقائق وحنا كنتناقشوا هو عندك يعطي الراي ديالو وانا كنعطي الراي ديالي يعني بطبيعه الحال هذا الشيء اللي هو اللي كاين في في في, في المج... يعني في الشارع المغربي الان في, في, في بخصوص مشاركه المنتخب المغربي وهاد الناس اللي كيبغيو المنتخب المغربي واللي متبعين المنتخب المغربي اللي خرجوا فرحوا اكثر من 3 ليالي وما كيخرجوا يفرحوا في الشوارع بالانجازات ديال المنتخب المغربي كيبغيو يعرفوا علاش مثلا المنتخب المغربي لعب بهذه الطريقه وانتظروا اليوم يوسف لان ربما من بعد المباراه كيكون الدم سخون حتى الاسئله ديال الصحفيين طرحوا الاسئله قال لهم حنا لعبنا مع منتخب قوي شرح لهم المساله كيفاش كانت كيفاش كان الضغط الى غير ذلك ديال المنتخب الفرنسي شنو بغينا اليوم ربما يوسف من هذه الندوه وهي خارطه طريق المستقبل لان الان ما غاديش نبقاو نهضروا لعبنا مع فرنسا شنو درنا لا هذا الانسان اللي كيبغي يمشي لقدام كطوي هذه الصفحه كتبدا صفحه جديده شنو كينتظرنا واش غادي تمشي تشوف لاعبين جدد واش عندك واش وانت في هذا المونديال خممتي في برنامج هذا هو ربما الاسئله اللي خصها تطرح اليوم في الندوه الصحفيه يوسف
2: طبعا يعني هناك الكثير من الاشياء التي ستقال اكيد في الندوه الصحفيه يعني اساسا حول مدى اقتناعه ببعض الاختيارات التي قام بها في المونديال لانه يعني يجب ان يعطي ربما حصيله عامه لاداء اللاعبين لبعض الاسماء التي خيبت نوعا ما الامل ثم ايضا الباب مفتوح ام لا بالنسبة لبعض العناصر التي وجهت لها الدعوة في خلال المعسكر التحضيري الذي كان شمل لائحة موسعة تقريبا تجاوز فيها العدد 50 لاعب ثم أيضا كيفية تحضير لكأس أمم أفريقيا المقبلة بالإضافة إلى الأهداف هل هناك أهداف مسطرة مع الجماعة الملكية المغربية خلال الفترة المقبلة لأن وليد الركراكي غادر لأنه لم يفوز بكأس أمم أفريقيا فهل أيضا هناك ربط بين الفوز بكأس أفريقيا المقبلة أم لا
0: كتقول لي راه باقي راه حنفزنا وقيله في كاس افريقيا
2: طبعا بكل تاكيد لكن قبل وليد الركراكي رحل
0: قبل القرار وحنا كنتظروا بطبيعه الحال صديقي يوسف كنتظروا القرار اكيد ان الاهداف تكون بخصوص المرحله القادمه كاس افريقيا للامم القادمه كيقولوا غادي تنظم في واحد 3 دول ولكن باقي ما عارفينش واش غتنظم ولا لا هذا هو حال افريقيا وحال الكونفدراليه الافريقيه لكرة القدم سنعود بطبيعة الحال غدا أصدقائي لهذا الندوة الصحفية ماذا ستتناول نحن سنعود بعد قليل بعد حوالي 3 إلى 4 دقائق نترككم مع قسم الأخبار سنعود في الجزء الثاني هذه المرة لحديث عن أولى مباراتي الدور النصف النهائي نهار اليوم لقاء للتاريخ فرنسا أمام إسبانيا نمشيو شوية

0: Audi 1, podium.
1: أنا نعود مشاهدينا متابعينا مستمعينا في برنامجكم اليومي على أثير ميدي أن راديو وشاشة ميدي أن تي في. تجربة فريدة من نوعها انطلقت منذ شهر نوفمبر الماضي. تستمعون إلينا على أثير ميدي أن راديو وتشاهدوننا أيضا في ذات الوقت على شاشة ميدي أن تي في، وتتابعوننا أيضا عبر مختلف

0: النهائية ديال يوم الأحد القادم خلال مواجهة حاسمة، مواجهة تقليدية بين الجارين، بين فرنسا صاحبة اللقبين، لقبي 98 ولقب 2018، ثم إسبانيا التي كانت قد أحرزت هذا اللقب في العام 2010. وكما تشاهدون بالنسبة للمشاهدين والمستمعين ربما باش يعرفوا شنو كيدوز، أن هناك السبورة الختامية فرنسا أمام المنتخب الإسباني، ثم لقاء التقليدي أيضا بالحمولة ديالو التاريخية أيضا بين المنتخبين الأنجليزي ونظيره من الأرجنتين، الأرجنتين حاملة اللقب. يوسف، لقاء كيجي ربما ننتظره الجميع، لما شفنا السبورة ديال عملية سحب القرعة، هذا الشيء اللي كنا كننتظره، كنا كننتظروا هذه المواجهة في الدور النصف النهائي، لأن المنتخبين ربما فرنسا مشات واحد النسق تصاعدي، كانت في الأول كتفوز ولكن بدون ما تقنع كثير، ولكن في هذه اللقاءات الأخيرة برهنات على علو الكعب ديالها، على المهارات ديال لاعبيها. نفس الشيء بالنسبة لإسبانيا، وإن كانت إسبانيا ربما ما عطاتناش ديك الصورة اللي كنا كننتظروها، يعني حتى الفوز ديالها وانتصارات ديالها كانت انتصارات صعبة، كان تعادل أمام منتخب في البداية أمام منتخب الرأس الأخضر 0-0، ثم في اللقاءين الأخيرين فوز على بلجيكا في الأنفاس الأخيرة، فوز على البرتغال أيضا في اللحظات الأخيرة. يوسف،
1: طبعا أكيد أن فرنسا ربما هي أكثر من أقنع خلال هذه النسخة من المونديال. المنتخب الإسباني بدأ بنوع من التثاقل في المباريات الأولى، الأداء تحسن في الجولات الأخيرة وفي المباريات الأخيرة، للسبب طبعا المشكلة التي عانى منها لامين يامال على صعيد الإصابة، وعندما يصاب أو يعاني لاعب أفضل لاعب لديك من الصعوبات البدنية فأكيد أن الأمر يؤثر على المردود العام للمنتخب. أيضا تراجع مستوى بيدري وعدم انسجامه مع رودري، لأن تقريبا بنفس المهام، فشاهدنا المدرب يأخذ قرار صعب بإقحام فابيان رويز في مكان بيدري، وهذا أمر ليس سهلا بالنسبة للويس دي لافوينتي. فتحسن نوعا ما إسبانيا في خط الوسط، وأصبح الفريق يصل أكثر إلى منطقة الجزاء، لكن على سعيد ربما إن حاولنا نقوم بتوازن بين المنتخبين، فأكيد أن كفة فرنسا راجحة أكثر لأن الأداء كان أكثر استقرارا، وأيضا على سعيد المهارات الفردية، المنتخب أقوى، لديه حلول فردية أكبر من المنتخب الإسباني، لكن تبقى مباراة متوازنة. وفي كأس العالم نصف النهائي أو النهائي دائما ما يعني المستوى تكون متوازنة، ولا ننتظر ربما أن المنتخب الفرنسي سيصنع الفارق الكبير الذي يتخيله البعض.
0: نعم، ما يصنعش الفارق الكبير كما ذكرتي يوسف، لأن كما ذكرتي جزئية طفيفة، جزئية قليلة جدا اللي غادي تقدر تتحكم في هذه المواجهة. نزار، التاريخ والأرقام تقول انتصار ل فرنسا في 18 مباراة عبر التاريخ، 7 تعادلات و13 انتصار للمنتخب الإسباني، هذا يعني أن ربما رقميا يعني فرنسا متقدمة نوعا ما، لكن هذا ما كيمنعش أن ننتظروا هذه المواجهة بين فكر مدربين بالأساس. دي لافوينتي صحيح أنه مدرب الله جل إسبانيا ربما هذه 3 أو 4 سنوات، لكنه قادهم للفوز باليورو، قادهم المباراة النهائية ديال كأس الأمم، وكانوا نهزموا بصعوبة أمام البرتغال، بعد ما كانوا عطوا درس كرة القدم للمنتخب الفرنسي، كان فازوا بخمس إصابات لأربع، وكانوا ربما متقدمين خمس إصابات لواحدة، يعني بديك بديك المواجهة الغريبة الأطوار. كنت شفتها عندكم السي يوسف في مدينة فاس، في تلك الفترة كنت مواجهت مدينة فاس وكان تذكر. اليوم جزئيات طفيفة اللي غادي تجعل الكفة تميل لهذا المنتخب أو للآخر.
2: فأود أن أقول لك بأن الكفة تميل لأسبانيا، هكذا قال ديدي ديشان، لما يعني لم يخفي أن إسبانيا هي المرشح بالتتويج باللقب منذ بداية البطولة، والآن قال أن إسبانيا هي
0: نزار. وأنت أخير العارفين، كتبدي شي حوالي، وهذا معروف أنه هذا الاستهلاك للوسائل الإعلام،
2: لرفع العبء على
0: أي، وهذا معروف، أنا ماشي هذه أول مرة كنشوفوها، فهمتي؟ تصريح باين باش يحيد الثقل على اللاعبين، يقول لك لا راه الاخرين اللي غير، هذه معروفه.
2: انا قلت واش قال؟ اقول
0: واخا يقولها
2: الكفر ليس بالكافر،
0: شوف نزار واخا يقولها ما خصناش نستدلوا بها، لانه باين الاستهلاك، الاستهلاك ديال وسائل الاعلام، فهمتي؟
2: راه واش قال؟ انا قلت واش قال؟ ما قلتش حاجه، ما زدت ما نقصت، انا قلت واش قال؟

0: ما قالش وهو داكشي اللي قال ما خصناش زعما حتى حنا نسيقوه فهمتي هو كيقول
1: ولكن شخصيا مش متيق
0: في الله علينا فهمتي كيضحك علينا
2: كلام خشبي معروف
0: خشبي لغه خشبي كما قلت
2: مدروس حتى في وسائل الاعلام
0: ماشي ولا واضح
2: استاذ في الاعلام
0: مفضوح مفضوح
1: واحنا كمان ننقل للمشاهدين والمستمعين ما هو ما قال وما معناه يعني المضمون يعني
0: مضمون
1: فهذه الاشياء لرفع العبء يعني هو اولا لديه اصابه كيليان بابي الذي خرج من التدريب بالامس باكرا لم يكمل التدريب ثانيا بالنسبه للمباريات الاخيره تفوق الاسباني واضح الاولمبيات كاس العالم الاخير كاس الامم الاوروبيه كاس الامم الاوروبيه وكاس كاس الامم النيشن البطولة الجديدة المفتعلة هذه الأوروبية فأعتقد بأن المأساة الحقيقية هي فأن عندما يكون لديك هذه الأسماء الكبيرة لا تتحدث عن التكتيك تبتعد ترفع العبء عن اللاعبين ترفع الضغط على هؤلاء اللاعبين حتى تأتي ساعة المباراة وتصهر قوتك أعتقد بأن المنتخب الفرنسي سيدخل بقوة إلى هذه المباراة سيدخل بقوة لأن إذا قارنا عدد الأهداف التي سجلوها يعني لاعبو برشلونة اللي هم يشكلوا ثمرة المنتخب الاسباني هدف واحد هو سؤال هدف واحد سجله لامين يامال في مباراه السعوديه امبارح كنا نتساءل هل سجل لامين يامال من كثرة انه سجل هدف واحد لم نتذكر حتى الهدف الذي سجله في مباراه السعوديه ياري زبال هو الذي يحمل العبء مباراه السعوديه في الدقيقه العاشره سجل الهدف الاول ولعلمك عدد لاعبي برشلونه في كاس العالم في كاس العالم
0: ما لعبوش مع السعوديه
1: اسبانيا عدد لاعبو برشلونه في هذه كاس العالم هم 10 وجميعهم سجلوا هدف واحد ولاعبان فقط من ريال مدريد الذي تخطاهم مدرب اسبانيا سجلوا 14 هدف هم كيليان امبابي وجود بلينغهام اعتقد بان حتى طريقه الاختيار للمنتخب الاسباني هناك خيار فقوس يعني ليس هناك الطريقه لم تكن انا بالنسبه لي لم تكن عادله ولما قلت لك هذا الكلام في الاول قلت لي لا قلت لك لا هو هذه طريقه الاختيار حتى عامله انقسام وسط المشجعين الاسبان انفسهم بان هذا يعني ليس عادل بطريقه كافيه هناك
0: شنو زعما ريال مدريد وريال مدريد ما عندهمش لاعبين يلعبوا في المنتخب
1: لا عندهم كاريراس يكون احتياطي لكاريراس
0: مستوى تدنى بشكل مهول يا نزار
1: طيب وين المشكلة هو تشواميني مستوى كان سيء جدا مع ريال مدريد تشواميني كان سيء
0: لو كان هذاك فرنسا احنا كنهضروا على اسبانيا خلينا ما تدوش في فرنسا احنا كنهضروا على اسبانيا ما كاينش لاعب في ريال مدريد اللي يستحق يلعب في المنتخب الاسباني
1: والله وجهه نظري انه اقل شيء هناك لاعبان على
0: ما كاينش وشنو غيلعب ما كاينش
1: غوندالو هذاك غوندالو
0: ما كونزارو ما كانش كيلعب نزار ما كانش كيلعب كان احتياطي واش غندير لاعب احتياطي
1: وانت جبت
0: هذا كاريراس في نهايه المطاف نزار شو رجعت ولا كيلعب احتياطي
1: الان كوكري انضم لريال مدريد الان كوكري انضم لريال مدريد
0: اي غادي يولي لاعب في هذا غادي يقدر يولي
1: لاعب الان محسوب على ريال مدريد
0: لا باقي ما محسوبش لا باقي ما لعبش معاهم
1: باقي ما لعبش
0: من نهار لعب معاهم يولي فاز نزار ريال مدريد ما عندهاش لاعب اللي يقدر يمثل
1: اسبانيا
0: يقدر يمثل عندهم لاعبين اللي تكونوا في ريال مدريد وكيلعبوا في اسبانيا يورينتي تكون في ريال مدريد
1: صحيح
0: كنظن حتى يوسف انت اللي متبع فابيان رويز لا ما لعبش في
3: لا بيتيس
0: ولكن مثلا يورينتي
1: يلعب في باريس سان جيرمان
0: يورينتي يلعب هذا
1: تأسس في ريال مدريد
0: يورينتي لعب في ريال مدريد ابن لا فابريكا
1: الفكره
0: لا الفكره هي عندهم هاد اللاعبين برشلونه فريق اللي عنده لاعبين كاين بعض مثلا انا مثلا لاعبين اللي كيلعبوا في برشلونه اللي ما عندهمش المكان ديالهم نتحدث عن فابيان هذا فيران توريس وايضا اولمو يوسف ظل
1: حبيس
0: كرسي احتياط في
1: يعني
0: في
1: انت تفضل لاعب احتياطي على لاعب جاهز بامكانك ان تستعين
0: به قناعات مدرب
1: وهذا هو هذا هو الانتقاد الذي توجهه له الانقسام الذي حدث وسط الاسبان انفسهم فؤاد يعني طيب انت ما هو الاحصائيات كمان تلعب دور عندما تشاهد ان 10 لاعبين من برشلونه في كل كاس العالم سجلوا هدف واحد ولاعبان فقط من ريال مدريد سجلوا 14 هدف اعتقد
0: بان طيب حتى طيب مش نعطيو كلمه ليوسف باش يشاركنا في هذا الحوار حول برشلونه لان حتى هاد النسخه ديال اسبانيا لا تموت باي صله كاين هناك امتلاك الكره صحيح كاين هناك تمريرات صحيح ولكن يعني بعيدين على مثلا المستوى ديال برشلونه او طريقه لاعب برشلونه اللي هي كانت كتميز التالق ديال المنتخب الاسباني لما كان كيفوز بالالقاب الفتره الذهبيه ديال اسبانيا تزامنت مع الفتره الذهبيه ديال برشلونه لما اسبانيا فازت بيورو 2008 فازت كأس العالم 2010 فازت بيورو 2012 مع الجيل الذهبي ديال فريق برشلونه اللي هو بويو اللي هو تشافي هرنانديز اللي هو انيستا شكون اخر كان ديك الفا هادو زعما ربما هما اللي

0: سيرجيو بوسكيتس طبعا هو
1: بوسكيتس بالفعل
0: فؤاد الفارق هو انه لا مجال للمقارنه بين يعني الجيل الذي تحدثت عنه والجيل الحالي لان فعلا هناك لاعبين من برشلونه لكن ليس في نفس المستوى لان حتى هو لويس دي لا فوينتي جرب جابي في المباراه الاولى في مركز غير مركزه ثم سحبه في المباريات التاليه لانه يعرف ان
1: وحتى جابي لا يستحق التواجد في المنتخب الاسباني لانه راجع من اصابه وما لعب مباريات وعاد لرؤوس الاصابع
0: هو الواضح انه لويس دي لا فوينتي حاول يحافظ على نفس الأسماء التي فازت معها ببطولة أمم أوروبا الأخيرة فلم يجري تغييرات كثيرة على صعيد التشكيلة رغم أنه هناك ما يفرض أنه يجري تغييراته في المباراة الأخيرة لما غير بيدري بفابيان تحسن أداء المنتخب الفرنسي لكن أظن أن هذا المنتخب المنتخب الإسباني عفوا أظن أن هذا المنتخب لا ليس هو برشلونة ليست لديه لأن العمود الفقري له هو أوير سابال رودري وأوناي سيمون وممكن الوحيد الذي من كوبارسي والوحيد اللي من برشلونة ممكن أن نضعه في هذا المحور القوي للمنتخب الفرنسي فلا لاعبي برشلونة أو لاعبي برشلونة يلعبون دور ثانوي في هذا المنتخب
1: وكما كنا كنتحدثوا وكنت بغيت نطرق لها وربما جاتني الفرصة أنني منذ أيام كنت كنشوف واحد الروبورتاج على يوهان كرويف كيفاش يعني غير وجه كرة القدم في إسبانيا خصوصا فريق برشلونة لما جاء لعب كلاعب ثم بعد ذلك كمدرب ولربما غير وجه كرة القدم الإسبانية اللي كانت كما ذكرنا أول مباراة ديال نصف النهائي ديالها 2010 أصدقائي وذكرت بالمناسبة أنني مع صديقي جلال بوزرارة كنا من لما كنتذكرها كنقول يعني شيء غريب أنه درنا حوار مع يوهان كرويف هنا في مدينة طنجة في الملعب ديال في الجولف هنايا الجولف ديال مدينة طنجة وكان جا كيلعب الجولف يوهان كرويف كان كيجي يلعب الجولف في مدينة طنجة وكنا تلاقيناه كان رئيس النادي كان ناداني ديك الفترة ومشيت أنا وصديقي جلال كنا درنا معه حوار مطول يعني وتقريبا شي ساعة المكانة ودائما يوهان كرويف ديك السيجارة ديالو ديما حيت السيجارة لا تفارقه ودرنا حوار وللأسف شنو وقع أننا فقدنا ذاك الحوار ذاك التسجيل اللي درنا معاه فقدناه ما عرفناش كيفاش ضيعنا ذاك هذا الحوار هذا والغريب أننا كنا يوهان كرويف بحال كنديروا شي جواب مع شي لاعب عادي في البطولة في القسم الثاني ولا شي حاجة الرجل كان طيب وبواحد الحفاوة كان جاوبنا وكنا تحدثنا معه كثير على كيفاش جا البرشلونة كيفاش حول طريقة لعب برشلونة كلاعب ثم بعد ذلك المدرب ومن ثم دعنا نقول هو اللي اعطى الانطلاقه الحقيقيه ديال كره القدم الاسبانيه لانها بدات صحيح هما فازوا بكاس بطوله الامم في الستينات كنظن 63 او 65 شي حاجه بحال هكا ولكن الانطلاقه الحقيقيه كانت مع هذه الحقبه هذه اللي فيها داو مجموعه من الالقاب اللي ولات اسبانيا رائده لا ماشي فقط بالنسبه للمنتخبات الكبيره وانما حتى ايضا الفئات الصغرى يعني اليوم كنقولوا ان اسبانيا البعض كيقول لك انها كانت محظوظه جدا انها توصل للمباراه النصف النهائيه لانها كانت تقدر تودع امام البرتغال كانت تقدر تودع ايضا امام بلجيكا
2: خاصه ان الذي سجل الهدف هو ميرينو هو الذي لم يسجل
1: هو اللي كان المنقذ في بلجيكا وفي البرتغال
2: في اخر دقائق المباراه في اخر
1: وسجل الهدف ديال اللقب في اليورو ميرينو
2: فاعتقد بانه فؤاد هو ايضا درهم الحظ يلعب دور كبير يعني ولكن على مستوى الاحصائيات حتى على مستوى المدارس السنيه المنتخب الاسباني سيطر على المنتخب الفرنسي تحت 17 عاما وتحت 20 عاما يعني يجب ان نقولها كمان بصدق بناء على الاحصائيات التي حدثت ما بين المنتخب الاسباني والفرنسي في الفتره الاخيره هناك تفوق اسباني في الاولمبياد ذكرنا المباريات على
1: المباراه النهائيه كانوا
2: المباراه النهائيه فازوا عليهم واعتقد بان هذا النوع من التفوق هو تفوق مدرسه اسبانيه اللي هو مدرسه التكوين الاسباني على حساب مدرسه التكوين الفرنسي فهناك حساسيه في هذا النوع من المواضيع لذلك لما نقول ان المنتخب الاسباني لديه تفوق هو تفوق فقط على المستوى الذهني والنفسي ولكن حقيقه الامر اليوم المنتخب الفرنسي لديه تفوق حقيقي بالابداع الذي ظهر امام المنتخبات التي لعب لها لديه اوليسي لديه امبابي اذا لعب لديه دوي لديه باركولا لديه عثمان ديمبلي اعتقد ان هؤلاء اللاعبون عندما تشاهد طريقة الديناميكية ما بين اللاعبين، بإمكان أي واحد فيهم صنع الفارق في أي لحظة
1: ثانية.
2: في أي لحظة
1: مع من من من لا فرصة أنا كلمة يوسف، من لا فرصة مبابي سجل علينا لا فور يعني ما كتشوفش كاين خطوره، ولكن المهاره ديال اللاعب والفنيه ديال اللاعب خلاته لا كاين سورتو الهدف الاول واقف مبابي غادي واقف ضرب كره جابها في الشبكه. انا ما
0: والنجاح الكبير فؤاد المنتخب الاسباني والكره الاسبانيه هو ان نجحوا في صناعه طريقه لعب موحده كيف ما كانت الأسماء وكيف ما كانت الأجيال، لأن هذا الجيل يعني جيل متوسط للغاية، يعني لا الظهير الأيمن بيدرو بورو، لا لاعبي في قلب الدفاع، لا حتى الحارس، لا يعني حتى في الهجوم يعني باستثناء يامال، البقية يعني لاعبين عاديين. لكن في الأخير عندما تشاهد العمل الجماعي أو طريقة لعب الجماعية فتخفي عيوب اللاعبين الفردية، وهذا أظن أنه هذا مثال لكرة القدم المغربية، أنه المنتخب يجب أن نحاول فصله عن المهارات الفردية. ممكن أن يكون لدينا في بعض الأحيان مبابي أو ديمبيلي شيء جيد، لكن المشكلة هي عندما لا يكون لديك مبابي وديمبيلي، أنا ذاك يظهر ضرورة أن تتوفر على طريقة لعب جماعية ينصهر فيها الجميع، حتى وإن كان مستوى البعض. ممكن إسبانيا بلاعبين 5-6-10 يعني في نصف نهائي كأس العالم، لو نفس الجيل مع فرنسا وديدي ديشان كانوا يغادرون الدور الأول.
1: وهي دعنا نقول لنا ربما المنظومة الكروية، يعني الفكر الكروي ديال إسبانيا واللي جايبوا من فريق برشلونة، لأن هذا شنو الفكر؟ هو الاستحواذ على الكرة، أنا ما كنعطيكش الكرة إذا ما تسجلش عليا. هذه الفكرة الرئيسية ديال كرة القدم الشاملة اللي بدأت مع فريق أجاكس بداية السبعينيات، يعني كما كان كيلعبها فريق أجاكس وفاز بدوري الأبطال 3 مرات متتالية، كان نساو هذه القضية. عاد فكرت هذيك النهار في هذا الروبورتاج اللي قلت لكم، عاد 71 72 كنظن 73 وشي حاجه بحال هكا، كانوا داو 3 ديال دوري الابطال بشكل متتالي، ومن ثم عاد كريف جا لبرشلونه. فكتكون واحد الفكر كروي اللي كتعتمد عليه امتلاك الكرة، كناخذ الكرة ما كنخليهاش عندك، وبالتالي انا كيف كتبقى ديما عندي الفرصة انني ناخذ الامتياز في اي لحظة من اللحظات.
2: صحيح فؤاد، يعني دعني اقول لك بان هذه الطريقة هي طريقة الكرة الشاملة، وأنت من المحظوظين الذين التقيت كرويف. يعني أنا واحد من الناس عندما التقيت مارادونا دائما مما أروح أقول إني التقيت مارادونا. تعرف أنا هذا الولاء اللاعب،
1: كنا تلاقينا في نفس الفترة مارادونا في مدينة العيون،
2: كنا مع بعض في هذه الرحلة، في رحلة يوم المسيرة الخضراء كانت، وذهبنا إلى مدينة العيون وأخذنا الطائرة من مراكش، كنا معه في المطار. أنت نسيت، أنا لم أنسى عموما. الفكرة نفسها هي التقاء هذا النوع من اللاعبين. فؤاد، أنت يعني قد نستصغر أننا التقينا كرويف والتقينا مارادونا، من هذا الجيل التقى بهؤلاء اللاعبين؟ احنا كنا محظوظين، 30 صحفي الموجودين هم الذين التقوا مارادونا، مش التقيناه، لا كنا معه كنت ديامو يعني طول اليوم، الفطار، الغداء، العشاء، المباراه كان ما بين
1: مستودع الملابس،
2: مستودع الملابس، البوز اللي هو بيعمل،
1: ولكن مستودع الملابس كنا دخلنا لقينا كريفالدو، ايديلسون، كافو، ما نعرف شكون هادو كاع الاساطير،
2: روبرتو كارلوس، حجي وبصير والنبي،
1: هذوك المغاربه اصدقاء ديالنا ماشي مشكل،
2: وهذه سعاده ايضا. وانا لدي لقطه شهيره معهم في لا كورونيا مع صديقنا مصطفى البدري، وصورته، صريت ان اصوره في هذه اللحظه مع الثلاثي بنفس ترتيب الصوره. اعتقد ان احتكاك بهؤلاء اللاعبين فؤاد، هذا هو الذي اريد ان اوصله، بان نحن نعتبره طبيعي وعادي، ولكن هذه هي واحده من ثمره الخبره والسنين الطويله التي قضيناها في هذه مهنه المتاعب.
1: مهنه المتاعب،
0: هي ماشي مهنه المتاعب.
1: لا
0: لا، كنت مع مارادونا، كنت مع مارادونا
2: والله، يعني الفضل لهذه الدعوه الكريمه من المغرب، يعني في تلك
1: المتاعب عاد شكون يخرج هذه المهنه المتاعب، ماشي واحد
2: وقيله، هذه مهنه البرستيج يعني،
1: والله العادي مهنه الحمد لله، لان خلينا كما ذكرت أننا أن يعني نتلاقوا كما قلتي لاعبين كبار، شخصيات كبيرة، وحنا الملوعين المولوعين بكرة القدم. شكرا لك نزار، شكرا هذا الصباح، غدا شعر إن شاء الله بحول الله مع قوتي. شكرا يوسف الشاطر، وبطبيعة الحال نلتقي في حلقات قادمة. شكرا موصول لفريق العمل بأكمله اليوم، تحية لشابين جديدين يلا التحقوا بنا هنا في الاستوديو في ميديا تي في، في الاستوديو هنا رقم 2، تحية لهم وما يسمعونا، محمد أمرغة ويونس الراضي. نتمنوا اليوم بطبيعة الحال التوفيق، وبطبيعة الحال أنهم يستأنسوا بالأجواء ديالنا، الأجواء ديال الضحك والطاقة الإيجابية والابتسامة العريضة بعد قليل صباح الأسرة رفقت الأخت سعيدة العيادي. بعد الظهر على أثير ميديان دائما برنامج لوتر ماتش رفقت الزميل حكيم تميم. مساء ريمونتادا المونديال رفقت صديقي عبد الله الجعفري. نقول دائما شكرا على المشاهدة والإصاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
4: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
5: نتغداو جماع
6: ومن بعد الدراري يلعبوا،
5: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
7: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي واكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجز 10.
2: موجز 10 معكم عبد العالي صهار. نسأل موجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الهجمات على إيران في ثالث ليلة على التوالي التي يستهدف فيها المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في منطقة هرمز. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة ستستهدف حصارها للموانئ الإيرانية ابتداء من مساء اليوم، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بإعادة فرض الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. من الجانب الآخر، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صافرات الإنذار. من جهة قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم إن إيران هاجمت ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 8 آخرين، فيما أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران، فيما تعرضت ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عمان. وفي ردود الفعل حول التوتر بمضيق هرمز، حضت الصين كل من الولايات المتحدة وإيران على إعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وفي الجبهة الثانية من هذا التوتر، تعقد في روما اليوم وغدا جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط مخاوف أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسار التفاوض. في خضم تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران حليفتي العراق الرئيسيتين، يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيد اليوم في واشنطن التي وصلها أمس في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي الزيارة بينما تواجه بغداد تحديا متزايدا في الحفاظ على التوازن في علاقتها بين واشنطن وطهران. إلى فرنسا، حيث أتت الحراك المستعرة في غابة فلونتين بلو جنوب باريس على مزيد من الأراضي خلال الليل وفق ما أعلنت فرق الإطفاء اليوم، وذلك قبيل احتفالات اليوم الوطني في فرنسا. واندلع الحريق الحاد في غابة فلونتين بلو الواقعة مسافة نحو 60 كيلومترا جنوب شرق باريس، والتي تضم عددا من القرى الهادئة. في شؤوننا المغاربية، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قام الفريق الأول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد منطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام أمس بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم في شتوتغارت بألمانيا. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف في أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرة الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين وتجريب بالمملكة المغربية. وسيشكل هذا الصرح الجديد وفق البلاغ مركزا مرجعيا للتدريب والتجريب لفائدة الدول الإفريقية الشريكة. في الرياضة، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب محمد وهبي سيعقد اليوم ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم. وفي كأس العالم، يحبس مونديال 2026 أنفاسه اليوم مع انطلاق الدور نصف النهائي بمواجهة تجمع فرنسا ومنتخب إسبانيا، وتسعى فرنسا إلى حراز اللقب العالمي للمرة الثالثة، في حين لم ترفع إسبانيا رغم تاريخها الكروي العريق الكأس سوى مرة واحدة في جنوب إفريقيا عام 2010. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
3: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
4: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
5: City pour la Coupe du Monde et
3: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
6: إيزابيل دائما بجنبكم لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيجا الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك إيزابيل عبر على حبك بطريقتك وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة
7: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelmea pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: من برنامجكم صباحيات صيفية، نتمنى لكم صباحا مليئا بالحيوية والطاقة الإيجابية، ونتمنى لكم يا رب دائما الصحة والعافية.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: أكيد مستمعينا، فصل الصيف وفصل الراحة والعطلة والخرجات، ولكنه كذلك فصل خاص كيطلب منا نديرو طبعا بعض الاحتياطات ونهتمو صحتنا وسلامتنا، سواء في التنقلات أو التغذية أو التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة. ومن خلال حلقتنا اليوم سنرافقكم بمجموعة من الفقرات المتنوعة، نبدأها بعد قليل بفقرة خاصة بالمعلومات الصحية الصيفية. أما موضوع الحوار اليوم ففيه سنحاول أن نتعرف على مشكلة النظافة الصحية في فصل الصيف، خصوصا بمحلات بيع المأكولات بالشواطئ، وكيف نحمي أنفسنا من التسممات الغذائية الصيفية. سنحاول أن نتكلم عن مجموعة من الإرشادات والتي سيقدمها لنا مشكوراً اليوم الأستاذ مهدي جندل، خبير حفظ الصحة، والذي سيكون حاضر معنا في الاستوديو مباشرة بعد موجز 10:30. وأكيد نبدأ دائماً صباحيات صيفية بمختارات غنائية صيفية منعشة نختار لكم بعناية من أجل أن ترافقكم وتزيد يومكم طبعا فرحة وحيوية. وأول اختيار غنائي اليوم بصوت الفنان راغب علامة، الحب الكبير.

رحب دائما بكل من يلتحق بنا، أنتم معنا في صباحيات صيفية، ونبدأ معكم الفقرة الأولى، فقرة خاصة بالمعلومات الصيفية. نبدأ هذا اللقاء بإرشادات التعامل مع زحمة السير والسائقين المتهورين والعصبيين خلال فصل الصيف. أكيد مستمعينا يشهد فصل الصيف زيادة ملحوظة في حركة المرور نتيجة العطلة والسفر والرحلات العائلية وارتفاع وتيرة التنقل بين المدن والمناطق السياحية، ويؤدي هذا الازدحام إلى إطالة مدة الرحلات وارتفاع مستوى التوتر بين السائقين وزيادة احتمالية وقوع الحوادث، خاصة عندما يتعامل البعض مع التأخير بعدم الصبر أو بمحاولات تجاوز خطرة ومخالفة لقواعد المرور. أكيد قد تؤثر درجة الحرارة المرتفعة في الحالة الجسدية والنفسية للسائق، فتزيد من الشعور بالإرهاق والانفعال، وتقلل كذلك من التركيز وسرعة اتخاذ القرار، كما أن القيادة لفترات طويلة دون راحة أو في مركبة غير جيدة التهوية قد تضاعف الشعور بالتعب، مما ينعكس سلبا على السلوك أثناء القيادة. لذلك ينصح بالحصول على قسط كافي من الراحة قبل السفر، شرب كمية كافية من الماء، وتجنب القيادة عند الشعور بالإجهاد، التعب أو حتى النعاس. إذن كيفاش نقدر نتعاملوا مع زحمة السير؟ فعند مواجهة الازدحام المروري ينبغي التحلي أولا بالصبر والالتزام بالهدوء، مع تجنب استخدام المنبه بشكل متكرر أو القيام بمناورات مفاجئة بين مركبات، كما يستحسن ترك مسافة أمان كافية والالتزام بالحالة المرورية، احترام إشارات المرور وتعليمات رجال الأمن والجهات المختصة. يمكن التخطيط المسبق للرحلة واختيار أوقات يقل فيها الازدحام أن يساهم في تقليل الضغط النفسي وجعل القيادة أكثر راحة وأمان. أما بالنسبة للتعامل مع السائقين المتهورين والعصبيين، فأكيد قد يصادف السائق أشخاص يقودون بسرعة زائدة أو يقومون بتجاوزات خطيرة أو يستخدمون أسلوبا عدوانيا في القيادة. في مثل هذه الحالات فإن أفضل تصرف هو عدم الانجرار إلى الاستفزاز أو محاولة الرد بالمثل، لأن ذلك قد يزيد من خطورة الموقف. فمنح السائق المتهور مساحة كافية وابتعد عنه قدر الإمكان، ولا تدخل في مشادات أو مطاردات على الطريق. السلامة ديالك وسلامة من معك أهم من أي محاولة لإثبات الحق أو الرد على السلوك الخاطئ. رسالتنا اليوم: الطريق كيجمعنا كاملين، وسلامتنا مسؤولية مشتركة. الاحترام، الصبر والالتزام بقانون السير قيم كتحمي الأرواح قبل ما تكون مجرد قواعد. خلينا نخليو أخلاقنا هي التي تسوق قبل سيارتنا، نساهم جميعا في الطريق أكثر أمانا. الوصول متأخر قليلا أحسن بكثير من عدم الوصول، والسلامة ديال الإنسان كتظل دائما هي الأولوية. قيادة مسؤولة، صيف آمن وسلامة للجميع ومسؤولية الجميع. وأكيد نتوقف اللحظة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

عود لنواصل معكم هذه الفقرة بهذه المعلومات الصحية الصيفية، ورسالتنا الآن رسالة توعوية لجميع مرضى السكري بمختلف أنواعه. إذن لجميع مرضى السكري، سواء كنتم مصابين بالسكري من النوع الأول أو السكري من النوع الثاني أو سكري الحمل، ففصل الصيف يتطلب منكم مزيد من الانتباه والعناية بالتغذية ونمط الحياة. كما هو معروف، مع ارتفاع درجة الحرارة كتكثر الفواكه الصيفية، الحلاح، البطيخ، العنب إلى غير ذلك. وكيظن البعض أن تناول هذه الفواكه بكميات كبيرة ما فيها حتى شي ضرر لأنها فواكه طبيعية، لكن خصنا نعرفوا أن الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية، والإفراط فيها يقدر يأثر على مستوى السكر في الدم، خصوصا إذا ما كانش الكمية محسوبة ومناسبة للحالة الصحية لكل شخص. مثلا الدلاح، رغم أنه كيتكون بنسبة كبيرة من الماء، كيبقى فيه سكريات طبيعية، وتناول ديالو بكمية كبيرة يقدر يرفع مستوى السكر في الدم، خصوصا عند الأشخاص اللي ما كيتحكموش مزيان في السكري. ونفس الشيء ينطبق على مجموعة من الفواكه الصيفية إذا تم تناولها بإفراط. إذن ننصح جميع مرضى السكري بالاستمرار في مراقبة نسبة السكر في الدم، شرب كميات كبيرة من الماء، عدم تغيير النظام الغذائي أو الأدوية دون استشارة الطبيب، كما يجب الانتباه إلى علامات ارتفاع أو انخفاض السكر خصوصا خلال أيام الحرارة المرتفعة. والنصيحة نقولها ونعودها هي الاعتدال، احترام الكمية التي نصح بها الطبيب أو أخصائي التغذية مع توزيع الفواكه على مدار اليوم، ماشي تناول كمية كبيرة دفعة واحدة كما يحصل مع الدلاح مثلا. كما يفضل مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام، خاصة بعد تناول أطعمة أو فواكه جديدة. إذن تذكروا أن التعايش مع السكري ممكن بالوعي والانضباط، صحتكم مسؤولية، والغذاء المتوازن والالتزام بتوجيهات الطبيب هما الطريق للحفاظ على توازن السكر والعيش بشكل أفضل. رسالتنا لكم، لا تحرموا أنفسكم ولكن لا تفرطوا، فالاعتدال والوعي هما مفتاح صيف صحي وآمن.

أرحب بكم دائما مستمعينا معنا في صباحيات صيفية لحظات قليلة، ونستقبل ضيفنا اليوم الأستاذ مهدي جندل خبير حفظ الصحة لنتحدث عن النظافة الصحية ومحلات الشواطئ، كيف نتجنب التسممات الغذائية الصيفية. تفاصيل أكثر إذن بعد قليل، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع والمتابعة. هاني شاكر لو سمحتوا.

0: الصيف يزداد الإقبال على الشواطئ ومحلات بيع المأكولات والمشروبات، لكن عدم احترام قواعد النظافة وحفظ الأغذية قد يؤدي إلى التسممات الغذائية، مما يجعل الوعي بالإجراءات الوقائية أمر ضروري جدا. لذلك يحضر معنا مشكورا في الاستوديو اليوم الأستاذ مهدي جندل، خبير حفظ الصحة. فصباح الخير وأهلا بك أستاذ. مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شكرا جزيلا. إذن أكيد موضوعنا هو موضوع الساعة اللي تنقلوا الحرارة، تنقلوا الصيف، تنقلوا خروج، تنقلوا البحر، تنقلوا بزاف ديال الأشياء، وكنقولوا أننا كنكتروا الأكل برا، يعني كنكتروا أننا نأكلوا خارج البيوت ديالنا. فبغيت نعرف أولا، بما أننا غنتحدثوا على التسممات الغذائية، واش كاين شي أرقام وإحصائيات كتأكد بأن كاين حالات كثيرة ديال التسممات الغذائية في المغرب أستاذ جندل؟
1: فعلا كاين إحصائيات. المغرب حاليا كيسجل سنويا ما بين 1000 حتى 1600 حالة ديال التسممات الغذائية. هذا كنهضر على التسمم غذائي جماعي اللي كتعلم بشكل رسمي لدى المصالح ديال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. والفترة ديال الذروة كتكون هي الصيف، حيث انها كتسجل ما بين 60 حتى 70% من الحالات، وتحديدا الفترة الممتدة ما بين شهر يونيو وسبتمبر، يعني فصل الصيف. والسبب طبعا كيكون هو ارتفاع المفرط ديال درجة الحرارة وحتى تزايد الإقبال على الوجبات السريعة في الشواطئ والمناطق السياحية. والأماكن الأكثر تسجيلا لدى الحالات كتأتي في الأول هي المحلات التجارية والعربات العشوائية للوجبات السريعة، اللي كتجاوز نسبة ديال 45% من مصادر التسممات الجماعية، وكتجي موراها التسممات العائلية، أي أنها كتكون منزليا ناتجة عن سوء الحفظ، عن عدم احترام السلسلة ديال التبريد. النسبة كتقارب تقريبا حتى 30%. اما بالنسبه مثلا للمسببات البيولوجيه الرئيسيه، فكتكون مثلا البكتيريا ديال السالمونيلا، ولا كتكون المكورات العنقوديه اللي كتسمى ستافيلوكوكوس اوغوس، وهما اللي كيكونوا مسؤولين على اكثر من 70% من الاجمالي ديال التسممات الغذائيه في البلاد.
0: إذن بالنسبة ذكرتي بأن التسممات الغذائية كتقدر توقع داخل تدخل المنازل لأسباب متعددة، لكن نحن غنتكلموا على التسممات اللي كتوقع خارج المنازل، خصوصا اللي تنشوفوا كاين ديك العربات اللي كتبيع مثلا الأكل وكتبيع المشروبات والسندويتشات. فبغينا غير نعرفوا ديك الطرق الاحتيالية اللي كيديروا ديك الباعة المتجولين اللي كتقدر تسببنا في التسممات الغذائية، غير باش نكونوا على وعي.
1: الطرق الاحتيالية كاينة كثيرة كثيرة، خصوصا ان فصل الصيف كيعرف اقبال كبير على الوجبات السريعه، وخصوصا اللي كتكون حدا البحر. فالطرق الاحتياليه كما سبق ذكرت انها كثيره بزاف، منها مثلا كيلعبوا في الزيت اللي كيقليو فيها، كيلعبوا مثلا في المايونيز وفي المواد الصلصات عموما، كيلعبوا في بزاف الامور، حتى ان مثلا القنينات ديال الماء كاين طرق اللي كيجمعوا بها، كيديروا اعاده التدوير ديال دوك القنينات، وكيعمروا فيهم الماء الروبيني وكيسوديهم وكيعاودوا يبيعوهم على اساس ماء معدني. وهاد الطرق كلها احتياليه. ايضا بلا ما نذكر ايضا داك كاين واحد البلاورات بيضاء اللي كتشبه الملح والسكر، اللي معروفة تجارية بالملح الصيني. وكتلقاها مكتوبة في مكونات بحال مثلا ديال الاندومي وديال التشيبس وديال ضماد البنة، وهاد المادة ماشي ملون وماشي عطرية، هي كتسمى علميا معزز النكهة. هاد معزز النكهة كتخدر اللسان بواحد الطريقة معينة، حيث ان اللسان ديالنا فيه مستشعرات المذاقات الاربعة اللي معروفين، اللي هو الحلو والملح والحامض والمر. ولكن اللي كيوقع هو ان داك الصناك كيرش هاد البودر بكمية كبيرة في العطرية، وهاد المادة كتمشي بشكل مباشر لهذوك المستشعرات في اللسان، وكتنفخها وكتهيجها وكتخلق ما يسمى بليبر ستيمولاسيون. والنتيجه هي ان هذه الماده كتعطي اشاره للدماغ، كتقول لي بلي راه هذه الماكله اللي كتاكل راه زوينه وبنينه وحلوه وواعره، وغتعاود ترجع تولي تاكلها. ولكن ديريير ما كاينش هذا الشيء، راه مجرد تخدير للمستشعرات ديال اللسان اللي كتخلي ان انت كيبان لك داك الساندويتش راه نقي، ولكن في قلب داك الساندويتش راه يقدر يكون مواد فاسده، يقدر يكون داك اللحم قديم، يقدر يكون داك الطون قديم.
0: اسمح لي لمقطع، واش هذا هو السبب بأننا في بعض الأحيان راه كنحسوا بواحد المذاق، واحد البنة كبيرة في بعض السندويشات، وكيوقع لنا فيها تسمم غذائي؟
1: أكيد بحال شي مرات كتاخد سندويش فيه مواد عادية طبيعية وكتحاول تصايبه في الدار وما كيطلعش بنفس النكهة. دونك اللي كيخليه هو تو سامبلومون كتكون واحد الخلطة سحرية، اللي هي ديك المادة اللي كيزيدوا عليها، اللي كيخليك أنك تجي أنت كتولي كتاكله، هو مجرد مخدر بسيط للمستشعرات ديال اللسان، هو اللي كيخليك أنك انت كتقول واو هذا راه ساندويتش واعر غنولي ناكلو، كتولي كتوصل فيه شي مرات حتى لدرجه الادمان. وهذا الشيء راه بون عموما هذا الشيء ما كيكونش غير فصل الصيف، راه كيكون حتى في الفصول الاخرى. انك كتولي مثلا المحل كتولي مدمن على الماكله ديالو بطريقه غير طريقه ماشي عاديه. دونك هادو هما الطرق.
0: عفوا

0: على داكشي كنلقاو في بعض المحلات كاين ازدحام كبير على الساندويتشات والاكلات السريعه
1: تماماً.
0: وفي نفس الوقت
1: المحل المجاور ليه لاصق عليه ما عندوش داك النفس
0: وربما غيكون هو انظف واحسن ولكن للاسف هاد التجمعات هذه هنا احنا كنحسبوها كمستهلكين بان هذه اول حاجه كنلاحظوا كنقولوا هذا المحل فيه الناس بزاف يعني كاين رواج كاين الاكل كينتهي بسرعه ما كيبقالوش يعني ما غيكونش تسمم ولكن اللي كيوقع العكس بحال وقع حاله ديال التسمم مؤخرا في مراكش
1: أي
0: مثلا
1: كانت حاله تسمم
0: من اشخاص عديده
1: اللي كانوا تسمموا فيها
0: كانت التسمم
1: كان في مراكش افكتيفمون كان تسمم فيها 26 شخص للاسف توفوا فيها 6 ديال الناس
0: للأسف.
1: ومن بين الناس اللي كانوا تسمموا كانت طبيبه والسبب كان هو المايونيز اللي كانوا جاوا لونسا وكانوا داروا التحاليل المواد اللي كانوا تخدموا بها دوك لي ساندويتش لقاو ان المايونيز اللي كانت تخدمات بالبيض وبواحد الطرق معينه ما احترمت سلسله التبريد وديفلوبات بزاف ديال لي باكتيري اللي خلات انه ولات لا توكسيسيتي ان نسبه التسمم طالعه بزاف هذاك الماده ديال هذيك الصلصه ديال المايونيز دونك اللي كان السبب الرئيسي هو انه ما احترموا السلسله ديال التبريد وهذا الشيء اللي كنلمسوه وكنشوفوه بزاف عند العائلات انه مثلا كيدي ثلاجه صغيره وكيدير فيها الماكله سخونه والماكله بارده وكل مره كتبقى تحل وتسد دونك تما فين كيخلقوا لي باكتيري وتما فين تيخلق التسمم.
0: اذا على هاد القضيه ديال السلسله ديال التبريد حنا ملي تنشوفوا مثلا المحل مثلا حنا ما تندروش على دابا المطاعم الكبرى اللي ما كنكونوش تنشوفوا ولكن في هاد العربات وهاد المحلات اللي كيكونوا في الشواطئ كنشوفوا الثلج اللي تنحسبوه حنايا هو الذهب ديال الفصل الصيفي
1: يعني هذا موضوع
0: تنشوفوا الثلج تنطمنوا كنقولوا لا اذا هاد الامور بارده
1: لا لا لا لا.
0: هنا بغينا نعرفوا واش هاد الثلج فعلا يقدر يكون
1: شوف واحد النقطه مهمه الثلج كاين فيه بزاف ديال الانواع كاين الثلج الصناعي وكاين الثلج الغذائي الثلج الغذائي هو اللي كيتصايب باش كيتكال هو اللي كيدار باش كيبرد العصير ولا كيبرد المشروبات ولا كيبرد اي حاجه اللي غادي ناكلوها وكاين الثلج الصناعي اللي كيدار للصناعه بحال مثلا اللي كنشوفوا في الصنادق ديال الحوت اللي كيبردوا به الحوت واللي كيفرشوه الحوت والفرق بيناتهم هو الثمن والطريقه ديال الصناعه ديالو ان مثلا الثلج اللي كيكون صناعي كيكون مصايب بواحد الماء اللي ماشي غير صالح للشرب عموما ما كيكون ما فيلتريش وكيضافوا ليه بعض المكونات اخرين باش كيبقى بارد مده اطول وما كيذوبش بسرعه الا رديتي البال مثلا الثلج الغذائي راه كديرو كيذوب بالزربه اما الثلج الصناعي ديال الحوت مثلا كيدي مده اطول. هذا كيكون رخيص وهذا كنشوفوه في بعض المحلات خصوصا في فصل الصيف خصوصا دوك الباع المتجولين والعربات المتجوله انهم كيخدموا بهذاك الثلج ملي كتشوف مثلا عربه ما عنده لا ضو ما عنده لا ثلاجه وعنده الثلج خدام به من الصباح حتى العشيه تما كطرح سؤال كتقول هذاك الثلج اللي خدام به راه صناعي والخطر اللي كاين هو انه كيسبب تسمم الى تخاض بواحد الكميه معينه وخاض بواحد الطريقه معينه عاد زيد على الطريقه ديال التخزين ديالو راه ما كيجيش مثلا في دي ساكون بلاستيك ارميتيك ما كيجي كيجي غير في صنادق كيجي غير في خناشي بارفو كيتجرو غير في الارض دونك هذه كلها امور اللي كتخلي انه كيداروا تسممات بلا ما كنحسوا بهم حنايا دونك انا مثلا ملي غدا تبان لي مثلا عربه اللي عنده الثلج مثلا بواحد الطريقه كبيره وكثيره وكيصايب لك عصير ديال لافوكا وكتاخذو بار اكزومبل وكتشربو هذا عاد بلا ما نهضروا على المكونات الاساسيه مثلا ديال لافوكا اللي كتخلط بالقرعه اللي كيديروا بواحد الطريقه معينه
0: انا غير باش اسمح لي المقطع هنا غير باش نذكر بان هذا التسمم الغذائي ما كيكونش في الاغذيه ماشي في الاكل فقط حتى في المشروبات
1: في كل شيء في كل شيء التسمم الغذائي هو نتيجه ديال التفاعل اللي بين بزاف ديال المواد اللي كتخلق داك التسمم اللي كتخلق داك البكتيريا اللي كتكون مسببه للتسمم دونك ملي غادي تبان لك بزاف ديال المؤشرات اللي كتبين لك مثلا راه كاين حاله تسمم من الاحسن انني نتفادى منها مثلا الحاله ديال اللباس ديال داك اللي كيبيع الطريقه واش يديه نقيين واش ضفارو نقيين واش التونيو اللي لابس واش نقي واش عنده الماء فين كيغسلوا الناس يديهم واش ما كيدوروش حداه الدبان والمشاش والكلاب بزاف ديال الامور اللي كتاخذها بعين الاعتبار اللي كتقول بون هذا ريستوران نقدر ناكل فيها ولا هذا ريستوران ما نقدرش ناكل فيها
0: دونك اذا هنا دخلنا اذا في الحلول كيفاش نتعاملوا مثلا الناس اللي في الشواطئ اللي كيكونوا مضطرين بعض الاوقات انهم ياخذوا شي حاجه ياكلوها يعني دائما نبقاو الاحتراس على هاد الطرق على هاد النقط هذه
1: هي احسن طريقه
0: احسن ما هي احسن الحلول
1: احسن الحلول احسن الحلول اللي تقدر تدار في الشواطئ هي الفواكه اللي كتكون عندها قشره الفواكه اللي عندها قشره بحال مثلا التفاح بحال البنان تخاض حيت انت عندك فتره قصيره اللي غادي تمشي فيها للبحر مثلا ما غاديش تجلس النهار كله في البحر يكفي غادي تبحر مثلا واحد 4 سوايع 5 سوايع طلع بحالك هذيك 4 سوايع ناخذ فيها الفواكه ملي نطلع للدار ولا نمشي للريستوران اللي مولف كناكل فيها اللي نقي غنقدر ناكل اكل صحي غنكون متاكد انني ما كليت شي حاجه من عند

0: المتزوّلين. دونك
1: نعم، إذا بالنسبة للأخطاء اللي كيرتكبوها دائما هاد الباعة، سواء المتجولين ولا الناس اللي كيكونوا دابا فقط في الشواطئ، يعني هذاك محل كنشوفوه تيجي غير في مواسم ديال الصيف، واش هادو الناس يقدر يكونوا أنهم يديروا احتياطات مثلا، وتقدر تكون عندهم أشياء صحية مثلا، كيفاش يقدروا نوزنوا؟ لأن احنا خصنا نخرجوا، خصنا ناكلوا، وخصنا ما سموش.
0: دابا هاد الناس اللي كيكونوا كيبيعوا، اولا كيكون الهاجس ديالهم في هاد الفتره ديال الصيف هو الربح تماما، كيكون كيفكر غير في الربح، حيت هو خدمه موسميه. ما كتكونش دائما، وما عندوش الهدف انه يكسب كليان على طول العام يبقى يجي عنده. الهدف ديالو هو يربح في هذيك الفتره القصيره، دونك كيدير الماكسيموم باش انه كينقص عليه لي شارج وباش انه يبيع. حنا كمستهلكين ولا الناس عموما كمستهلكين، هو انه يراعي شروط السلامه الصحيه في داك المحل، كما سبق وذكرت النقاء ديال داك المحل. راه النقاء كيبان لك بارفو من شي امور بسيطه جدا، بسيطه. رايك في مثلا تشوف غير ديك القرعه ديال الملحه والكامون اللي كيعطيك مثلا، راه الا بانت لك مسخر في المحل مسخ، غير المنيو غير لاكارت اللي عطاها لك وبانت لك ميد ما ومقطعه وما مصايباش مزيان، عرف راه المحل مسخ. حيت هادو اجراءات بسيطه اللي يقدر يديرهم الريستوران ولا المحل، اللي كتبين النقاء ديال المحل، اللي كتخليك انك تختاره وما تختارش واحد اخر. دونك هذه امور اللي خص يراعي لها المستهلك، اللي هي شروط السلامة الصحية رد لها البال.
1: وشروط السلامة الصحية كتنطبق حتى مثلا على الخضر، لأن ربما احنا تنستبعدوا كنأكدوا غير التسمم سواء بالدجاج ولا الحوت ولا الكفتة مثلا، اللي كنحتوا بأنها تكون في مكان في الثلاجة مثلا، ولكن الخضر اللي كتكون معروضة ما تردوش البال، كنقولوا هذيك مثلا خزو ولا بصلة ولا هذا، راه ما
0: لا هو شوف كل خضره، كل خضره عندها لي سبيسيفيسيتي ديالها. بحال دابا مثلا ملي غناخذوا مطيشه، خص ترد البال انه ما يكونش فيها داك النقاط اللي كيشبه بحال النحاس، اللي كتكون مثلا اللي عامره بلي بيستيسيد. خصنا نردوا مثلا الطراوه ديال الخضره ملي كتكون الورقه ديالها دابله، كنردوا البال مثلا الخضره اللي كتكون فيها دويدات صغيورين، بحال مثلا الخص، بحال مثلا الخص. هادو كلهم امور اللي خصنا نردوا. الطراوه ديال الخضره مهمه بزاف. ما يمكنش مثلا غتبغي تمشي تشري الخضره وغتفكر انك تشري خضره مثلا قديمه بزاف اللي كيبان لك الشكل ديالها طايب،
1: هذا بالنسبه للشراء. لكن بالنسبه للمعروض اللي كتكون معروضه مقطعه مقشره عند موالين الاكلات السريعه، يعني كتكون معروضه، واش خصنا ضروري انها تكون في الثلاجه حتى هي؟
0: اكيد،
1: ماشي غير
0: أكيد
1: فقط
0: أكيد
1: اللحام
0: أكيد
1: ولا
0: أكيد
1: الحوت.
0: اكيد فما يمكنش مثلا انت غادي تشد بار اكزومبل المونغ ولا التفاح وغادي تقشرو وغادي تخليه في لا طومبيراتور امبيونط، تخليه في الجو العادي، راه اوتوماتيكمون راه غادي تكونتامينا، غادي تجمع عليه الدبان، غادي يوقعوا فيه مشاكل. من الاحسن ملي غادي نبغي نشري مثلا الفواكه اللي مقشره تكون في بواطه ايرميتيك ولا تكون في الثلاجه محطوطه، عاد ديك الساعه نقدر ناخذها.
1: بالنسبه هادو الاغذيه، كاين الحلويات، كاين لي باتيسري اللي كيكونوا تما معروضين، كيكون واحد النحل كنقولوا شي رازمي زين.
0: لا شوف،
1: واش هذه علامه بان هذا راه ماشي
0: نقي؟ نهائيا علامه ديال النحل انه علامه ديال ان داكشي ما نقيش. حنا كنقولها دائما، النحل راه ماشي علامه ديال انه داكشي راه مصايب بالعسل الحر ولا راه نقى. نو، الا يبان لك مثلا اي مخبازه ولا اي كروسه فيها الحلوه ولا اي واحد كيبيع الحلوه وعنده النحل، راه معناه انه ما منقيش داكشي مزيان. النحل راه كيجي كيرعى على اي حاجه، راه يرعى على الحلوه، كيرعى على الحلوه كاينه في بركاسه، يرعى على اي حاجه فيها الحلاوه. دونك النحل في العربات المتنقله ولا في المخبازات راه علامه ديال انه داك البلاصه راه ماشي منقياش.
1: اي خصنا نردوا البال،
0: خصنا نردوا البال اكيد.
1: اذا خصنا نردوا البال حنا كناس كبار، كيفاش نعلموا هاد القضيه لوليداتنا استاذ جندول؟
0: الوغ بكل بساطه، هي تربيه. هي تربيه من الاول. خص الوليد الصغير ولا البنيه الصغيره في الاول يفهم انه ما خصوش يتلح دائما على الماكله ديال الزنقه، يتحبوا في الماكله ديال الدار بطريقه معينه، يدار له داكشي اللي كيبغي ياكل في الزنقه في الدار بواحد الطريقه اللي هو تولي كتعجبه. والتربيه اللي كتبدا اساسا من اكزاكتوم ولف، مساله ولف. طبعا اهم حاجه من في التربيه ديالو هو اننا نتصنتوا ليه، نسمعوا شنو كيبغي. دابا غالبيه الوالدين ولا غالبيه الاسر ما كيسمعوش الولد، ما كيخرج برا كيبغي تشيبس، يبغي كلاص، يبغي كل شيء ياكلو، الوغ كو هاد الامور يقدر يتفاداها بطريقه بسيطه في التربيه ديالو في الدار.
1: طيب، اذا بالنسبه احنا دوينا على المحلات وقلنا التسمم يقدر يكون حتى داخل المنزل، فاحنا اذا بغينا نخرجوا للشواطئ مثلا ولا برا بغينا ناخذوا معنا الاكل، ما هي المواد ولا النوعيه اللي يمكن انها تكون اقل ضرر وما تكونش حساسه للحراره وما غدرناش مثلا، لان بغينا ولا كرهنا راه غناخذوا معنا شي حاجه من برا.
0: شوف على حساب شنو غادي ناخذوا معنا، الا كنا غادي ناخذوا معنا شي حاجه سخونه ولا شي حاجه بارده، خصنا غير نحتارموا السلاسل ديال التبريد ولا ديال السخونيه، ما خصناش نخلطوا امور سخونه مع امور باردة.

0: بارده بحال مثلا ما يمكنش غير ناخذ غلاسيير وغادي ندير فيها ماكله دافيه ونسد عليها في قلب الغلاسيير تما راه كديفلوبي لا بكتيري. من الاحسن الا كنتي غادي تاخذ شي حاجه بارده نديرها في الغلاسيير وما نبقاش اشاك فوا نحل الغلاسيير باش ما تسخنش باش ما ديفلوبيش البكتيري. ولا كنت غناخذ شي حاجه سخونه نديرها في دي ساك ايزوثيرم. غير وكان ملي ندي شي حاجه سخونه خصني نحرص على انني ناكلها في الساعتين اللي موراها ما نخليهاش انها تبقى مده طويله واخا دايره في ان ساك ايرميتيك. دونك الا كنت غندي شي حاجه مثلا الا كنت غادي نجلس غنخيم مثلا في ان كومبين ولا فواحد البلاصه مده طويله ولا هذا ندي معايا شي حاجه في ان ساك ايرميتيك الا كانت سخونه ونديها في الثلاجه الا كانت شي حاجه بارده.
1: وكاين بعض الاكل النوعيه ديال الاكل مثلا ما ناخذوش مطيشه ما ناخذوش حاجه اللي كتفسد بسرعه مثلا.
0: هو انا كنصح بزاف بالفواكه اللي عندها قشره
1: هذيك الخضر اللي عندها قشره
0: حتى الخضر اللي عندها
1: مثلا
0: الخيار مزيان
1: الخيار كناخذو الخيار بزاف
0: كاع الخضر والفواكه اللي عندها قشره نقدر نديها
1: قشرة
0: اللي غادي نمشي نقشرها سور بلاص وناكل حيت هذيك القشره كتبقى هي اللي كتحميها ديك المده كامله ديال التنقل ديالها وديك الحراره وهذا.
1: اذا باش نختموا الدور ديال الجهات المختصه في الحمايه ديال المستهلكين المراقبه اللي خصها تكون ضروريه باش نحميو الناس من التسممات الغذائيه.
0: الدور ديال الجهات المختصه راه كيديروا اللي في جهدهم ولكن فيو الكثره ديال الباعه المتجولين فيو لا طاي ديال لي بلاج فيو صعيب انهم يغطيو. راه كنشوفوا في الانترنت بارفو كيداروا حملات كيداروا بزاف الامور ولكن هادشي راه ما كافيش. رايك في مثلا تمشي للبحر غتجلس شويه وغتشوف بزاف ديال الباعه المتجولين. دونك المساله ما كتبقاش على السلطه المحليه ولا مثلا على المكاتب ديال حفظ الصحه ولا لونسا ولا هذا. المساله مساله وعي ديال لا بوبولاسيون مساله وعي ديال المستهلك. خص الناس يفهموا بلي راه ملي كتشري عند بائع متجول ولا كتشري عند ريستوران اللي ما محترمش معايا الصحه راه كتعرض راسك للخطر. ملي غتعرض راسك للخطر راه غتجيبها في راسك انت اللي غتمشي للسبيطار انت اللي غتمشي للسبيطار ماشي ما غترميش المسؤوليه مثلا على على على, على الدوله ولا على السلطات ولا على راه انت اللي كليتي داكشي.
1: دونك حنا اللي خصنا نردوا
0: المساله مساله وعي بالاساس انه الناس خصهم يفهموا بلي راه الخطر كيدور بهم بجنابهم وانهم ما خصهمش ياكلوا داك الماكله رغم انه فيك الجوع. انا نفضل 100 مره على انني نصبر لداك الجوع وتنمشي للدار وناكل ماكله نقيه ولا نمشي لشي بلاصه ناكل شي حاجه خفيفه على انني ناخذ شي حاجه اللي ضربت فيها الشمس. وعاد خصوصا واحد النقطه بغيت نشير لها هي انه الماكله يكفي مثلا شي مرات انك تاكل غير شي حاجه خفيفه غير باش ترد الجوع حتى تمشي للدار وكون راه مثلا غير نسخ بزاف فيها فرماجه راه كافيه باش ترد بها الجوع حتى تمشي للدار وغادي تاكل ماكله نقيه.
1: اكيد اذا حنا المسؤولين الاولين على صحتنا ونفكروا ألف مره
0: أكيد.
1: قبل ما نحطوا اي حاجه في الفرن ديالنا هذا مهم
0: أكيد.
1: بزاف. فكنشكرك جزيل الشكر
0: الاستاذ
1: مهدي جندول خبير حفظ الصحه على كل هذه المعلومات. كنتمنى لك الصحه والسلامه
0: بارك الله
1: الى فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا عطله ممتعه ان شاء
0: الله.
1: اذا مستمعينا ومشاهدينا نتمنى لكم بقيه اوقات طيبه نلقاكم غدا في نفس الموعد على ميديان في صباحيات صيفية. دمتم سالمين إلى اللقاء.

0: هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. إعلان كوتونو الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية يشيد برؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك، وبأهداف أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي في مجال التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية وتيسير التبادلات. الاجتماع اقترح إنشاء آلية لرصد الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماعات الوزارية السابقة من خلال وضع أجندة للتتبع الدوري. البرلمان المغربي بغرفتيه يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، آخر دورات البرلمان الحالي قبل إجراء الانتخابات الجديدة في سبتمبر القادم. رئيس مجلس النواب أكد في كلمة خلال الجلسة الختامية للمجلس أن هذه الولاية اغتنت بإنتاج تشريعي ورقابي وبأعمال تقييم وحوار مؤسساتي منتج ومبادرات نوعية، مشيرا إلى اعتماد نصوص تشريعية مؤسسة تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد.

0: حرب إيران الولايات المتحدة واصلت ضرباتها الليلة الثالثة على التوالي، وتستعد لإعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن رغبته في تحصيل رسوم بنسبة 20% من قيمة الشحنات التي تعبر مضيق هرمز لقاء حمايته، بعدما تحدثت إيران في أوقات سابقة عن رغبتها بفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق. جولة مباحثات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وسط مخاوف من أن يؤثر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على مسارها. قبل المحادثات أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات لانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. موجة الحر التي تضرب أوروبا، أزيد من 2700 قتيل في بريطانيا، وموجة الحر تشتد مرة أخرى هذا الأسبوع مع استمرار حرائق الغابات في أنحاء متفرقة من البلاد. في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026، فرنسا وإسبانيا وجها لوجه في أولى مباريات نصف النهائي، موعد يحمل الكثير من الندية في السنوات الأخيرة. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان ضمن هذه الحلقة الجديدة من حلقتنا الصيفية الفكرية التراثية الثقافية عبر أثير إذاعة ميديا الدولية. فشكرا لكل من يتابعنا، وشكرا أيضا لكل من يمد الدعم للتزود بثقافتنا وتراثنا من خبراء ومهتمين ومفكرين أيضا ومن دارسي التاريخ. لهم تحية لكل ما يبذلونه معنا من جهد في كل هذه الحلقات.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: وجهتنا اليوم وجهة على المحيط الأطلسي طبعا، تقدم دائما لكل من يزورها على أنها مدينة الخزف. حتما قفز اسمها إلى ذاكرتكم، إنها آسفي فعلا هي مدينة الخزف. وفي رحلتي الثقافية بين أمهات الكتب أنقب عن تاريخ هذه المدينة وعن تراثها، وجدت الكثير من الأمور التي استوقفتني، فاحترت ماذا أخصص للحديث عن هذه المدينة وعلى أي تراث سأقف. هل أتحدث عن الخزف؟ هل أتحدث عن السمك وعلاقة المدينة بالخزف؟ هل أتحدث لكم عن المدينة القديمة العتيقة لآسفي؟ هل أحدثكم عن حصونها التاريخية؟ فارتأيت أن أحط هذا الحمل الثقيل على ضيفي الذي أشكره على قبول دعوة البرنامج، هو الأستاذ صلاح الدين بن ماموس، الفاعل الجمعوي والمهتم بتراث وسياحة وحتى التنمية المستدامة بمدينة آسفي. وشكرا مرة ثانية أستاذ صلاح الدين، أهلا بك.
4: بارك الله فيك، مرحبا بكم في آسفي، وهذا شرف كبير لنا أن نستضيف إذاعتكم العامرة لتسليط بعض الجوانب حول تراث آسفي كما تفضلت، العريق والغني والمتفرد.
2: سأبدأ دائما لأني من أشد الداعين إلى أن يبقى الكتاب خير جليس في هذا الزمان، أحدثكم عن بعض الكتب التي وجدت على أنها تتحدث عن تاريخ آسفي، وتحديدا أهم الكتب والدراسات التي تناولت هذا التراث، تراث الخزف. هناك كتاب جميل جدا، خزف

0: زف أسفي بين التاريخ والفعل اليدوي المتوارث للمؤرخ حميد التريكي يبرز تقنيات القرن العشرين. هناك كتاب آخر تاريخ مدينة أسفي للمؤرخ التهامي حلي يصحح حقائق تاريخية هامة حول الخزف. كتاب الخزف والخزفيات المغربية لكاتبه أندري بوكوبزا، وهو يوثق أعمال المعلم بوجمع العملي ومدرسته. هذه بعض الفاتحة من الكتب اللي أفتح بها شهيتكم، علكم تذهبون وتبحثون بين أمهات هذه الكتب لتستكشفوا هذا التراث بصور طبعا الحال المرفقة في بعض هذه الوثائق، جميلة جدا. اليوم أستاذي، بماذا يمكن أن نسمي اليوم مدينة آسفي؟ هل هي مدينة الخزف؟ هل هي مدينة السمك؟ هل هي مدينة عبق التاريخ وقدم التاريخ؟
1: صحيح، كل هذه الأسامي هي لها جزء كبير من الحقيقة، ذلك أن آسفي تتقاطع وعندها مجموعة كبيرة من المكونات التراثية، فآسفي هي عبق التاريخ وذاكرة حية للحضارة، حضارة الحواضر المغربية خصوصية المجالية التي تميزت بها آسفي عبر التاريخ، والتي أعطت لآسفي شخصية مجالية متميزة، أولا لتواجده على الساحل. نحن نعرف أن خط الساحل انطلاقا من الشمال من طنجة في اتجاه الجنوب هو خط أفقي مستمر من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي حتى رأس كونتان، ثم يتحول هذا الخط الساحلي ويعطينا خلجانا التي عبر التاريخ شكلت مرافق طبيعية للملاحة البحرية، وبالتالي آسفي هي واحدة من بنات البحر، يعني من الحواضر البحرية الكبيرة، والذي البحر الذي شكل أيضا جزء من هذا الشخص،
0: من هويتها صحيح ومن شخصيتها صحيح.
1: نعم.
0: إلى أي سنة تعود نشأة المدينة؟
1: هي يعني تفضلت قبل قليل بسرد بعض المراجع التاريخية، وإلا فإن هناك الكثير من المراجع التاريخية التي تحدثت عن الأصول التاريخية لآسفي، فقد ذكرت آسفي منذ القدم، منذ العصر الفينيقي والقرطاجي، في خصوصا عند رحلة حانون المشهورة، فإن آسفي كانت واحدة من المرافق التي نزل بها حانون وأحدث بها يعني مرفأ في إطار هذه الرحلة المشهورة بالحانون. وكذلك يعني هناك العديد من الكتب ومن العديد من المصادر التي أرخت لحقب يعني متلاحقة من تاريخ آسفي، ولعل أهم فترة يعني التي بدأت فيها آسفي تعرف يعني كحاضرة يعني عندها شخصية مجالية متميزة، انطلاقا من الدولة الموحدية عندما تم تصوير المدينة بصور كبير، ونتيجة أنها كانت المرفأ أو المرصى لمراكش، وبالتالي كانت آسفي هي بوابة نحو العالم الخارجي، نحو أوروبا والأندلس، وكذلك البوابة نحو الصحراء يعني في اتجاه المغاير. وبالتالي يعني هذه الشخصية المجالية التي تمتح من التنوع ديال التراث الطبيعي يعني صنعت من آسفي حاضرة متجددة تتميز بشخصية على المستوى العمراني، على المستوى الثقافي، على المستوى الحضاري. وبالتالي يعني كان يعني على عبر هذه العصور عرفت آسفي الكثير من اللحظات يعني التاريخية والثقافية، ومنها مثلا أن في فترة معينة كانت آسفي لها دار سكة تطبع عملة خاصة بها.
0: خصوصا الفينيقيين في الحقيقة عرفوا في تاريخهم بالنقود، يعني هم من كانوا يسكون النقود قديما، وأيضا الخزف، وهم من أدخلوا تقنيات الخزف خاصة في المدن الساحلية، وآسفي هي ساحلها معروف جدا.
1: نعم، نحن نهتم في إطار التنوع ديال الدراسات التراثية، هناك دراسات أركيولوجية خصوصا

0: ما يتعلق بالأركيولوجيا التحتمائية، هناك الكثير من المواقع ديال السفن الغارقة التي تشكل جزء من هذه الذاكرة التاريخية والتراثية والأركيولوجية مدينة آسافي
1: إلى اليوم موجودة إلى اليوم؟
0: إلى اليوم نعم. ونحن كنا قد أسسنا قبل سنوات الجمعية المغربية للبحث حول التراث الأركيولوجي التحتمائي، وفي هذه الجمعية يعني استطعت أن تبصم على عدة أعمال مرتبطة بالتعريف بهذا التراث الأركيولوجي التحتمائي. وبالرجوع إلى قضية الخزف، فإن آسفي كانت بحال مصنع لأدوات الخزف التي كانت مطلوبة في التجارة يعني البحرية ما وراء البحار، إنه آسفي كانت تصنع هذه الجرار التي كانت تطلب في تعبئة المنتوجات التي يتم يعني تسويقها عبر
1: دولية.
0: التجارة البحرية. هذا جزء من
1: لن أمر مرور الكرام على المسألة البحرية، خصوصا أنك قلت لي أن كنوز بحرية لي تحت البحر يعني بواخر لازالت شواهدها التاريخية إلى اليوم. هل هناك، ونحن نرى يعني على سبيل المثال عندما نكون سياحا في بلدان أخرى، عندما تكون هكذا على الشاطئ أو على الساحل قريبة من الساحل لبعض المدن، تصبح هذه يعني كمنتجع سياحي، ينزلون الغطاسين بالسياح إلى قاع الشاطئ ليلتقطوا صور مع يعني باخرة أو هيكل باخرة تراثية تاريخية. هل لدينا نعم. نحن هذا أو نشتغل على هذا الأمر؟
0: أكيد نعم. ماذا أقول لك سيدتي، هي في الحقيقة آسفي عرفت في خضم سياقة التحولات المجتمعية التي عرفها ويعرفها المغرب، عرفت واحد الرجوع إلى الوراء نتيجة تضارب بعض الأنشطة القطاعية. مثلا آسفي كانت محضن لأولى الصناعات الكبيرة على مستوى المغرب، سواء الصناعات الغذائية أو الصناعات الكيماوية، وبالتالي كان هناك لو بدنا نقول عدم تنافسية ما بين اتجاهات التصنيع واتجاهات الثقافة، مع الاعتبار أن السياحة هي جزء من الثقافة. وبالتالي فإن هذه المطالب وهذه الترافعات، أكيد أنه الكثير من الجمعيات وكثير من المفكرين ما كانوا وما زالوا يترافعون حول ضرورة إيلاء الاهتمام لهذا التراث ولهذه الثقافة من أجل توظيفها في تفعيل السياحي لهذا التراث. ونحن كمجتمع مدني أنجزنا الكثير من مبادرات حول هذا المفهوم أو لحد هذا المقاربة، مقاربة التفعيل السياحي للتراث، من خلال الاشتغال على آليات وأدوات تؤدي إلى هذا الغرض، منها الهندسة الثقافية والهندسة السياحية. أكيد أن هناك الكثير من المواضيع القابلة للتتمين في إطار تطوير هيكلة عرض سياحي مستدام ثقافي بما يخدم الجانب ديال الثقافة عموما والسياحة،
1: لأن اليوم الحديث حتى على الصعيد العالمي الاقتصاد الثقافي، والثقافة هي ممكن أن تكون عمود فقري يعني التنمية السوسيو اقتصادية. لذلك ذكرت الموضوع عندما تحدثتني على أنه هناك أيضا كنز بحري تحت الماء لبواخر قديمة جدا، وهذا أمر لا يمكن بتاتا القفز عليه دون أن أسألك هذا السؤال. فأثلجت صدري عندما قلت لي بأن هناك مبادرات لفعاليات المجتمع المدني تبحث هذا الأمر وتترافع عن هذا الملف مع الجهات المعنية طبعا، وهذا الأمر لا يتصل فقط بوزارة الثقافة أو وزارة الاقتصاد، بل هي القطاع التلاقي، وهنا هذا التلاقي بين القطاعات مطلوب جدا عندما نريد أن نخطط لاستراتيجية للتنمية المجالية. اليوم أغوص بك نوعا ما، نعود للموضوع الآخر. آسفي البحرية ارتبطت كما قلنا أيضا باسم آخر وهو الخزف. من يعني لمن يعود تاريخ هذا الخزف؟ كيف كان أول، لو كان بالإمكان أن نبحث عن أول من أدخل الخزف إلى المدينة، صانع خزف؟
0: هناك بعض الفترات خصوصا في العصر الحديث قبل

0: قبل بضع عقود كانت هناك بعض واحد الشركات تشتغل على إحداث تجزئة سكنية في داخل مدينة أسفي المسمى بالاهلية الحمرية، وتم العثور على موقع أركيولوجي من الأهمية بمكان على حسب اللقاء التي تم العثور عليها، فهي ترجع إلى عصور قديمة جدا. وتم العثور كذلك على منازل وعلى ورش ديال الخزف التي تعود إلى أكثر من 10 قرون، ولكن مع الأسف الشديد تم طمس هذا الموقع الأركيولوجي ذو الأهمية القصوى وبناء في مكانه تجزئة سكنية لا تراعي لا جمالية ولا وظائف عمرانية. وبالتالي هناك يعني اليوم الحديث
1: هذا التراث، هذا التراث دمر هذا التراث
0: مع الأسف الشديد، يعني لا يتم يعني الاهتمام بهذا الجانب الأركيولوجي، وذلك أعتقد بأن ليس هناك مواكبة للبحث العلمي وللجامعة وللمراكز المختصة في هذه البحوث هذه، لأن البحث العلمي والجامعة لها دور كبير جدا في تأثير التنمية المجالية والإبراز الخصوصيات والأهمية ديال التراث. على عين هي في حقيقة ليس هناك فقط موقع واحد، وإلا فإننا عند مثلا في سياق الاهتمام بالتراث الأركيولوجي التحت مائي أنجزنا واحد التصور ديال التفعيل السياحي للتراث من خلال هيكلة واحد العرض ديال السياحة المستدامة، وأنشأنا ما يسمى الكنوز البحرية، وهو مسار يعني سياحي يتم من خلاله زيارة هذه المواقع والتعرف على هذه اللقاء وعلى هذه المواقع. كما اشتغلنا كذلك في إطار هيكلة العرض السياحي المستدام على خارطة يعني مسارات سياحية موضوعاتية على طول الساحل سواء الشمالي والجنوبي، واليوم عندنا تقريبا واحد الخريطة تضم أكثر من 12 مسار يعني سياحي، واشتغلنا على هيكلة العرض السياحي من حيث بنية الاستقبال والإقامة وخصوصا تنشيط الموضوعات على حسب تنوع هذه المسارات. وبالتالي مثلا عندنا احنا في ما يتخص بالتنوع البيولوجي والتنوع الجيولوجي عندنا سواحل جميلة جدا وعندها واحد الجمالية وعندها واحد أهمية جيولوجية وجيومورفولوجية بحيث أنها من
1: أعطيني الأهمية. أعطيني أسماء حتى نتعرف عليها.
0: نعم، مثلا بالنسبة للساحل الشمالي عندنا هذه الأجراف التي تمتد من مدينة أسفي حتى كاب كونتا، وهو جرف يرتفع حتى 164 متر على سطح البحر، وهو يعني بمثابة واحد الورشة علمية مفتوحة أسيال وفير للمهتمين بالجيولوجيا والجيومورفولوجيا، وبالتالي يعني هاد النوع من التراث الطبيعي قابل للتثمين في إطار السياحة العلمية والسياحة البيداغوجية. كما تتواجد في شمال مدينة أسفي الولجة ما بين كاب كونتا وأيير بحيرة أيير التاريخية التي يعني تسمى حاليا الوليدية، فهناك منطقة رطبة بالأهمية بمكان يعني تستقطب الطيور المهاجرة، ويمكن أن نطور تما واحد نوع من السياحة تسمى البيرد ووتشين، سياحة الطيور المهاجرة. كما عندنا مثلا في الجنوب ديال مدينة أسفي المصب ديال والتنسيف الذي هو منطقة رطبة من الأهمية بمكان، عندنا في الشرق ديال مدينة أسفي الموقع ديال الرامسار ديال بحيرة زيمة يعني السبخة زيمة، وكذلك عندنا في الشمال ديال أسفي واحد التشكيلة ديال الضايات الموسمية مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة مع جفت، وبالتالي عندنا هذا التنوع ديال التراث الطبيعي الجميل جدا والمتفرد واللي كيتجمع غير عندنا هنايا في المنطقة ديال أسفي، ولكن مع الأسف الشديد حتى الآن لم يجد كيف قلنا في خضم هذا التحولات المجتمعية التي يعرفها المغرب، لم تجد أسفي حتى الآن طريقها نحو رد الاعتبار ونحو تتمين هذا التراث.
1: بمعنى أنه عندما تتصفح كتب التاريخ وعندما تنظر إلى قرون خلت أنت تتحدث عن 11 قرنا تقريبا من الأمم المتعاقبة على المدينة، تتحدث عن

0: تحولات شهدتها المدينة. كل هذا الزخم وكل هذا التاريخ التليد للأسف الشديد لا تعكسه اليوم هذه المناطق التي تحدثت عنها. أنا قلت لك للمستمعين يا أستاذي الكريم أنه في البداية في بداية هذه الحلقة عندما حطت الرحال بمدينة آسفي لم أعرف بأي تراث سأهتم، هل أهتم بالخزف لوحده هو يستحق حلقات وحلقات أم بالبحر، وأنت حدثتني الآن مطولا عن هذه الكنوز البحرية التي تعوم تحت البحر. نعود إلى الخزف لأنه لوحده أيضا حكاية. ارتباط الإنسان السفيوي، نقول السفيويين هكذا بالمصطلح الدارج والعامية عن سكان آسفي،
1: السفيوي أو السفياني
0: تمام، حتى لا يزعلوا من أهل آسفي. وبالنسبة للخزف، لماذا هذا الهندسة المتميزة جدا؟ الخزف آسفي عنده في يعني عندنا مدن أخرى في المملكة هي أيضا تشتغل على مادة الطين وعلى الخزف، ولكن آسفي أخذت هذا السمعة على الصعيد الوطني وأيضا يعني خزفها غير.
1: نعم آسفي إحنا عندنا واحد التميز في ولاد آسفي، تبارك الله عندهم واحد القدرة على الإبداع وفي الفنون وفي يعني جميلة جدا في شتى أنواع الفنون. تجدوا من المبدعين الآسفيين يعني الكم الكبير، فآسفي تضم نخبة من الفنانين الذين طوعوا هذا الخزف كمادة طينية قابلة للتشكيل، وكذلك طوعوا فن يعني الزخرفة على الخزف.
0: أنتم عندكم حي بأكمله يسمى حي الخزفيين،
1: تل الخزف هو حي مصنف تراث وطني، وهو أول مدرسة للخزف في المغرب على يد المعلم بوجمعة العمالي التي حضرته السلطات الحماية الفرنسية من أجل تطوير الخزف في مدينة آسفي. وهذا لا يعني أن قبل المعلم العمالي لم يكن هناك فنون خزف، كانت فنون، ولكن مع السلطات ديال الحماية أرادوا أن يضيفوا لمساتهم على هذا التراث، فأحضروا المعلم بوجمعة العمالي وهو فرنسي من أصل جزائري، وأسس أول مدرسة في الخزف التي تخرج على يديه الكثير من المعلمين الذين كانوا هم كذلك يعني جدودهم وآبائهم كانوا خزفيين، ولكن طور المعلم العمالي صناعة الخزف من حيث أشكال، من حيث دوك الرسومات، من حيث الألوان. وبالتالي يعني من بعد يعني هناك فنانين اليوم تبارك الله كبار جدا الذين طوروهم بدورهم هذه الصناعة، وكذلك كانوا وافدين اخرين من بعد بوجمع العمالي، مثلا بحال بيستانيا واحد اسباني كتوج لهذيك المدرسة واضاف حتى هو لمسة فنية، وكذلك كان هناك يعني كانوا واحد الوفد كان جا من روسيا وكان جاوا شي ناس من ايطاليا. يعني آسفي هي مدرسة تتلاحق فيها الكثير من يعني المدارس الفنية اللي أعطت اليوم أن خزف آسفي يتميز بعد العالمية اليوم إن شاء الله،
0: واللي خلى المدينة أيضا تحظى بالمتحف الوطني للخزف.
1: تماما. وبغيت نرجع لك لواحد النوع من قبيله هضرنا على الساحل، عندنا بعض الحوايج في آسفي يعني متميزه جدا بحكم هذيك لافاليز يعني الجرف اللي كان في مدينه آسفي، ففي بعض اوقات من السنه يمكن رؤيه قمم جبال الاطلس الكبير تبقى بعين المجرده من لالاميره، من موقع لالاميره ومن آسفي سيدي بوزيد لافاليز سيدي بوزيد، وهو يعني واحد من التنوع التراثي وهو البيزاج المنظر. يعني آسفي عندها على حسب تعاقب الأصول مع ذلك الغروب والانعكاس ديال ألوان الشمس حول على على على على الجرف على لافاليز، ويعني البيزاج المنظر هو واحد من مكونات ديال التراث الطبيعي الجميلة جدا، خصوصا ديك الإطلالة على

0: على المحيط من هذاك الارتفاع الشاهق تعطي آسفي واحد الجبالية متفردة على مستوى هذا التراث الطبيعي.
1: طيب على هذا البيزاج وعلى هذا المنظر الجميل جدا الذي يعني أبدعت في توصيفه في الحقيقة، اليوم ما الذي يلزم في الدقيقة الأخيرة من البرنامج؟ لأن حلقتنا دائما هي بين الأمس واليوم، وأنا في آسفي حاولت أن أجول على تراثها، سواء وإن أخفقنا لم نذكر السمك يا أستاذي، سيغضب من السفيانين.
0: هناك في إطار التنوع يعني ديال يعني التطورات الطبيعية، عندنا في البحر واحد الظاهرة كتسمى التيارات الصاعدة أبويلين، هي اللي كتقرب الأسماك هذوك البلانكتون، هذوك الطحالب المجهرية المائية، اللي هي السبب يعني في تكاثر المصايد وتكاثر السيدات في المنطقة، وملي تكون السبب يكونوا معها سلسلة أخرى يعني كاملة ديال الأسماك، وبالتالي آسفي هي كذلك معروفة ومشهورة يعني كانت هي عاصمة العالمية للسردين في السنوات الأربعينات والخمسينات. بالنسبة
1: ما الذي يلزم اليوم
0: في آسفي؟ يلزم أن تجد مكانتها في الأولويات ديال الاستراتيجيات القطاعية الحكومية. مع الأسف الشديد اليوم مثلا لا يعقل أن تبقى آسفي محرومة من جامعة مستقلة، ونحن نعرف الدور ديال الجامعة والبحث العلمي في تأطير المجال على مستويات البحث العلمي والتنمية وإلى آخره والتثقيف إلى آخره، وبالتالي يعني ليس هناك حاضنة ثقافية فكرية حقيقية التي تشكل صمام الأمان باش يتجمعوا الناس المحبين آسفي وأبناء آسفي من أجل تفكير في مستقبلها والترافو عليها وإيصال يعني نداءاتها إلى مراكز القرار، لأن على المستوى المحلي لا يمكن أن ننجز الجميع المتطلب.
1: أشكرك، أتمنى أن تصل رسالتك إلى من يهمه الأمر، وممتنة لك الأستاذ صلاح الدين بن ماموس الفاعل الجمعوي المهتم بالتراث والسياحة والتنمية المستدامة بآسفي، وشكرا جزيلا جزيلا على هذه الجولة.
0: حفظكم الله، شكرا جزيلا، مرحبا بكم في آسفي وقت ما جيتوا، مرحبا بكم.
1: الله يحفظكم. مستمعينا الأفضل في كل مكان، أتمنى أن تظلوا برفقتنا دائما في تواصل وفي جولة فكرية تراثية حول المملكة، ابقوا معنا.
2: أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
3: كل شيء ممكن، مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح، وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
5: Sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
6: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Média. Et à la une, ce midi, plus que quelques heures avant le rétablissement du blocus américain sur les ports iraniens. C'est en tout cas ce que Donald Trump a déclaré dans la presse hier. On sera aux États-Unis dès le début de cette édition. Une trêve aussi plus que précaire au Liban, alors que des négociations directes entre Beyrouth et Tel Aviv aujourd'hui et demain ont lieu en Italie, avec, vous l'entendrez, un enjeu majeur, les zones pilotes. Qui dit 14 juillet, dit jour de fête nationale en France, la dernière pour Emmanuel Macron en tant que chef d'État. Et un thème s'impose dans le débat public à l'heure de la troisième canicule de l'année, la lutte contre le dérèglement climatique. Pas sûr pour autant que cela se traduise par des annonces concrètes, c'est ce que nous dira un spécialiste dans cette édition. Le Maroc aussi est en proie aux fortes chaleurs et c'est une des nombreuses conséquences de ces températures extrêmes, l'évaporation de l'eau dans les barrages. Alors comment limiter les pertes? On a posé la question à un expert. Un véritable capharnaüm politique au Sénégal avec en toile de fond l'affrontement entre deux hommes, le président Bassirou Diomaye Faye et le dirigeant de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko. Oui, mais voilà, les priorités des Sénégalais sont tout autres, vous entendrez ainsi.

0: Priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا على الساحل بين طنجة والقنيطرة وعلى الساحل بين الجديدة والصويرة وشرق خط جرادة طاطا، بينما يكون غائبا جزئيا إلى صاف غالبا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط والدار البيضاء والصويرة، 28 درجة بطنجة، 33 درجة بالعيون، 34 درجة بفاس، وثماني وثلاثون درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمساً غالباً على الأوراس والمناطق المجاورة وعلى جنوب البلاد وجنوبها الغربي، بينما يكون الجو صافياً في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بوهران، 32 درجة بالعاصمة، 33 درجة ببجاية، 37 درجة بتمن راس، و44 درجة بقسنطينة وغردايا. تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على مرتفعات الشمال الغربي، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بصفاقس وجابس، 34 درجة بمدنين، 36 درجة بالمنستير، و43 درجة بالعاصمة وقفصة وتوزة.
1: باستوديوهات محطة ميديا تمام منتصف النهار، كل التطورات في الساحة الوطنية والدولية يستعرضها مفصلة الأستاذ إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
3: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. إعلان كوتونو الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية يشيد برؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الأفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك. الاجتماع اقترح إنشاء آلية لرصد الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماعات الوزارية السابقة من خلال وضع أجندة للتتبع الدوري. البرلمان المغربي يختتم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، الدورة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، آخر دورات البرلمان الحالي قبل إجراء الانتخابات الجديدة في سبتمبر القادم. حرب إيران الولايات المتحدة وصلت ضرباتها لليلة الثالثة على التوالي، وتستعد لإعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية مساء اليوم. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن رغبته في تحصيل رسوم بنسبة 20% من قيمة الشحنات التي تعبر مضيق هرمز لقاء حمايته، بعدما تحدثت إيران في أوقات سابقة عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق. جولة مباحثات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وسط مخاوف من أن يؤثر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على مسارها. قبل المحادثات أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع الجيش اللبناني لبحث وضع آليات لانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب لبنان. موجة الحر التي تضرب أوروبا أزيد من 2700 قتيل في بريطانيا، وموجة الحر تشتد مرة أخرى هذا الأسبوع مع استمرار حرائق الغابات في أنحاء متفرقة من البلاد. الميدان الرياضي كأس العالم لكرة القدم 2026 فرنسا وإسبانيا وجها لوجه في أول مباريات نصف النهائي، موعد يحمل الكثير من الندية في السنوات الأخيرة. إسبانيا تملك أفضلية معنوية وفرنسا الأقوى في هذه النسخة. في عاصمة بنين

0: كوتونو اختتم الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، وأشاد أعلان كوتونو الصادر في ختام الاجتماع برؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية كفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك، كما جدد تأكيد الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في إعلان الرباط الصادر في يونيو 2022 والنهوض بفضاء إفريقي أطلسي مندمج يتأسس على الأمن البحري وتطوير ممرات اللوجستية خضراء وتعزيز انتقال طاقي مستدام. عبد العالي الزهر.
1: إعلان كوتونو يجدد تأكيد التزام وزراء الدول الإفريقية الأطلسية بجعل هذا الفضاء فضاء للسلام والاستقرار والتعاون المشترك، مستندا إلى تعزيز الأمن البحري وتطوير ممرات لوجستية خضراء لتسهيل التجارة البينية وتكامل سلاسل القيمة الإقليمية. وفي مسار تفعيل هذا الطموح أمنيا، يلتزم الوزراء بهذا التكتل بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والصيد الجائر والجريمة المنظمة، لا سيما في خليج غينيا الاستراتيجي، مع تطوير آليات لمواجهة الهجمات السبرانية الناشئة ضد الموانئ والبنى التحتية البحرية كشرط أساسي لتحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي. على الصعيد اللوجستي والاقتصادي، يوصي الإعلان بدعم رقمنة الإجراءات الجمركية لتقليل البصمة الكربونية وضمان ولوج فعال وتنافسي للدول الداخلية غير الساحلية إلى الموانئ الأطلسية عبر ممرات الطرق والسكك الحديدية. أما في شق البيئة والانتقال الطاقي، يشدد الإعلان على ضرورة مكافحة أثار التغير المناخي عبر تطوير الطاقات المتجددة البحرية واستكشاف فرص الهيدروجين الأخضر بموجب انتقال طاقي عادل وشامل يتكيف مع واقع الدول الأعضاء. وبحسب التكليفات الصادرة عن الاجتماع الوزاري، تشرع الأمانة الدائمة لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في وضع خارطة طريق عملية بحلول عام 2027 لضمان تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية وتقييم جدوى إنشاء آليات تمويل مخصصة لمشاريع الدول الأعضاء.
0: اختتم البرلمان المغربي بغرفتيه مجلسي النواب والمستشارين أمس الدورة الثانية والأخيرة من السنة التشريعية 2025-2026 في محطة شكلت مناسبة لتقييم حصيلة العمل التشريعي وعمل الحكومة قبل أقل من شهرين ونصف على موعد الانتخابات التشريعية القادمة المقررة للثالث والعشرين من سبتمبر. وتميزت الدورة على مستوى مجلس المستشارين بتحقيق سابقة تمثلت في تفوق عدد مقترحات القوانين على مشاريع القوانين الحكومية لأول مرة، إلى جانب المصادقة على 108 نصوص قانونية خلال دورة واحدة، وهو رقم غير مسبوق للمجلس. فيما أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي أن هذه الولاية اغتنت بإنتاج تشريعي ورقابي وبأعمال تقييم وحوار مؤسساتي منتج ومبادرات نوعية، مشيرا إلى اعتماد نصوص تشريعية مؤسسة تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد. من الرباط، روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
2: النظام الداخلي هناك تعقيبات إضافية،
3: أكد محمد حجيرة نائب في مجلس النواب عن الأغلبية الحكومية باسم حزب الأصالة والمعاصرة. أكد أن الحكومة نفذت بالكامل مشروع الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المغربي.
4: جهود في الشق المتعلق بهذا الملف الاجتماعي، في الشق المتعلق بالدعم المباشر للسكن، حيث أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة استفدوا من الدعم المباشر، وكان فيه قلب المعادلة من دعم المنعشين إلى دعم الاستهلاك ودعم الطلب بشكل مباشر.
3: من موقعه في المعارضة، رفض رشيد الحموني نائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رفض وصف حصيلة الحكومة في الصحة والتعليم والتشغيل بأنها اجتماعية، منتقدا الدعم الحكومي السخي للقطاع الخاص وفق تعبيره.
5: الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية كشعار فقط، لأن الحكومة غير قادرة بمرجعيتها على تنزيل الدولة الاجتماعية. غلفت هذا المشروع بالدولة الاجتماعية ووجهت هذه المصادر كلها إلى القطاع الخاص، لأن وهمات المغاربة بأنها جاية كتخدم المواطن وتخدم المستشفى العمومي ديال الدولة الاجتماعية والمدرسة العمومية، لكن ملي كنلقاو النتيجة 97% من المرجوعات ديال السينسيس مشات للقطاع الخاص. اليوم هذا دليل على أن شجعت القطاع الخاص وأنهكت القطاع العمومي.

0: عمومي.
1: بحسب المعارضة في البرلمان 8.5 مليون مغربي يتواجدون خارج التغطية الصحية، فيما أحزاب التحالف الحكومي في البرلمان فترد على المعارضة بأن أكثر من 60% من مشاريع القوانين التي همت المغرب في 5 سنوات جرى التصويت عليها بالإجماع. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام نهار أمس بزيارة إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت الألمانية. وذكر بلاغه للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي تم توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران عشية الموعد المحدد مساء اليوم لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد إمكانية التوصل لاتفاق معها. وعلى مدى 5 ساعات قصفت القوات الأمريكية أهدافا عسكرية في مدن واقعة على الخليج مثل بندر عباس وبوشهر، وردت إيران بقصف الأردن والبحرين، كما تعرضت ناقلة لهجوم صاروخي أثناء عبورها الساحل الشرقي لسلطنة عمان. وكان ترامب أعلن إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، واقترح فرض رسوم بنسبة 20% من قيمة الشحنات التي تعبر مضيق هرمز لقاء حمايته. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتولى حماية مضيق هرمز، كما اقترح فرض رسم بنسبة 20% على البضائع العابرة للمضيق، معتبرا أن الدول المستفيدة من تأمينه ينبغي أن تتحمل كلفة حمايته.
4: سنوجه لهم ضربات قوية جدا، سنحكم السيطرة على المضيق وربما نتولى إدارته، سنصبح حماة المضيق الملاك الحارس له، ويجب أن نحصل على مقابل هذه المهمة، لأن الدول الأخرى المستفيدة من تأمين هذا الممر البحري دول ثرية جدا تقف في صفنا، ولا يمكن أن يتوقع منا أن نستمر في القيام بهذه المهمة مجانا كما فعلنا لسنوات عديدة. لقد تولينا حماية المضيق لأكثر من 50 عاما.
3: ترامب أعلن أيضا عن تنفيذ عملية عسكرية تستهدف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، متهما طهران بالتراجع عن الاتفاق، ومؤكدا أن هدف واشنطن هو ضمان السيطرة على الممر الملاحي ومنع أي تهديد لحركة السفن.
4: لقد انسحبوا من الاتفاق فورا بعدما اكتشفوا أن فيه ما لم يرق لهم، إنهم يفكرون بطريقة مختلفة ولن نقبل بذلك. نحن ماضون في تنفيذ خطتنا، سنهاجمهم وسنقضي على كل قدراتهم المرتبطة بمضيق هرمز، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سنفرض سيطرتنا على المضيق بأكمله.
3: مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران تتزايد المخاوف من انعكاسات أي مواجهة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديع.
2: العاصمة الإيطالية روما تحتضن اليوم جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من أن يؤثر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على مسارها. وأبرم لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في 26 يونيو المنصرم اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية، ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أمس أن الوفد اللبناني إلى روما تلقى توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري في انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. وقبيل المحادثات أجرى وفد عسكري أمريكي اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات لانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين. نتابع تعليق سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية من بيروت حاورها نور الدين إجاجان.
0: لبنان يقود مفاوضاته خطوة بخطوة ليستطيع أن يصل في نهاية هذه المفاوضات إلى اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإعادة النازحين وإعادة الإعمار. ومسيرتها ليست بسيطة بالتأكيد، بل هناك تعقيدات عدة متعلقة بجانب الداخل اللبناني وبالمطيات الإقليمية الملتهبة التي نشهدها حاليا بين الولايات المتحدة وإيران. لكن يبقى أمل بأن فصل المسار اللبناني الإيراني قد تم ويتكرس شيئا فشيئا، بحيث يصبح قرار لبنان له وليس لإيران والإملاءات الإيرانية على حزب الله ومن ثم على القرار اللبناني. أما بالنسبة إلى روما، فالظاهر أن الجولة الحالية من المفاوضات استدعت الانتقال إلى روما لسبب تجهيز قوة عسكرية مرافقة للجيش اللبناني. فرنسا كانت قد أعلنت هذا الأمر، وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى بعض الدول العربية. هذا عدا القوة التي تقترحها أمريكا، القوة العسكرية التي تقترحها أمريكا بمساعدة الجيش اللبناني على تنفيذ المناطق التجريبية. إذا ما نجح لبنان حاليا في إرساء أسس المناطق التجريبية التي تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل منها وانسحاب لحزب الله ولسلاحه منها، سنكون قد بدأنا خطوة تنفيذية فعلية باتجاه الأهداف التي ذكرتها سابقا.
2: يلتقي اليوم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بواشنطن في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خضم تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران حليفتي العراق الرئيسيتين. وتأتي الزيارة بينما تواجه بغداد تحديا متزايدا في الحفاظ على توازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران، بعدما تحولت البلاد لسنوات إلى ساحة تنافس غير مباشر بين الطرفين. موجة الحر الشديد التي تضرب أوروبا في بريطانيا، نشرت دراسة أشارت إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال موجات الحر الأخير في مايو ويونيو في إنجلترا وويلز تجاوزت 2700 حالة. وشدد معدو الدراسة على دور التغير المناخي الذي يؤدي إلى زيادة حدة موجات الحر هذه وتكرارها، ومن المتوقع أن تشتد الحرارة مرة أخرى هذا الأسبوع، وذلك بعد انخفاض طفيف في بعض المناطق أمس. من لندن تقرير مراسلنا حميد الأزهري.
5: نشرات الطقس هنا أرقامها لا تهبط عن 30 درجة مئوية منذ أيام وأيام. القاتل الصامت فرض فاتورة بشرية باهظة، أكثر من 2700 وفاة خلال أقل من شهرين فقط. هنا في إحدى دور الرعاية بالعاصمة لندن، كبار السن يكابدون مشقة بالغة للتعايش مع قسوة هذا الحر.
6: لا أذكر أننا شهدنا صيفا بمثل هذه الشدة من الحر، إنه حر غير مسبوق.
7: الطقس أصبح أشد حرارة مما كان عليه في أي وقت مضى. أظن أنه أشد حرا حتى من عام 1976.
5: هذا الحر لم يعد مجرد طقس عابر، بل تحول إلى اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على التكيف مع مناخ يتغير بوتيرة متسارعة، كما يقول مارك بوينتين خبير علم المناخ.
8: بريطانيا ليست مهيئة لمواجهة موجات من الحر بهذا الحجم. علماء المناخ ينبهون إلى أن الوضع مرشح لأن يزداد سوءا. البنية التحتية للبلاد شيدت لتتوافق مع بيئة مناخية لم يعد لها وجود في واقعنا.
5: موجة الحر لم تنتهي بعد، إذ يتوقع استمرارها هذا الأسبوع، ومع تكرارها بات البريطانيون يغيرون أنشطتهم اليومية ويتأقلمون مع واقع مناخي جديد لم يكن مألوفا بالمرة قبل بضعة أعوام. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026 قمة حاسمة في الدور نصف النهائي، فرنسا وإسبانيا وجها لوجه، بعد نصف نهائي كأس أوروبا للأمم الأخيرة والذي آل لصالح لاروخا. يوسف الشاطر.
9: الدور نصف النهائي يفتح أبوابه أمام واحدة من أكثر مباريات كأس العالم انتظارا في ملعب أرلينغتون في ولاية تكساس.

0: يلتقي المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل عناصر القمة، التاريخ العريق، نجوم من الطراز العالمي، والطموح الذي لا يقبل سوى العبور إلى المشهد الختامي. المنتخب الفرنسي يصل إلى هذا الموعد ويحمل إرثا ثقيلا من النجاحات، نهائيان متتاليان في النسختين الأخيرتين، لقب عالمي في روسيا، وخسارة مؤلمة أمام الأرجنتين في قطر. واليوم يبدو الطريق مفتوحا أمام الديوك لمحاولة استعادة الكأس وإهدائها لمدربهم ديدي ديشان في آخر بطولة له على رأس الجهاز التقني. ديشان قال عن مواجهة إسبانيا:
1: من الواضح أن للمنافس نقاط قوة كما نحن، ومن الطبيعي أن يأخذ زميلي لويس بعين الاعتبار بعضا من إمكانات لاعبينا، كما أنني بدوري أضع في حساباتي لامين يامال وما يستطيع تقديمه داخل الملعب. أعتقد أيضا أن مواجهة بعض لاعبينا في موقف واحد ضد واحد ليست مهمة سهلة لأي منافس، لذلك ستكون هناك مواقف تحتاج إلى إدارة جيدة والتعامل معها بالشكل المناسب.
0: إسبانيا من جانبها تملك أفضلية معنوية طفيفة، جيلها الحالي فرض نفسه بين أفضل منتخبات العالم وأثبت خلال البطولة أنه يمتلك شخصية قوية وأسلوبا واضحا يقوم على الاستحواذ وصناعة اللعب، مع سؤال بارز: هل يعود بيدري للتشكيلة الأساسية أم يستمر فابيان؟ لامين يامال سيكون أحد أبرز العناوين في هذه المواجهة، النجم الشاب استعاد بريقه تدريجيا، كما أن ذكريات الانتصارين الأخيرة لإسبانيا على فرنسا في بطولة أوروبا ثم في دوري الأمم الأوروبية تمنح اللاعب وزملائه جرعة إضافية من الثقة رغم إدراكهم لصعوبة مواجهة المرشح الأول للتتويج.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: أكوافينا نقسم الصوديوم وهذا الشيء كايني أنها كتعطينا بلوس ديدغاتاسيون لوكور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا، خذ الوقت الأساسي.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات فقط ساهمت بأكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة سنة 2024، في وقت لا تزال الفوارق الجهوية في خلق الثروة تسجل ارتفاعا طفيفا. وأفادت المندوبية بأن ثلاث جهات هي الدار البيضاء 16 ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضحت في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2024 أن هذا التركيز يعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تعرفها هذه الجهات، فضلا عن توفرها على بنيات تحتية أساسية. للحديث الموضوع نستضيف محمد جدري الخبير في السياسات الاقتصادية من الرباط. مرحبا أستاذ محمد جدري.
6: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: إذن ثلاث جهات تستحوذ على حصة الأسد من الناتج الداخلي الإجمالي: الدار البيضاء 16 بنسبة 32.3%، جهة رباط سلا القنيطرة بنسبة 15.5%، ثم طنجة تطوان ب 10.7%. كيف تقرأ هذه النتائج وما الذي تظهره هذه الأرقام أستاذ محمد جدري؟
6: أو قبل الإجابة على هذا السؤال ضروري أننا نأكد على واحد المجموعة من الأمور اللي هي أساسية باش نفهموا شنو واقع اليوم. نعرفوا هو أن اليوم المملكة المغربية كتوفر على واحد الرؤية اقتصادية اللي هي واضحة المعالم، اللي هي رؤية 2035، للهدف الأساسي ديالها هو أننا نضاعف الناتج الداخلي الخام ديالها.

0: ديالنا من 130 مليار ديال الدولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035. باش نوصلوا هذا المبتغى هذا خاص جميع جهات المملكة أن تساهم بقدرها من التنمية. للأسف اللي كاين اليوم حسب الحسابات الجهوية سنة 2024 كنلقاو بأن باقي عندنا واحد التفاوت المجالية اللي هي كبيرة وكبيرة جدا، بحيث أن فقط ثلاث جهات من جهات المملكة اللي هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الدار البيضاء سطات كتساهم بأكثر من 58% من الناتج الداخلي الخام ديالنا، في حين أن تسع جهات الأخرى كتساهم بأقل من 42%. وبالتالي هذا يسائلنا على شنو هو النموذج اللي غادي نمشيو فيه. طبيعة الحال ما خصش ننسى واحد الأمر اللي هو مهم ومهم جدا، هو أن سنة 2024 كانت واحد السنة اللي هي جافة، اللي كان فيها الجفاف، وبالتالي العالم القروي ما ساهمش بأمر آخر. اليوم اللي كنظن بأن خاصنا نمشيو فيه خلال القادم من السنوات هو أننا خصنا نحلوا واحد مجموعة من الإشكاليات باش أن جميع جهات المملكة أن تساهم بقدرها من التنمية. أول أمر اللي خصنا نمشيو فيه في هذا الاتجاه هذا هو جوج الإشكاليات اللي هي أساسية، إشكالية ديال الماء والإشكالية ديال الطاقة ديالنا، لأن اليوم ما خصناش نبقاو يعني منحصرين مع سخاء السماء واش كاين الأمطار ولا ما كايناش. اليوم عندنا هاد الجهات الثلاث ديال طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة، والدرسات هي مشات في كل ما يتعلق بالتجارة والصناعة والخدمات، ولكن جهات أخرى اللي مهمة بدرجة أساسية هو القطاع الفلاحي. وبالتالي اليوم إشكالية ديال الماء خاصنا نحلوها يعني في مرة واحدة باش هاد الجهات هذه تكون عندها يعني تساهم بقدرها من التنمية. المسألة الثانية اللي هي مهمة هو اليوم خصنا نقرب كل ما يتعلق بالبنيات التحتية والبنيات اللوجستية لمجموعة من الجهات، ولعل أبرز مثال هي مثلا جهة درعا تافيلات اللي اليوم ما كتوفرش لا على طريق سيار ولا على طريق سريع ولا على خط سكاكي ولا حتى على منفذ على البحر المتوسط أو البحر الأطلسي، وبالتالي ما يمكنلكش تطلب منها أنها دير واحد التنمية اللي كبيرة وهي ما عندهاش واحد الربط اللي هو لوجستي. نفس الأمر فيما يتعلق مثلا بجهة قلميم وادنون، وبالتالي كنظن بأن خلال القادم من السنوات خصنا نمشيو في كل ما يتعلق بتحسين البنيات التحتية والبنيات اللوجستية لهاتين الجهتين على أقل تقدير، دون أن ننسى بأن اليوم باش نجيبوا واحد المستثمرين أجانب أو مستثمرين مغاربة خصنا كذلك نحلوا واحد جوج إشكاليات اللي هما مهمين. المسألة الأولى هو واحد التعليم اللي هو جيد، لأن خاص تكون عندنا اليد العاملة في هاد الجهات اللي ما كتساهمش بقدر من التنمية اللي هو كبير، وبالتالي خاص تكون عندنا واحد رأس مال بشري باش منين نجيبو غدا واحد شركة ديال الطيران أو السيارات أو النسيج أو الصناعات الغذائية أو السياحة أو مشابه ذلك، نلقى واحد رأس مال بشري اللي كاين في هاد الجهات وما نكونوش مضطرين أننا نجيبو من جهات أخرى من هاد الثلاث جهات الأكثر نموا في المغرب. والمسألة الثانية هي تحسين جودة الصحة، لأن هذا الأمر هذا غادي يخلي أن مجموعة من المستثمرين يجوا. أنا كنظن بأن اليوم هذا الأمر هذا يعني إحنا واعين به، ولعل أبرز مثال هو خطاب صاحب الجلالة ديال السنة الماضية اللي قال بأن لا يمكننا الاستمرار في مغرب بسرعتين، سرعة ديال طنجة سطات وسرعة ديال من غير هذا المحور المركزي. وبالتالي اليوم على الأقل عندنا جوج أمور اللي هي أساسية، عندنا ميثاق جديد للاستثمار باش يجذب واحد مجموعة من المستثمرين إلى مناطق أكثر عمقا في المملكة المغربية، ومسألة أخرى هي هاد البرامج التنموية الترابية المندمجة اللي غتمشي في 8 سنوات بواحد غلاف مالي ديال أكثر من 210 مليار ديال الدرهم، باش أننا نحاولوا ما أمكن نساعدوا هاد الجهات هادي في يعني أنها تحرك التنمية. وبالتالي الغرض الأساس اللي عندنا هو أن الجهات ديالنا خارج المحور ديال طنجة سطات كل عندها المقدرات المالية، يكون عند الموارد البشرية باش أنها تساهم بقدرها 100%.
1: تماما، شكرا جزيلا أستاذ محمد جدري، كنت مباشرة معنا من الرباط.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
3: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من المغرب، حيث بعت العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. أعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن تهنئه للرئيس إيمانويل ماكرون مقرونة بأطيب المتمنيات بالرخاء للشعب الفرنسي الذي تربطه بالشعب المغربي صداقة عريقة. ولتعزيز التقارب بين باريس والرباط، يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى العاصمة المغربية الرباط يومي الأربعاء والخميس في زيارة ترمي إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب. ويلتقي لوكورني الذي يرافقه في الزيارة 12 وزيرا، يلتقي نظيره المغربي عزيز خنوش في إطار لقاء رفيع المستوى بين حكومتي البلدين. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التوصل إلى اتفاق معها. ومن شأن هذا التصعيد الأوسع منذ وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط في أبريل أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو. في أخبار الشرق الأوسط، دائما تنطلق اليوم في روما جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط مخاوف أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. الرئاسة اللبنانية أعلنت أن الوفد اللبناني المتواجد في روما تلقى توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. قال مصدر دبلوماسي مطلع على مضمون المفاوضات إن الجيش اللبناني على جهوزية لتسلم البلدات تبعا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. بعيدا عن أخبار الحرب في الشرق الأوسط، تدخل معاهدة حرية التنقل بين جيبي جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ غدا الأربعاء، لتنتهي بذلك طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش. يستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير عدد سكانه 40,000 نسمة، يستقبل 15,000 عامل بريطاني يوميا. الاتفاق أبرم بعد سنوات من المفاوضات الصعبة التي جرت في ظل التوترات بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز. لحظات تلتقون مع حنان سوري في برنامج طاقة إيجابية. متابعة ممتعة وإلى اللقاء.
4: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع عليكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل وروح لكل واحد يبغي يبدل حياته بنسخه افضل منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري عالمتها.
0: ماشي كل المشاعر كتحتاج الى حلول، بعضها كتحتاج فقط الناس اللي يسمعوها. كم مره احببنا ولم نقل احبك، وكم مره تالمنا واخترنا

0: الصمت بدل التعبير، وكم من علاقة فقدت دفئها ليس بسبب غياب المشاعر، وإنما بسبب عدم البوح بها. عندما نتعلم أن نعبر بصدق ونصغي باحترام تصبح بيوتنا أكثر دفئا وعلاقتنا أكثر أمانا. اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألوا ونحاولوا نجاوبوا على وهل نحن نجيد فعلا التعبير عن مشاعرنا داخل الأسرة والمجتمع، أم أننا تعلمنا كيف نخفي الإحساس أكثر مما تعلمنا كيف نبوح به. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميتي
2: شعرها بيطير على خد حالي.

0: إيجابية مع حنان توري على المتقام.
1: مرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي تلتحقوا بنا، مرحبا بكم معنا، أنتم تتابعون وتستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن، التعبير عن المشاعر. كنبغيك، توحشتك، عزيز عليا، بلا بيك ما نقدرش نعيش، وزيد وزيد. هاد المصطلحات وهاد العبارات ما كنسمعوهاش بزاف، وكذلك ما كنقولوهاش بزاف. وهذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفتي هناء نشاطي، اللي هي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. مرحبا بك معنا هناء.
2: مرحبا بك حنان، وسعيده من جديد انني نكون معك، وتبارك الله موضوع فيه ما يتقال.
1: فيه ما يتقال، توحشتك.
2: وانا كذلك، شكرا بزاف على الدعوه، والله لا يخطيك. والله والله لا يخطيك،
1: وجودك دائما يسعدني.
2: كنفرح ملي كنشوفك حنان،
1: وكنثق فيك،
2: ونهاري كي تزاد فيه سعادة ملي كنكون حاضرة معك.
1: كيعجبني نسمعوا هاد العبارات
2: جدا جدا. ما فيدناش ان احنا نخفيو الشمس بالغربة، لان هادي حقيقة فطرية، وخا نعيا ونهربوا منها،
1: ولكن ما كنقولوهاش بزاف
2: للاسف. ولكن دائما فيدنا لحظة البداية ولحظة التغيير باش نزرعوا فيها هاد الشيء.
1: قبل ما نوصلوا، واش حنايا علاش ما كنعبروش؟ واش حنا ماشي رومانسيين؟ واش حنا ما عندناش احاسيس؟ واش اللي ما كيعبرش ما كيحش؟
2: لا، هي ماشي بالضروره، هي ما كتخدش بهاد القساوه هذه. اذا بغيتي تقول هي مساله ديال مدخلات نفسيه كنتربوا عليها، واللي للاسف هي فيها تشوهات. يا ما سمعنا مثلا الرجل ما كيبكيش، ما تدسرش ولادك بالعديل هاد الهضور، هذا غير الفشوش. حنايا بدنا ما كانوش كيقولوا

0: نحن طلعنا رجال وطلعنا نساء، بينما لا، هناك تشوهات، لأن غياب هذه التعابير المشاعري داخل الأسرة بالخصوص، سواء بين الأزواج ولا بين الأولاد، راه إذا غاب كن متأكد أنه غيسبب لنا في هذا الجوع العاطفي اللي غنمشيو فتشوعوا عليه في حاجات غير سليمة وفي علاقات غير صحية. ثاني حاجة هو اللي كيجعلنا هاد صعوبة التعبير في المستقبل، رمني أنا كنولي أم حتى أنا راه غيجيني صعيب نقول بنتي كنبغيك ولا توحشتك ولا كاع، غنفهمها ديجا لأن عندي معتقد راسخ أن إذا قلت راه غنبان ضعيفة قدامها وغادي تسطم عليا، ولا فحال اللي قلنا غتكون تسارة وغادي يكون فشوش ودلع،
1: ولا غنبان أنا ضعيف. لأن هذه النقطة ديال التعبير على المشاعر بزاف كيقول لك أنا ما تربيتش عليها، مع العلم أنه أي حاجة واخا ما تربيتيش عليها تقدر تكتسبها لاحقا. دابا المشكل واش عندنا غير ما كنعبروش ولا حنا جافين؟ حنا كمجتمع، انا نهضر على المجتمع المغربي مثلا، حتى اللي كيتابعونا واللي كيسمعونا اليوم، فوقاش اخر مره قال مثلا الاخ ديالو كنبغيك؟
0: صح.
1: ولا انا يعني الحمد لله انك في حياتي. يعني واش حنا جافين او لا كنعبروا على المشاعر ديالنا ماشي بالكلام؟ في الغالب كنقول لك انا كنعبر عليه بالفعل.
0: شوف، هي باش نجاوبك خطوه خطوه. اول حاجه التعبير فعلا هو كاين تعبير من غير الكلام، تعبير عن طريق الحضور، عن طريق خدمات، عن طريق
1: اهتمام،
0: هدايا، اهتمام. ولكن لا، احنا عندنا جوج ودنين خصنا نسمعوا،
1: خصنا يخدموا،
0: كيعجبنا نسمعوا، ما نكذبوش على راسنا. فرق كبير بين انك تعمل لي واحد نعمل لك واحد الخدمه وتمشي في حالك بلا ما تقول لي شكرا ونبلع، وبين انك بالعكس تحضر وتقيم لي ديك الخدمه وتقول لي شكرا واللي خطيك والله يرحم لك الوالدين، راه الدوبامين كيطلع معاها ديالي وديالك بجوج. ما نخفيوش هذه الحقيقه هذه. اذا واخا كاين لغات اخرى للحب، لغه الكلام كتبقى مهمه وكتبقى هي الاولى، هذه ما نزيدوش نقشوا فيها اكثر. الثانيه واش حنايا جافين؟ هي ماشي مساله جفاف، هي مساله معتقدات راسخه ان هذا الشيء عيب. فهذيك الممارسه ديال عيب اليوم على غدا هي اللي كتصنع واحد المساله ديال محتاجش، حنا ما محتاجينش. فبالتالي هي اللي تترجم عن طريق جاف، ان مثلا غيجي واحد الاب مع ولده غيقول له خصك نقول لك مثلا كنبغيك ولا نحضنك، علاش انت ما كتشوفنيش نهار كامل انا على من خدام؟ لا، هو هذاك الطفل راه ما غيفهمهاش، زعما كون متاكد هو محتاج هذيك اللغه ديال الحضن وديك المساله ديال انا كنبغيك ولدي، ديك الطبطبه وديك الله يرضى عليك انت مهدي، انا عندي ثقه فيك، انا نعطيه تشجيع بحضوري انا كطاقه ابويه موجوده سواء كنت اب ولا ام. هذه اللي كيحتاجوها وكنحتاجوها حتى حنايا. اذا انا اذا جيت من واحد المجتمع ولا من واحد المدرسه اللي عندي عيب وترسخات وحتى سببت لي فعلا في ديك الجفاف العاطفي وجعلتني نشوف هذا التعبير هذا انا غير مسألة زايدة غير رفاهية، كاين اللي كيقول لك الناس اللي عندهم الفلوس هما اللي كيعبروا.
1: صح، واللي ما عندهمش الفلوس وعبروا فهما ضعاف. علاش كنربطوا التعبير بالمشاعر بالضعف ديال الشخصية في الغالب؟
0: في الغالب لان احنا باقين فيها، لان كاين واحد الرواسخ ان هذاك اللي كيقول دابا ساعة شكرا هو فحال اللي لا نقصت ثقة، او مثلا هذاك اللي دابو ساعه كيشكر مثلا غيجي او لا يعبر يقول لك جيتي مزيونه اليوم جمعك هذا اللون ما شاء الله ولا كذا، او لا عجبتيني ملي قلتي ديك الهضره ولا ملي عملتي داك الموقف. بالنسبه لي له هذاك زعما راه هو فحال انسان مدلول، ولا واحد الانسان اللي ناقص ثقه في نفسه، او لا طماع في شي حاجه،
1: او لا كيبغي يروضك لشي حاجه، محتاجك لشي حاجه. لان هذه النقطه دابا ماشي حنا بعض المرات ماشي غير ما كنعبروش على المشاعر ديالنا، وهذه انت غادي تحاولي اننا نفسروها، ماشي غير ما كنعبروش على المشاعر ديالنا وكنلقاو حرج ربما، او لا ما كنلقاوش الكلمات بعض المرات حيت ما مولفينش ندير واحد الحاجه ما كنقدروش اننا نجيدها. هذه بالإضافة أنه ما كنعرفوش تنستقبلوا الكلمات اللي هي كتكون فيها إطراء.
0: صح.
1: وفيها كنستقبلوها بتخوف، بعد مرات باستهجان، كتكون كلمات عادية كنقدروا حنا نفهموها غلط.
0: صح صح. وبسوء نية مثلا انتي غتقول لي شكرا كذا، نقول هذه ظاهرة،
1: نقول لك اليوم هذا اللون اللي لابساه جاك زوين. غتكون انت هو دابا حنان اش دخلها في اللبسه انا
0: هذه 100%
1: وقيله ما جاش

0: معايا
1: اي ما جاش معايا ولا هذه وقيله محتاجه فيا في شي حاجه اخرى طمعانه فيا في شي حاجه اخرى في شي سيرفيس نعملو له، لان هاد الكلام ما كيتقلش هيدا فابور الا موراه شي
0: حاجه موراه ان وان عظيمه
1: ان عظيمه مشدده
0: قاعده اخرى
1: مشدده الله يستر. نعم، اذا هذه كامله كتبقى حاجه مهمه قلتيها حنان، ان واخا ما تكونش عندنا في يدنا ان احنا نصنعوها، واخا تكون ناقصانا في يدنا اننا نصنعوها. والحاجه اللي كنبغي نذكر بها الناس اللي كيسمعونا سي كو حنا حتى في السنه النبويه ديالنا الجميله راه الرسول صلى الله عليه وسلم اكد على هاد مساله التعبير، لان كان جا عند واحد مره واحد الاعرابي قال له انا احب في فلان، جا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل اخبرته؟ ماشي قولها له، يعني التعبير مهم. التعبير عرفتي راه كيعطيك نشاط داخلي، كيزيد لك في الدوبامين، كيزيد لك في الثقه في نفسك، في داك التقدير، كيعطيك الانتماء لهذوك الناس اللي انت عايش في وسط منهم، اللي كتعبروا مع بعضياتكم حتى في الحاله اللي غنكون مثلا انا ماشي على قنتي. مثلا انا دائما كنضحك معك ودائما كنقول لك شكرا عفوا، ولكن واحد النهار مثلا انا عندي مزاجي ماشي هو هذاك. هذا هو، اذا حيتاش حنا كنكونوا مسانسين مع بعضياتنا كنعبروا، فانا هذاك النهار كنقدر نعطيك واحد شويه ديال الوقت وما نحكمش عليك انك انتينا ضدي في هذاك النهار. لا، كنقول فحال اللي قلتي ساعه ليله خليها دابا ترجع، لان هي الاصل ديالها طيب غي ساعه دايزه. او مثلا حتى انا بالنسبه ليلي كنحتاج انني ملي كناخذ هذاك الوقت فكنولي كيف ما انا كنقدر داك الوقت اللي محتاجه كنقدر الناس ان حتى هما محتاجين ديك الوقت، كنوليو نلتمسوا الاعذار بعضياتنا وهذاك الشيء هو اللي كيزيد.
0: الارضيه مهيئه والارضيه مقاده
1: حيتاش اشتغلنا عليها، مهمه حيتاش اشتغلنا واستثمرنا، فبالتالي ملي غادي تجي الايام والمواقف بيناتنا غادي تجي الا وما انها تزيد تعزز داك الشيء اللي استثمرناه مع بعضياتنا، سواء في الساعه ديال الفرح او في الساعه ديال الغضب.
0: الساعه ديال الفرح او الساعه ديال الغضب. ملي كنهضروا على التعبير على المشاعر فاحنا فعلا كنلقاو صعوبه اننا نعبروا على المشاعر ديالنا، واننا من غير الصعوبه اننا ما نحسوش بحرج. لكن واش حنا ما كنعرفوش نعبروا غير على المشاعر اللي كتكون مشاعر الحب، مشاعر الجميله، في حين اننا نتقن التعبير على الغضب، على الاستهجان، لان تما مشاعر. لان المشاعر ماشي فقط المشاعر ديال الحب وديال
1: الشكر والامتنان،
0: مشاعر اللي كتكون ايجابيه، حتى المشاعر اللي كتحس بها بانك انت انا غضبان، انا مقلق، انا ما عجبنيش الحال، انا متدمر، انا متوتر، هادشي كنعرفوا نعبروا عليه او لا؟ ماشي كنعرفوا نعبروا عليه، وانما ما كنلقاوش حرج اننا نعبروا عليه، ولكن ما كنفهموش نعبروا عليه حتى هو كذلك.
1: صح، بحال اللي قلتي كنجبروا استسهال فانني نخرج شي كلمه في ساعه الغضب ونعلي صوتي ونهرس شي حاجه، ولكن راه هذاك اصلا راه عباره عن مخاوف اللي مبطنه داخل اللي احنا باقين فيها، ما عرفتيش انك كيفاش تعمل لها واحد حسن الاداره فهي خرجت بديك الطريقه، وهذاك راه ما كيبقاش تعبير، راه كيبقى تعدي على حقوق الاخرين، وكيبقى كيف ما قلتي استهجان، وكيبقى حتى استخفاف بالمشاعر الاخرين، لان علاش فرضت عليهم انهم يتحملوك في ديك الساعه بديك الطريقه الوغ كنتينا ما عملتي حتى شي مجهود في انك تجي غير داك الغضب ديالك في ديك اللحظه، انك تشوف كيفاش تفرغوا بطريقه صحيه اللي ما تضر بها لا نفسك ولا الاخرين. علاش غتفرض على وليداتك ان لفت انك انت الاب انهم يتحملوك، تحملوك وانت كتقول كلام ماشي هو هذا، تهرس حاجه، تعلي صوتك، او لك ام او لك كذا. لا، هي حنا ملي كنهضروا مزيان على التعبير على المشاعر خصنا فعلا نعملوا لها واحد الاداره، ونعرفوا ان شنو الامور اللي خصنا نخدموا احنا في الداخل ديالنا اولا عاد باش نقدروا نعبروا بطريقه سليمه، لان ذلك التعبير السليم هو اللي كيعطينا ديك العلاقه الجميله، هو اصلا كيعبر على احتياجاتنا الانسانيه النفسيه. التعبير عن المشاعر هو احتياج، راه ما يمكنش تكبتو
0: لا ليك ولا الطرف الاخر. ملي كنقول الطرف الاخر يعني في اي علاقه، في علاقه عمل، في علاقه بينك وبين وليداتك. انت هضرتي على المساله ديال الاب اللي كيغوت او حتى الام ماشي في الاسره او لا، مثلا بلا ما يغوت على وليداتو، حتى في علاقه الزوج والزوجه ولا الاب والام ما غتلقاش مثلا كيقول لها كلام ديال الحب قدام وليداتو مثلا، في حين انه يقدر مثلا يقول لها كلام نبي او لا يتعصب او لا يعني يغضب عليها او هي تغضب عليه، او يتدمر منها او تدمر منه، او يعاتبوا بعضياتهم او يتهموا بعضياتهم قدام الوليدات.
1: اها، اذا هذيك في

0: حد ذاتها راه انت كما قلتي كتزرع كتغدي واحد الحاجه كتستثمر في واحد الارضيه. هذوك الوليدات كوني متاكد ان حتى هما غادي نطلعوا فيهم عندهم تشوه في التعبير. يعني حتى هو بالنسبه لي له غيقول لك انا تربيت في واحد البيئه ملي كنكون غضبان ومعصب اول حال الناس اللي كنمشي نبليهم بالغضب ديالي هما اسره ديالي. فانا كنمشي لهذيك يما وبابا وخوتي الزوجه ديالي مستقبل الى غيره. بينما المساله ديال الحب والشكر والامتنان وحتى انني نعطي شويه ديال الوقت ونحترم لحظه الحزن ديال الاخر وهذه لا هذه ما كايناش وهذه غير تصاره وهذا غير غير الفشوش. ومثلا كاين اللي غادي يجي يتهمك ويقول لك طلعتوا علينا المعايير فين زايدين بهذا الشيء احنا ما تربيناش ولا
1: ماشي ديالنا ماشي ديال ثقافتنا ماشي ديال ديننا هذا الشيء مستورد. واش في ديننا ما كاينش التعبير عن المشاعر؟
0: لا ابدا ابدا ابدا راه بالعكس انا
1: ما كاينش حسن المعامله ما كاينش
0: صح
1: الكلمه الطيبه واثرها
0: صح. وحتى في العرف
1: الابتسامه في وجه اخيك صدقه
0: اكيد. وحتى في العرف ديالنا المغربي الجميل راه كاين امور جميله. مثلا انا ملي كان تعطيني واحد السيرفيس ولو بسيط بسيط انا كنقول لك الله يرحم لك الوالدين. شوف على الثقافه كندعيو بالرحمه من بعضياتنا نستافدوا انا
1: واستخدمتينا
0: صح والله يخطي الدخله ديالك علينا وعماره الدار. راه كاين حاجات جميله علاش كنمشيو دائما
1: شحال هذه ما كانوش الناس كيوصفوا للزوجه بالزوجه او لا دابا كيقولوا لها الحكومه او لا كيقولوا لها
0: عماره داري ومولات داري
1: عماره الدار
0: صح صح. شوف على تعابير شوف على تعابير. حتى بالنسبه لنا حنايا في العرف المغربي كذلك البنيته راه غير كتكبر شويه كنبدا نقول الله يعطيك شي زمان يواتيك. يعني الزمان هو الرجل نتيجه القيمه اللي كتعطى لنا الزوج. فكتمشي البنت حتى هي مشبعه بديك الكلام هو قد ما هو بسيط وقد ما هو
1: صح
0: وسهل سهل راه كلمه كتخرج ما كتخلصش عليها لا ضريبه لا فلوس زعما. فهنايا السؤال اللي كيبقى ان سواء الطبقه المثقفين او الناس الواعيين اللي ولا هذا البخل المشاعري هنا انسان خصو يرد بال راه نتيجه هناك كتم في الداخل راه هناك انت حكمتي على نفسك صحيح غيكون هناك جروح انا متفقه معك ولكن هذا لا يعني ان هذيك الجروح غتهزو معك لي جينيراسيون فيتور وتزيد حتى اللي ما جي حتى هو تزرع فيه ديك المساله ديال عيب انك تعبر عيب انك تبكي عيب انك مثلا تقول شكرا. لا لا هذه الامور هذه كامله باش كنستافدوا باش فعلا كنحيوا العلاقات ديالنا كنترحموا على بعضياتنا ويوم عليا يوم عليك راه
1: باش كنغديو حتى الارواح ديالنا. لان انت ملي كتكون عايش في واحد الجو اللي هو صحي وكتعطي وكتاخذ راه انت كتكون عايش بشكل متوازن بشكل هذا هو الشكل الطبيعي اللي خصنا نعيشوا به. هادشي كيخلي بعض المرات ان الوليدات ديالنا كيجي مثلا عند الاب ديالو ولا الام ديالو يقول له واش كتبغيني
0: صح
1: ماما واش ماما كتبغيني واش ماما انت فرحانه حيت انا كاين علاش عندهم واش عندهم شك في ذلك ولا كيبغيو يسمعوه ولا كيكونوا فعلا كيقلبوا على الجواب ولا فقط باغيين يسمعوه.
0: شوف هما بجوج لان احنا اذا كنا في واحد الاسره اللي ما فيهاش فعلا هذا التعبير عن الحب سواء بالكلام او لا بالحضن فكن متاكد ان هذاك الطفل كيبقى دائما كيفتش عليه. فمني كيمشي مثلا اقلها ان هذا عالم الرقمي كيبقى يشوف تصاور فيديوهات ديال اباء اخرين كيعبروا كيهضروا كيقولوا كلام كيشوفوا ديك الاطفال الوجوه ديالهم كيفاش كتبشر تبارك الله وتنور ملي كيسمعوا ديك الكلمات. فهو كيعمل اسقاط على نفسه كيقول اين انا من هذا الموضوع. اذا كيمشي مباشره عند هذوك الوالدين كيطرح لهم سؤال واش انا حيتاش مختلف عليها ما كتقولوا لي شي واش انا فيها نقص واش انا عملت شي حاجه واش انا ماشي محبوب. عاود لي يقدر يجي يقول لك ماما عاود لي نهار اللي تزاديت نهار اللي عرفتي راسك حامله بيا واش فرحتي واش كذا فهمتي كيبقى داك الامور هذيك. ومزيان هذيك خصنا نهضروا عليها وخصنا نعبروا عليها وخصنا فعلا نحسسوا هذوك الوليدات حتى اذا ما جيناش بالمباشر. حنا بالمباشر راه هو الافضل ولكن اذا ما جيناش بالمباشر في التعبير ديالنا على الاقل نقول له انا فخوره بيك حيتاش عملتي هذا الشيء اليوم انا فرحانه بيك انا راضيه عليك انا عندي ثقه فيك انا عرفتك اليوم المجهود ما كانش هو هذاك ولكن انا عندي ثقه فيك انك غادي تزيد في المجهود انا كنحبك كيلكو سوا لي كونديسيون انا كنحبك ولدي ما جبتيش حاجه ما جبتيش معدل ما تصرفتيش بديك الطريقه هذيك غادي نغيكليوها ابا غنصحوها ونقوموا السلوك ابا غادي خصنا نشرحوها للوالدين. فرق كبير بين انك تعبر على الحب ديالك ليلو كانسان لانه ولدك وبنتك وبين انك تقومي العويجاج ديالك من انطلاقا من التربيه ديالك خصنا نفصلوها خصنا نفصلوا الفاعل عن المفعول به هذاك

0: الفاعل هذاك ولدي كنحبو كلكو سوا اللي
1: كنسمعو بزاف سنين قصح قلبي عليه باش يتقاد ما راكباش
0: لا ما راكباش طبعا قصحتي قلبك عليه انتينا اللي غدفعي الثمن لان قلبك غيبقى قاصح لانك عايشه ضد الفطره الفطره كتقول لك ان يكون عندك حنان ويكون عندك الرحمه يكون عندك موده هادو كاملين امور اللي جبناها من الدين ديالنا كيف ما قلنا من العرف ديالنا الجميل فما يمكنش نتخطوها مساله ديال انني نقصح ربما كيفاش الطريقه باش غنقوم داك الفعل اللي عملو داك الولد ديالي
1: ماشي المشاعر ديالي
0: تماما
1: ما بين الرجل والمراه الرجل المغربي والمراه المغربيه نفس الشيء ولا شكون اللي كيلقى حرج اكثر في التعبير المشاعر ديالو في نظرك
0: الرجل وبزاف ديال الرجال هما كيعترفوا كيقول لك حنايا ما كنعرفوش لان النساء عاطفيين حنا اللي شويه عقلانيين بزاف عمليين بزاف هي خصها تفهم بلا اصلا انا هاد الخدمه اللي كنعمل من اجلها وانا كنقي الواقف من اجلها وانا علاش هاد الشيء منين كنعملو ليله وكنعملو للوليدات هي خصها تقدر هاد الشيء ولكن خصنا نزيدو نقولوا له راه زيد عبر ما غتخسر والو بالعكس انت اللي غتكسب اذا كنت انت فعلا كتحس براسك مقصر فزيد اجتهد شويه ايا كان العمر ديالك وايا كان مده ديال الزواج غير جرب غير شهر زيد قول لها شكرا لهلا يخطيك تسلم يدك شي حاجه جا معاك لا
1: وهي كنت بعض المرات كتقول لك قلت لك انا وهي بعض المرات كتقول لك مثلا غير في الطياب كتقول له كي جات الماكله كتقول له واش انا كل نهار نقول لك الماكله مزيان راه انت كتعرف طيب تبارك الله عليك كتعرف طيب صافي انا قلتها لك هذه المره وخذيها على جميع المرات القادمه واش التعبير على المشاعر مهاره يمكن تعلمها وكيفاش
0: نعم جميل مزيان اللي ربطناها بالمهاره وهي كتدخل في مهاره ديال التواصل يعني ملي كنقول مهاره ديال التواصل يمكن تعلمها اذا خصني نقول بسم الله ونشمر وايا كان عمري واؤكد باش ما نبقاش نقول وهادشي خليهن ولاد اليوم
1: دابا راه كبرين نوضوا نتعلم
0: زعما حتى شاب عاد الدوهن الكتاب لا لا لا ممكن تمشي للكتاب وتعلم وتسبقين بنات جيلك والبنات الاولاد الاجيال هذه اللي كنعيشوها تماما اذا اول حاجه بعدا نوعى بالاهميه ديالها ونربطها بالاجر قال لا راه عندك الاجر واش انت مستغنيه على ديك الحسنات ديك الاجر ثاني حاجه راه ترفع بها هرمون السعاده ديالك اللي غيحافظك على الرونق ديال البشره ديالك وعلى المود ديالك وعلى الابتسامه والبريق في عينك واش تينا في غنى على هذه التفاصيل هذه سواء الرجل ولا سواء المراه كذلك راه هو كيخفف داك التعب اللي انتينا كتعملو كيهون لك داك المصاعب اللي انتينا كتشوفها في علاقتك الزوجيه ولا في علاقتك الابويه راه ملي كندخلوا حنايا هاد اللطائف هاد فيتامينات هادو راه اذا وصفوا لك في الطبيب غادي تجبر راسك بزاف منك مشيتي تشريهم وتاخذهم وربما يعملوا لك مراره في الحلق ديالك بينما هذه راه فيها غير الخير راه فيها غير الحلاوه تينا كتقول غير الله يرحم لك الوالدين اللي هلا يخطيك جبتي لنا هذه تفكرتي لنا هذه كذا الله يسعدك الله ينصرك الى غيره بهذه الكلمات الجميله كيف ما قلنا فهي كتعطينا هاد الامور هذه الايجابيه في وسط العلاقه وكتزيد تمتننا العلاقه وكتزيد ان ديك الوليدات تحسسوهم بديك الانتماء الداخلي الانتماء انه شوف شنو موقع له في الخارج راه كيعرف ان هناك واحد النواه واحد الحضن
1: الدافئ
0: تماما كتجي وكيعبر وبالتالي علاش كندخلوها في الانصات ان خص معاها مهاره حتى ديال الانصات لان هذيك الوليده ولا البنيته او حتى داك الزوج والزوجه ملي غتجي تعاود راه ماشي ضروري غيعبر لك على داك الشيء اللي بغيتي تسمعو راه مره غيقول لك حاجات اللي ربما قاصحه انك تسمع ولكن تما كتبان كيفاش داك المهاره خصها تحضر باش تحتوي
1: شنو اكثر سمح لي قطعتك ملي ما بقاش الوقت شنو اكثر عباره اللي خصنا نقولوها لوليداتنا بزاف اللي هما محتاجين يسمعوها
0: انا معك
1: حتى انا معك الاسبوع الجاي ان شاء الله شكرا بزاف انا نشاطي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب شكرا لك
0: حنان وان شاء الله الى موعد اخر
1: ان شاء الله شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام تامل الله
2: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires ? Le 24 juillet 2026, à Errachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من الشرق الأوسط، حيث شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات

0: على إيران قبل ساعة من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التوصل لاتفاق معها. ومن شأن هذا التصعيد الأوسع منذ وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط في أبريل أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو. أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 8 فلسطينيين اليوم، بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس، في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. وقالت وزارة الداخلية التابعة للحركة في بيان أن الاحتلال استهدف بغارة جوية مركزا للشرطة في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا، ما أدى لمقتل 8 أشخاص من بينهم مدير المركز وعدد من الضباط والأفراد. أكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة وصول الجثث الثمانية. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. أعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن تهنئه للرئيس إيمانويل ماكرون مقرونة بأطيب المتمنيات بالرخاء للشعب الفرنسي الذي تربطه بالشعب المغربي صداقة عريقة. ولتعزيز التقارب بين باريس والرباط، يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى العاصمة المغربية الرباط يوم الأربعاء والخميس في زيارة تنمي لتعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب. ويلتقي لوكورني الذي يرافقه في الزيارة 12 وزيرا، يلتقي نظيره المغربي عزيز خنوش في إطار لقاء رفيع المستوى بين حكومتي البلدين. نختم الموجز بأخبار كرة القدم الأوروبية، إذ قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا اليوم تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة حامل اللقب في الجولة الأولى برسم موسم 2026-2027 بسبب مشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقام في أمريكا الشمالية. وكان من المقرر أن يفتتح النادي الملكي مشواره في لا ليغا ضد ريال سوسيداد يوم 22 من غشت، قبل أن يتم تأجيل المباراة في 26 من الشهر ذاته. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
2: نتغداو جميع
3: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
2: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كل شيء هاد الشيء وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما والابليكاسيون ايكيا ماروك. نديرو بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: اكوافينا ناقصها من الصوديوم وكتعاوني نغيكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
1: انا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
2: كل شيء ممكن مع سلف بلادي ايمون ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه التسديد وتمويل اشغال الاصلاح. وبمناسبه كاس العالم شاركوا في القرعه وربحوا معنا قسيمه شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع. في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
4: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من الشرق الأوسط، حيث شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار

0: بحرين على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التوصل لاتفاق معها. ومن شأن هذا التصعيد الأوسع منذ وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط في أبريل أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو المنصرم. في موضوع ذي صلة، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة لها وتدميرها عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم. أوضحت القيادة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية أن إيران تواصل بذلك نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 8 فلسطينيين اليوم، بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس، في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. قالت وزارة الداخلية التابعة للحركة في بيان إن الاحتلال استهدف بغارة جوية مركزا للشرطة في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا، ما أدى لمقتل 8 أشخاص من بينهم مدير المركز وعدد من الضباط والأفراد، كذا قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة وصول الجثث 8. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. أعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن تهانئه للرئيس إيمانويل ماكرون مقرونة بأطيب المتمنيات بالرخاء للشعب الفرنسي الذي تربطه بالشعب المغربي صداقة عريقة. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، حذر المركز الوطني للامتحانات في البلاد من تداول روابط مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم نشر نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. وقالت وسائل إعلام محلية اليوم إن المركز أكد أنه لن يتم الكشف عن الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج سوى يوم الأحد المقبل، وذلك عبر الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للامتحانات. ودعا المركز التلاميذ والأولياء الأمور إلى عدم التعامل مع الروابط أو الصفحات غير المعتمدة وضرورة متابعة المعلومات من المصادر الرسمية فقط. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع حكيم تميم في برنامج لطماتش. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
8: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
9: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
10: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
11: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
12: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
13: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
14: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Média. C'est l'autre match, et bien le rendez-vous
1: du football, surtout que, bien sûr, on vit au rythme de la Coupe du Monde avec la première demi-finale aujourd'hui, le choc France-Espagne. On fera le point dans un instant avec nos consultants.

0: وإسرائيل، وسط مخاوف أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. الرئاسة اللبنانية أعلنت أن الوفد اللبناني المتواجد في روما تلقى توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. وقال مصدر دبلوماسي مطلع على مضمون المفاوضات إن الجيش اللبناني على جهوزية لتسلم البلدات تباعا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة على رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. أعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن تهنئه للرئيس إيمانويل ماكرون مقرونة بأطيب المتمنيات بالرخاء للشعب الفرنسي الذي تربطه بالشعب المغربي صداقة عريقة. لتعزيز التقارب بين باريس والرباط، يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لاكوغني إلى العاصمة المغربية الرباط يومي الأربعاء والخميس في زيارة ترمي لتعزيز العلاقة بين فرنسا والمغرب. ويلتقي لاكوغني الذي يرافقه في الزيارة 12 وزيرا، يلتقي نظيره المغربي عزيز أخنوش في إطار لقاء رفيع المستوى بين حكومتي البلدين. في خبر آخر والوجهة الجارة الشمالية، تدخل معاهدة حرية التنقل بين جيب جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ غدا الأربعاء، لتنتهي بذلك طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش. يستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير عدد سكانه 40,000 نسمة، يستقبل 15,000 عامل بريطاني يوميا. الاتفاق أبرم بعد سنوات من المفاوضات الصعبة التي جرت في ظل التوترات بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبية. نختم الموجز بأخبار كرة القدم الأوروبية، إذ قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لليغا اليوم تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة حامل اللقب في الجولة الأولى برسم موسم 2026-2027 بسبب مشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقام في أمريكا الشمالية. وكان من المقرر أن يفتتح النادي الملكي مشواره في لليغا ضد ريال سوسيداد يوم 22 من غشت قبل أن يتم تأجيل المباراة إلى 26 من الشهر ذاته. بهذا الخبر مستمعينا ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع أمنا في برنامج أون فيزيون. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
2: Nous sommes là, partout au Maroc et en Afrique subsaharienne, pour accompagner les équipes médicales et assurer la continuité des équipements au quotidien.
3: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.

0: بي 1 حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: عبر ميديان نحييكم مستمعينا الكرام، اللقاء يتجدد وإياكم في حصاد اليوم، رحلة إخبارية بإنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديان روبورتاج يأتيكم من باريس وتوقيعات تقدم لنا للحديث بقية. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرات الحصاد في يومه الثلاثاء. عبد النور المصور. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبس في جل النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في السواحي اللي ما بين الجديدة والصويرة وما بين العيون وبوجدور والمناطق القراب لهم، فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت الشرقي في الريف والسهول الغربية، وكذلك في النواحي الجنوبية الشرقية والسواحي الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحي الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بحال ديال البارح، ما بين 25-35 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 26-47 درجة في واد الذهب، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 30-36 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30-40 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-35 درجة في ناحية الريف، ما بين 32-35 درجة في الشاوية، ما بين 34-42 درجة في تادلا والساقيه الحمراء، 35-36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35-37 درجة في ناحية سايس، ما بين 35-40 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 36-41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38-42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38-43 درجة في تافيلات، وما بين 41-44 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الأخوات والإخوان الفلاحة والكسابة في السوس ماسة والمناطق الجنوبية الشرقية خاصهم يبقاو رادين بالهم مزيان للتكاثر ديال الجراد عندهم في الجنانات ديالهم، لأن الظروف الجوية ديال الناحية ديالهم يمكن تشجع الجراد يتوالد ويتكاثر ويتسلط على الزرعات والشجر ويهلكهم في أيام قليلة الله يحفظ. وهذا علاش لازم من الاحتياط وبالخصوص يعلموا المصالح والسلطات المعنية إلى لاحظوا شي تكاثر غير عادي، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: ويلتحق بنا في الاستوديو الزميل أيمن الأحمد من أجل تقديم تفاصيل النشرة المغاربية. مرحبا أيمن.
1: أهلا بك عثمان، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري المغاربي الذي نستهله من المغرب، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده. في برقيته أكد الملك محمد السادس متانة العلاقات التاريخية بين الرباط وباريس، مشيرا إلى أن البلدين دشنا مرحلة جديدة تهدف إلى الارتقاء بشراكتهما الاستثنائية إلى مرتبة نموذجية ومثالية. كما أبرزت البرقية أن الجهود المشتركة تسعى لإقرار إطار تعاون متجدد ببعد استراتيجي وبنيوي متعدد الأبعاد. وفي سياق هذه الدينامية يرتقب أن يبدأ الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو غدا زيارة رسمية إلى الرباط تدوم يومين على رأس وفد وزاري هام. نواصل بملف العلاقات الخارجية للمغرب، وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام أمس بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت الألمانية.

0: وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوة المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغ فين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بإحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. حول أهمية هذا المركز وأدواره اتصل الزميل نور الدين إيجاجان بمحمد الطيار الخبير في السياسات الأمنية والاستراتيجية بمراكش.
1: إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات العسكرية من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية مؤسساتية طويلة الأمد من خلال توقيع مذكرة تفاهم لإحداث مركز مشترك متعدد مجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية، وهو مشروع يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب باعتباره شريكا مستقرا وموثوقا في إفريقيا. ومن شأن هذا المركز أن يسهم في الرفع من الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية، تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية. من جهة أخرى تؤكد هذه الخطوة المكانة المتنامية للمغرب ضمن الاستراتيجية الأمريكية تجاه القارة الإفريقية، حيث سيصبح المركز منصة إقليمية لتكوين وتدريب الجيوش الإفريقية الشريكة. تبعث هذه الزيارة أيضا برسائل استراتيجية إلى مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين، مفادها أن العلاقات المغربية الأمريكية تشهد مرحلة جديدة من العمق والتكامل، وأن التعاون بين البلدين لم يعد يقتصر على المناورات العسكرية أو صفقات التسليح، فهو أصبح يشمل بناء مؤسسات مشتركة وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجيا وإرساء أسس شراكة دفاعية مستدامة تعزز الأمن الإقليمي وتخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين.
0: يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح من أكتوبر المقبل قرار جديد لبنك المغرب يقضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50% مع اعتماد سقف منخفض بنسبة 0.15% لخدمات الحكومة الإلكترونية وتجار القرب. وفي المقابل يؤكد البنك المركزي استمرار منع تحميل هذه الرسوم للزبائن بناء باعتبارها تقع على عاتق التاجر مهما كانت وسيلة الأداء المستعملة. وللوقوف على خلفية هذا القرار وأهميته اتصل زهير التومي بفدوى جوالي نائبة مدير الرقابة على أنظمة ووسائل الأداء ببنك المغرب.
2: باش الزبون كيخلص بالبطاقة البنكية التاجر كتقطع عليه واحد العمولة باش يقبل الأداء الإلكتروني، مصاريف التبادل اللي هما فري دانتيرشانج هي جزء من هذه العمولة اللي بنك المغرب قرر ينقص من السقف ديالها، بحيث ان السقف العام ديال مصاريف التبادل غادي تهبط من 0.65% ل 0.5% بلا احتساب الرسوم لمعاملات الاداء الالكتروني الداخلي، وهذا السقف غينزل ل 0.15% بالنسبه لجوج ديال انواع المعاملات، الخلاص اللي عنده علاقه بالخدمات الحكوميه الالكترونيه ايكوف والاداء اللي كيدار عند تجار القرب. وبالنسبه للزبون رسالة واضحة وبسيطة، باش كتخلص بالبطاقة البنكية ما غتزاد عليه حتى سنتيم، حيت العمولة ديال قبول الأداء الإلكتروني كتبقى كاملة على حساب التاجر. وهذا القرار كيزيد يضمن الشفافية، مؤسسات الأداء خاصة توضح مزيان في العقود ديالها مع التجار شنو هما المصاريف اللي كيتطبقوا عليه، ومن جهتهم التجار خاصهم يبينوا بطريقة واضحة طرق الأداء المقبولة في المحل ديالهم. بنك المغرب غادي يتابع تطبيق هذه الإجراءات عن قرب، والهدف من هذا الشيء كامل هو يرجعوا الأداءات الإلكترونية متاحة أكثر للتجار وواضحة أكثر للمستهلكين ومستعملة أكثر في المعاملات اليومية.
0: تواجه الشبكة الكهربائية في الجزائر ضغطا غير مسبوق عقب تسجيل رقم قياسي وتاريخي جديد في استهلاك الطاقة بلغ أزيد من 21,300 ميجا وات نتيجة موجة الحر الشديدة وحرائق الغابات التي تضرب عدة ولايات. هذا الارتفاع الحاد في الطلب دفع بالسلطات إلى توجيه دعوات عاجلة للمواطنين لترشيد الاستهلاك وعقلانة استخدام أجهزة التكييف لتفادي انهيار المنظومة الكهربائية، وهي خطوة تكشف مجددا عن عمق أزمة قطاع الطاقة في الجزائر في ظل تقادم البنية التحتية وضعف الاستثمارات الهيكلية. ولقراءة أبعاد هذه الأزمة وخلفياتها اتصل زميل نور الدين إيجاجان بأكسيل بلعباسي المحلل السياسي والناشط الحقوقي

0: المهتم بالشأن الجزائري في باريس.
1: الطاقة في الجزائر هي مورد الأساسي تاعها هو الغاز، بما أنه بلد غازي فالبلاد لم تستثمر أبدا في مشاريع طاقوية ما عاد استخدام الغاز الموجود في الصحراء الجزائرية حاليا، حتى ولو الإمكانيات كبيرة في هذا المجال، لكن تبقى شريحة كبيرة من الجزائريين لا يتمتعون، ليس لديهم كهرباء إلى يومنا هذا، هناك مناطق معزولة ولم يصلها الكهرباء، والمؤسف أن الأكثرية من هذه المناطق موجودة في الصحراء في شعب الطوارق الذين يعانون الويلات، ولكن الغاز يأتي من عندهم، الغاز يأتي من صحاريهم، لكن لم يستفيدوا أبدا من هذه الثروات. لما يستهلك كل مواطن مقارنة بما تستهلكه الشركات، مثلا الإسمنت، مثلا الحديد، كلها شركات أجنبية تأتي للاستثمار في الجزائر لأنها تعلم أن الطاقة رخيصة جدا فيغتنمون الفرصة، فليس هناك أي مشروع أو أي تصور لتنمية تلك البلاد.
0: ونصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية ونستقبل الزميل الحسن الجابري. حسن، مساء الخير.
2: مساء النور أيمن.
0: إذن الحديث حسن عن كرة القدم المغربية وأبرز ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها الناخب المغربي محمد وهبي اليوم لتسليط الضوء على المشاركة المغربية في المونديال والتي توقف خلالها مشوار المنتخب في ربع النهائي.
2: بلهجة امتزج فيها الفخر بما تحقق عن واقعية في تقييم ما لم يتحقق، فتح الناخب الوطني المغربي محمد وهبي ملفات المشاركة المغربية في نهائيات المونديال، مؤكدا أن بلوغ ربع النهائي ليس نهاية الطريق، بل محطة تؤكد أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح لبناء جيل قادر على المنافسة في أعلى المستويات. خلال الندوة الصحفية التي عقدها وانتهت قبل قليل، أوضح وهبي أن المنتخب المغربي لم يغير شيئا في مقاربته الفنية أو التكتيكية خلال مواجهة الربع أمام فرنسا، غير أن المنافس فرض أفضليته منذ صافرة البداية وكان الأفضل على جميع المستويات، الأمر الذي صعب من مهمة أسود الأطلس في مجاراة نسق المباراة وفرض شخصيتهم لمواصلة الحلم المونديالي. ورغم مرارة الإقصاء لم يخفي الناخب الوطني المغربي اعتزازه بما قدمه لاعبه طيلة البطولة، معتبرا أن الأداء الذي بصم عليه المنتخب يعكس التطور الذي تعرفه كرة القدم المغربية، بعدما نجح المنتخب المغربي في تقديم مستويات قوية أمام منتخبات من العيار الثقيل، مؤكدين امتلاكهم لهوية تنافسية ومستقبل واعد. في رده على الأخبار التي تحدثت عن رحيل المدرب المساعد ساكرامينتو، نفى وهبي بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الطاقم التقني يواصل عمله بصورة عادية. وختم وهبي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مواجهة لمواكبة اللاعبين داخل أنديتهم وحثهم على الاجتهاد وفرض أنفسهم في المنافسة، لأن تطور مستواهم الفردي وارتفاع نسق تنافسيتهم سيشكلان ركيزة أساسية لظهور منتخب مغربي أكثر قوة واستقرارا في الاستحقاقات القادمة.
0: شكرا لك الحسن الجابري بهذا التقرير الرياضي. مستمعينا الكرام، ننهي مواد النشرة المغربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات يلتقيكم من جديد الزميل عثمان الطاهري في بقية فقرات ومواد الحصاد.
3: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كي الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
7: وفي الحصاد مستمعينا الكرام، وصلنا الى نقاشه. شكل الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية المنعقد بمدينة كوتونو بجمهورية بنين شكل محطة جديدة في مسار تعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي، وذلك في سياق يتسم بتنامي التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية التي تواجه القارة الإفريقية. وقد توج هذا الاجتماع باعتماد إعلان كوتونو الذي جدد التأكيد على أهمية بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج وقادر على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. كما أبرز الاجتماع المكانة المتزايدة للمبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرامية إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي رافعة للتكامل الإفريقي الإقليمي والتعاون جنوب جنوب. وللنقاش نرحب عبر الهاتف حسن كالي ورتي الأكاديمي والباحث التشادي في الشؤون الإفريقية ينضم إلينا من نجامينا. أستاذ حسن مرحبا بك معنا.
8: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
7: مرحبا بك أستاذ حسن. ومن الرباط نسعد كي يكون معنا المحلل السياسي مدير مركز الصحراوي إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أستاذ عبد الفتاح الفاتحي. مرحبا بك سيدي فاتحي.
9: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الكريمة.
7: مرحبا أستاذ فاتحي. بداية أبدأ معك أستاذ حسن، كيف تعلق على هذا الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية وهذه الإشادة مرة أخرى برؤية الملك محمد السادس الرامية للنهوض بالمنطقة الإفريقية الأطلسية؟
8: شكرا مرة أخرى وشكرا على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذا النقاش مع أستاذي الجليل عبد الفتاح الفتحي. بداية هذا اللقاء، اللقاء تضم عدد من دول الإفريقية المغلقة إن صح التعبير أو دول التي تقع في منطقة ساحل الإفريقي.
7: نعم.
8: فهذه دول بأمس الحاجة إلى منافذ بحرية وممرات بحرية كذلك لتعزيز اقتصادها وكذلك لتعزيز تعاون الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي سواء مع المملكة المغربية أو مع دول الشمال بشكل عام. لذلك أهمية بمكان هذا اللقاء، نحن أعتقد انطلقنا من لقاءات تشاورية مرحلة التشاور السياسي إلى ما يمكن نسميه بالمرحلة المشاريع الملموسة التي بإمكاننا أن نراها في
7: على الأرض
8: الأيام
7: يعني.
8: وفي قادم الشهور المقبلة. لذلك هذا اللقاء يجسد في طياته مرحلة مهمة بالنسبة للدول الإفريقية خاصة دول تقع في منطقة ساحل الإفريقي، وبالنسبة للمملكة المغربية على أساس أننا انتقلنا من مرحلة الحوار السياسي إلى تنفيذ المشاريع التنموية للمنطقة.
7: نعم أستاذ عبد الفتاح، بدورك كيف تقرأ هذا الاجتماع السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية قبل أن ندخل فيها تفاصيل؟
9: نعم، هذا أولا أجدد الشكر على هذه الاستضافة وأشكر الضيف الكريم حسن من دولة تشاد الحبيبة. من جهة أريد أن أؤكد بأن هذا الاجتماع الوزاري يندرج في إطار الاجتماعات الإجرائية والتنفيذية للرؤية الملكية انطلاقا من المبادرة الأطلسية التي كانت تعبر عن وجهة نظر مغربية خالصة، ولا سيما فيما يتعلق بإيجاد منافذ بحرية للدول الداخلية. اليوم نحن نتحدث عن أفق أكبر وأوسع، وربما كذلك جعل هذه الرؤية الملكية مطلبا جيو إقليميا لصالح كل دول تنخرط فيه الدول الأطلسية الإفريقية، ولكن فيه كذلك لمسة عن استراتيجية تعاون جنوب جنوب، لأن الغاية في نهاية المطاف هي تحقيق تكامل اقتصادي واندماج إفريقي بحيث يكون فيه تآزر والتضامن بين الدول الإفريقية التي تتقاسم إمكانياتها الطبيعية وكذلك إمكانياتها الاقتصادية والسياسية من أجل كذلك تقاسم الثروة داخل إفريقيا. إذن اليوم كانت هناك مشاورات كما قال أستاذ حسن على المستوى السياسي وكذلك الدبلوماسي. اليوم نحن بصدد مرحلة يعني التنفيذ والتطبيق، لذلك من بين خلاصات هذه الاجتماع الوزاري هو لجنة لتتبع وإعداد خارطة الطريق لتنفيذ هذا المسلسل، سيما أن هناك مجموعة من الإجراءات العملية اللي شكلت توصيات ومخرجات هذا اللقاء. إذن اليوم نحن نتحدث عن نسق سياسي ودبلوماسي متكامل، عن رؤية كذلك أصبح ينخرط فيها العديد من الدول الإفريقية، ولا سيما كذلك المصالحة بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والدول كذلك الداخلية. وطبعا هذا
7: هنا نتحدث عن دول الساحل وسعد
9: الاستقرار وكذلك الأمن الذي يعد ركيزة أساسية في أفق تحقيق ازدهار مشترك لكافة الدول الإفريقية.
7: نعم أستاذ عبد الفتاح. أستاذ حسن، تحدثت عن التنزيل في إجابتك الأولى، إلى أي حد في نظرك نجح مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في الانتقال من مرحلة التشاور السياسي كما تفضلت إلى مرحلة المشاريع الملموسة على الأرض؟
10: المسلسل الدول الإفريقية نجح بشكل كبير فيما أعتقد، بدءا من إعلان المبادرة الملكية الأطلسية لولوج دول ساحل الإفريقي للمحيط الأطلسي خاصة عبر بوابة طنجة أو داخل إن صح التعبير. فبداية رحب الدول الإفريقية الساحل، أقصد هنا خمس دول أو أربع دول،
7: نتحدث عن بوركينا فاسو تشاد مالي و...
10: بوركينا فاسو و... ومالي
7: مالي.
10: هذه دول كلها دول
7: نيجر
10: مغلقة. نيجر وكانت هذه دول كلها دول مغلقة ليست لها أي منفذ بحري،
7: لا منفذ بحري لها
10: على الدول الأخرى المناطق البحرية، وبالتالي هذه الدول رحبت بهذا المشروع بهذه المبادرة الملكية وانطلقت في الإجراءات الأولية التشاورية ووصلنا إلى إعلان كوتونو الذي تم قبل أيام في مدينة كوتونو، وبالتالي سنرى في قادم الأيام إلى مشاريع ملموسة على الأرض الواقع. وبالتالي هذه المشاريع الملموسة أنا أعتقد أن الدول المستفيدة من هذه المشاريع بشكل كبير هي الدول الإفريقية، وبين قوسين الدول التي تقع في منطقة الساحل الإفريقي، لأنها تتمتع بموارد اقتصادية وموارد طبيعية هائلة جدا.
7: نعم نعم.
10: لكنها رغم ذلك غير قادرة على استفادة من تلك الموارد الطبيعية، وبالتالي جاء المبادرة كأنها إنقاذ من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه إلى الدول الإفريقية التي عرفت أو شهدت مجموعة من الأزمات، سواء اقتصادية أو أزمات بيئية أو أزمات أمنية صح التعبير أو أزمات أمنية من جهة أخرى. وكذلك لا تنسى هناك تحديات عديدة جدا.
7: صحيح.
10: ورغم ذلك نرى أن هناك مبادرة من دولة صديقة من دولة شقيقة، لأنها تمسك أيديها تلك الدول لتخرجها من تلك الأزمات المتفاقمة المستمرة المتنوعة المعقدة المتشابكة إلى فضاء اقتصادي تجعل من دول أو تعزيز أو اندماج التكامل الاقتصادي الإفريقي في مسألة الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بمسألة جنوب الكل الرابع. وبالتالي أعتقد أن تسلسل الدول أو اللقاءات الإفريقية الأطلسية نجحت بشكل كبير، وسنرى أكبر نجاحا عندما تنزل هذه المشاريع السياسية هذه المشاريع التنموية الاقتصادية على الأرض الواقع.
7: نعم، يعني أستاذ عبد الفتاح، أبرز مخرجات الاجتماع الوزاري السابع لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إعلان كوتونو، نتحدث عن إشادة برؤية الملك محمد السادس الرمية لجعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة للسلام والاستقرار والازدهار المشترك، أيضا التأكيد على اندماج الفضاء الإفريقي الأطلسي يشكل رفعة للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي، كذلك تجديد الالتزام بمبادئ إعلان الرباط 2022 وتعزيز الأمن البحري والممرات اللوجستية الخضراء والانتقال الطاقي المستدام، تعزيز التعاون الأمني عبر تبادل المعلومات ومكافحة القرصنة والصيد غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود. تعليقك.
11: اليوم كان هناك تقييم أولا أن القارة الإفريقية تمثل 17% من سكان العالم، لكن مساهمتها في التجارة الدولية ضعيفة جدا، وهذا يمكن أن يدر على القارة الإفريقية مداخل مادية مهمة، إلى إضافة كذلك إلى جلب الاستثمارات. لكن في مقابل تحقيق هذه الرهانات هناك مجموعة من التحديات، التي منها أولا إيجاد بنية تحتية مستدامة أو كذلك لها علاقة يعني آمنة من حيث كذلك البصمة الكربونية، كنهجين جديد بالنسبة للموانئ البحرية الحديثة، تعزيز الأمن البحري بالنسبة للدول الساحل الدول الإفريقية الأطلسية، وهذا يقتضي أن يكون العمل عمل جماعي وكذلك مشترك الذي فيه هذه الرؤية التنموية المستقبلية، فيه كذلك رهانات متعلقة بضرورة تأمين الانتقال الطاقوي، فيه إشكاليات تتعلق كذلك بالاتجار بالبشر أو الجريمة العابرة للحدود، وطبعا هذا سيزيد كذلك من عملية التعاون والتنسيق الأمني وكذلك القضائي فيما بين الدول الإفريقية، في سياق كذلك متابعة تنفيذ كذلك الآليات أو الطرق للربط بين الدول الإفريقية الداخلية عن طريق السكك الحديدية التي تختفي فيها أو لا تتواجد فيها مثلا البصمة الكربونية، مثلا كالاعتماد على السكك الحديدية في النقل الحديدي أو السيارات كذلك الكهربائية أو كذلك التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وطبعا هذا يأتي مكملا كذلك للنموذج الذي اعتمده المغرب حينما اقترح إنشاء خطي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا وكذلك المملكة المغربية، في سياق هذا الانتقال الطاقوي، في سياق كذلك تأمين الحاجيات الإفريقية إلى مصادر من الطاقة النظيفة. إذن اليوم هناك توجيه كذلك من الرؤية الملكية التي تنبه إلى هذه الأبعاد التنموية واللي هي أساس الازدهار المشترك وأساس كذلك للتنمية وللاستقرار في القارة الإفريقية بعد خلق التكامل الاقتصادي الذي يحتاج كما قلت إلى بنية تحتية تشكل التحديات الأساسية التي تمنع من الوصول إلى هذه الرهانات.
7: جميل أستاذ عبد الفتاح، أذهب إليك أستاذ حسن، تكملة لما قاله الأستاذ عبد الفتاح، ما أهمية الرؤية التي يقودها المغرب اليوم لتعزيز الاندماج داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي الذي، وكما أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس سابقا، هو فضاء يمتلك كل إمكانيات النجاح؟
12: أؤكد مرة أخرى على ما ذهب به الدكتور عبد الفتاح، والرؤية الملكية رؤية جلالة الملك التي امتسى على تعزيز اندماج داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي لها أهمية كبيرة كما قلت سابقا، أن الدول الإفريقية وخاصة دول ساحل الإفريقية تحدثنا عن أربع دول، تشاد، مالي، نيجر، بوركينا فاسو، كما قلت سابقا هي تلك الدول تمتلك موارد طبيعية هامة جدا لكنها غير متطورة غير متقدمة مقارنة مع المملكة المغربية، وبالتالي حتى من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية كذلك هي دول غير مستقرة، دول مضطربة، دول فيها حشاشة أمنية وفيها حشاشة ضبط الحدود وكذلك أزمات الأمنية التي نعرفها جميعا. فمقارنة مع المملكة المغربية هي دولة مستقرة وآمنة،
10: وبالتالي
7: يعني هي دول نعم هي دول تمتلك كل الإمكانيات، ما ينقصها مثل هكذا لقاءات تشاورات حتى تصبح المنطقة تعيش ازدهارا رفاه وتقدم. أستاذ الحسن أنا أشكرك شكر جزيلا، لأنه لم يبقى لنا الكثير من الوقت في النقاش. أستاذ حسن كلي ورتي الأكاديمي والباحث التشادي في

0: هادئة حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، انتم في الاستماع لميدي ان حصاد اليوم، مستمر معكم ومحطته الموالية القصة. تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالميا، ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه الذي تحظى به كرة القدم، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. وتشير العديد من الدراسات التاريخية والأسفل

0: الأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ قصة يرويها الزميل إبراهيم الغربي.
1: تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية عالمياً، وتمثل نموذجاً متكاملاً تجمع بين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية والاجتماعية والاقتصادية. وبدأت اللعبة بأشكال بدائية في الحضارات القديمة وتطورت خلال القرن التاسع عشر في أوروبا، وهي أكثر من مجرد لعبة رياضية، هي شغف عالمي يوحد الشعوب ويثير الحماس في قلوب الملايين. ولا توجد رياضة في العالم تمتلك التأثير الثقافي والاجتماعي نفسه لتحظى به كرة القدم، من الأحياء الشعبية إلى أكبر الملاعب في العالم. لكن كيف بدأت هذه اللعبة وكيف تطورت من مجرد هواية بسيطة إلى منظومة رياضية عالمية تديرها منظمات كبرى مثل الفيفا؟ تشير العديد من الدراسات التاريخية والأثرية إلى أن كرة القدم ليست ابتكارا حديثا كما يعتقد البعض، بل تمتد جذورها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، حيث وجدت ألعاب متعددة في مختلف الحضارات القديمة اعتمدت على مبدأ ركل الكرة لتحقيق هدف محدد. يعود تاريخها إلى أزيد من 2500 سنة قبل الميلاد، حيث مارسها الصينيون القدامى تحت اسم كوجو، وكانوا يقدمون الولائم للفريق الفائز ويجلدون الفريق المهزوم، وكانت تمارس في المعسكرات والثكنات العسكرية كجزء من برامج تدريب الجنود على اللياقة البدنية والمرونة وسرعة الحركة. ولم تكن كوجو مجرد لعبة ترفيهية، بل كانت تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، إذ يشارك فيها الأباطرة والجنود والنبلاء على حد سواء. ومع مرور الوقت أصبحت تقام مباريات رسمية في الساحات العامة، وعرفها اليونانيون واليابانيون 600 سنة قبل الميلاد، والرومان والمصريون 300 سنة قبل الميلاد. إلا أن اللعبة في شكلها الممارس اليوم ظهرت في إنجلترا سنة 1016 خلال الاحتفال بإجلاء الدنماركيين عن بلادهم. لعب الإنجليز كرة القدم فيما بينهم ببقايا جثث الدنماركيين، فمنعت ممارستها، وكانت اللعبة تظهر وتنتشر ثم تمنع بمراسيم ملكية لأسباب مختلفة. ومن بين هذه القرارات ما أصدره الملك إدوارد الثالث عام 1365، حيث حظر ممارسة كرة القدم رسميا لأنها تسبب الضوضاء والفوضى وتشتت الجنود عن التدريب على الرماية. غير أن حظر كرة القدم لم ينجح في القضاء عليها، إذ أن شغف البريطانيين المحبين للرياضة جعلهم يمارسون اللعبة في الخفاء، سواء في الأرياف أو في الساحات البعيدة عن المدن. ومع مرور الوقت أصبحت جزءا من التراث الشعبي الإنجليزي، تنتقل من جيل إلى جيل وتمارس بأشكال متعددة في كل المناسبات الاجتماعية. وفي العام 1863 عقد اجتماع تاريخي ضم ممثلين عن عدة أندية ومدارس، وأسفر عن تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أول هيئة رسمية تعنى بتنظيم اللعبة ووضع قواعدها. وأصدر الاتحاد مجموعة من القوانين الموحدة التي فصلت بين كرة القدم الفوتبول والرجبي، إذ كانتا تمارسان بطريقة متشابهة في ذلك الوقت مع اختلاف في استخدام الأيدي والركل. ونصت القوانين الجديدة على تحديد عدد اللاعبين لأحد عشر لاعباً لكل فريق، ووضع أبعاد محددة للملعب، وتحديد طريقة احتساب الأهداف. وهذه القواعد رغم بساطتها أصبحت الأساس الذي بنت عليه كرة القدم الحديثة. وبفضل القوة البحرية والتجارية للإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر، انتقلت اللعبة إلى كل أنحاء العالم عبر البحارة والتجارة.

0: التجار والجنود. في البداية انتشرت في أوروبا، في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا، ثم وجدت طريقها إلى أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل، وهناك لاقت قبولاً غير مسبوق. وفي العام 1904 تأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وكان الهدف توحيد جهود الأندية والاتحادات لتنظيم اللعبة عالمياً ووضع قواعد موحدة للمسابقات الدولية.
1: ميدي 1 ميس موناكو 195.9.

0: Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
1: Ah, c'est ça l'effet CFG.
0: CFG Banque. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 500 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: صباح الأخبار.
3: Matin info.
2: المنتصف.
3: Le grand journal.
2: والحصاد.
4: شريط الحدود.
5: شرق الأوضح.
6: En Palestine.
2: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم. عثمان الطاهري.
7: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في حصاد اليوم عبر ميديا. قبل نشرة السابعة، أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب، سماء مشمسة شرق خط الحسيمة طاطا وعلى السواحل الممتدة بين الجديدة والسويرة، وكذلك على السواحل الممتدة بين العيون وبوجدور إلى صافية بباقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بالرباط، الدار البيضاء، السويرة 30، بطنجة أسفي 32، بأقادير بني ملال 34، بالعيون النظور 37، بفاس 41 درجة مرتقبة بمراكش الرشيدية و 32 درجة على المقاييس في وجدة. في الجزائر، طقس مشمس جنوب غرب البلاد وصاف بباقي المناطق، درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بالجزائر وهران، 36 بعنابة، 37 بتمنرست و 47 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس، الأجواء مشمسة بكامل ولايات البلاد وبعد الزوال السماء تظل مشمسة، درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بالمنستير، 36 ببنزرت، 37 بالتبرقة، 39 بتونس العاصمة، و46 درجة على المقاييس مرتقبة بقفصة. السابعة باستوديوهاتنا في ميديا، نشرة الأخبار المفصلة من تقديم الزميل أيمن الأحمد الذي يعود إلينا الاستوديو. مساء الخير أيمن.
8: أهلا بك عثمان، وأهلا بكم مستمعين الكرام في عرض أنباء السابعة. الولايات المتحدة الأمريكية تواصل ضرباتها المكثفة على إيران، وتستعد في الساعات المقبلة لفرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية وسط تهديدات غير مسبوقة بتدمير منشأة جبل الفأس النووية المحصنة وسط إيران. جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تنطلق في روما وسط مخاوف من تأثير التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران على مسار المفاوضات. المغرب والولايات المتحدة يرسخان دينامية شراكتهما المتنامية بتوقيع مذكرة تفاهم لإحداث مركز عسكري مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة لإفريقيا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس عرضه العسكري الأخير بمناسبة العيد الوطني الفرنسي وسط مراسم ضخمة تكرس وحدة القوى الأوروبية لدعم أوكرانيا. وبالتزامن مع الدعم الأوروبي لكييف، في استعراض باريس العسكري، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتجه لإقالة الحكومة وإجراء تعديلات واسعة. تتسارع التطورات الميدانية في منطقة الخليج، حيث تواصل المقاتلات الأمريكية قصف مواقع حيوية ودفاعية داخل الأراضي الإيرانية، وذلك تزامنا مع اللمسات الأخيرة التي تضعها واشنطن لإعادة فرض حصار بحري مطبق على كافة الموانئ الإيرانية قد يدخل حيز التنفيذ في الساعات القليلة المقبلة. في المقابل، تستمر طهران في ردودها العسكرية عبر قصف مواقع وناقلات في الموانئ الخليجية. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بمزيد من الضربات ما لم تقبل بالشروط الأمريكية لتأمين مضيق هرمز، معلنا أن منشأة جبل الفأس النووية التي تقع على مقربة شديدة من منشأة نطنز النووية الشهيرة لتخصيب اليورانيوم وسط إيران مدرجة

0: على قائمة الأهداف. وفي رد فعل فوري حذر مسؤول إيراني أمن إيران رفيع عبر شبكة CNN الرئيس ترامب قائلا: إذا نفذ ترامب تهديداته فسنوجه ردا مدمرا وسيدفع الثمن الجنود الأمريكيون في المنطقة. لقراءة الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لهذه المواجهة الساخنة وتداعياتها المباشرة على أمن الخليج، نستمع من لندن لمنصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني، تحدث للزميل نور الدين إيكاجان.
1: جبل فأس هو موقع جبلي شديد التحصين بغرب منشأة نطنز النووية، ويضم شبكة أنفاق عميقة تحت الأرض. ما يميز هذا الموقع أن حتى الآن المفتشين لم يصل لهذا الموقع. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تشك أن بما أنه يتميز بعمق كبير، ربما هنالك أجزاء من الأجهزة الطرد المركزي وحتى الأورانيوم المخصب عالي التخصيب يخزن بهذا المكان. هنالك قنابل جديدة استراتيجية جديدة صنعتها واشنطن تريد أن تجرب بهذا الموقع، وثانيا أن ترسل رسائل إن كان هنالك أي تحرك إيراني، أي جهاز طرد مركزي AR-9 وAR-6 الذي يخصب ما فوق 60% سيطمر بهذا المكان. أما بالنسبة ضربات بداية ركزت على محيط مضيق هرمز، بوشهر، شابهار، جاسك، أبو موسى، يعني الجزر المحيطة بمضيق هرمز وبندر عباس، ثم ذهبت بعيدا إلى عبادان والعمادية والمناطق الأخرى في الأهواز. أعتقد أن تريد تقويض قدرات إيران على إدارة مضيق هرمز، ونوع الضربات الاستراتيجية التي تغوض قدرة إيران على وجودها على مضيق هرمز، ضربة الرادارات، منصات إطلاق الصواريخ ومواقع عسكرية، مواقع تخزين أسلحة، مواقع إطلاق الطائرة الشاهد.
0: على ارتباط بالتصعيد مع إيران، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إذا شنت طهران هجوما على إسرائيل. نتنياهو خلال مؤتمر وفق مقطع مصور نشره مكتبه قال إن الضربات المقبلة ستكون أقوى من تلك التي نفذت خلال الحرب المشتركة التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من فبراير الماضي، وتخللها اغتيال العديد من القادة السياسيين والعسكريين. تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تبدأ جولة جديدة وحاسمة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود وتثبيت الأمن في الحدود. مباحثات تنطلق في أجواء إقليمية معقدة وسط مخاوف حقيقية من يؤدي تجدد الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى عرقلة هذا المسار الدبلوماسي. وفي خطوة تعكس حسم الموقف الرسمي، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن وفدها المفاوض تلقى توجيهات صارمة بالمطالبة بالبدء الفوري بانسحاب قوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين كشرط أساسي قبل الخوض في أي ملفات أخرى. وعلى الصعيد الميداني، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الجيش اللبناني قد رفع من درجة جهوزيته، مؤكدا استعداده التام لتسلم البلدات تباعا وبسط سيادته عليها فور انسحاب الجيش الإسرائيلية. نتابع في هذا السياق تعليق سناء الجاك الكاتبة والمحلل السياسية، تحدثت من بيروت لنور الدين إيكاجان.
2: لبنان يقود مفاوضاته خطوة بخطوة ليستطيع أن يصل في نهاية هذه المفاوضات إلى اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإعادة النازحين وإعادة الأعمال. ومسيرتها ليست بسيطة بالتأكيد، بل هناك تعقيدات عدة متعلقة بجانب الداخل اللبناني وبالمطيات الإقليمية الملتهبة التي نشهدها حاليا بين الولايات المتحدة وإيران. لكن يبقى الأمل بأن فصل المسار اللبناني الإيراني قد تم ويتكرس شيئا فشيئا، بحيث يصبح قرار لبنان له وليس لإيران والإملاءات الإيرانية على حزب الله ومن ثم على القرار اللبناني. الجولة الحالية من المفاوضات استدعت الانتقال إلى روما لسبب تجهيز قوة عسكرية مرافقة للجيش اللبناني. فرنسا كانت قد أعلنت هذا الأمر، وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى بعض الدول العربية. هذا عدا القوة التي تقترحها أمريكا بمساعدة الجيش اللبناني على تنفيذ المناطق التجريبية. إذا ما نجح لبنان حاليا في إرساء أسس المناطق التجريبية التي تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل منها وانسحاب لحزب الله ولسلاحه منها. سنكون قد بدأنا خطوة

0: تنفيذية فعلية خطوة فخطوة حتى نصل إلى هذه الأهداف، والاجتماع في روما سوف يساعد على ذلك.
1: أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 8 فلسطينيين اليوم، بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحركة حماس في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة. وقالت وزارة الداخلية التابعة للحركة في بيان إن الاحتلال استهدف بغارة جوية مركزا للشرطة في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا، ما أدى لمقتل 8 أشخاص من بينهم مدير المركز وعدد من الضباط والأفراد. وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة وصول الجثث 8. في المغرب عقد وزير الداخلية اليوم اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 من شتنبر القادم، حضرهما قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية. وتم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المجراة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة الممتدة من يوم 15 من ماي الماضي إلى غاية 10 من يوليوز الجاري. نواصل بملف العلاقات الخارجية للمغرب وتنفيذ لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. قام الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على رأس وفد عسكري هام أمس بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم بمدينة شتوتغارت الألمانية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه بعد استعراض مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، أشرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والفريق جيش داغفين أندرسون قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا أفريكوم على توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بأحداث مركز مشترك متعدد المجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية لإفريقيا. حول أهمية هذا المركز وأدواره اتصل الزميل نور الدين إيجاجان بمحمد الطيار الخبير في السياسات الأمنية والاستراتيجية من مراكش.
2: إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات العسكرية من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية مؤسساتية طويلة الأمد من خلال توقيع مذكرة تفاهم لإحداث مركز مشترك متعدد مجالات للتكوين والتجريب بالمملكة المغربية، وهو مشروع يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب باعتباره شريكا مستقرا وموثوقا في إفريقيا. ومن شأن هذا المركز أن يسهم في الرفع من الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية، تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية. من جهة أخرى تؤكد هذه الخطوة المكانة المتنامية للمغرب ضمن الاستراتيجية الأمريكية تجاه القارة الإفريقية، حيث سيصبح المركز منصة إقليمية لتكوين وتدريب الجيوش الإفريقية الشريكة. تبعث هذه الزيارة أيضا برسائل استراتيجية إلى مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين، مفادها أن العلاقات المغربية الأمريكية تشهد مرحلة جديدة من العمق والتكامل، وأن التعاون بين البلدين لم يعد يقتصر على المناورات العسكرية أو صفقات التسليح، فهو أصبح يشمل بناء مؤسسات مشتركة وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجيا وإرساء أسس شراكة دفاعية مستدامة تعزز الأمن الإقليمي وتخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين.
1: بمناسبة احتفال فرنسا بعيدها الوطني، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، أعرب فيها عن أطيب المتمنيات بالرخاء للشعب الفرنسي مستحضرا روابط الصداقة العريقة التي تجمع بين الشعبين الصديقين. وفي سياق هذا التقارب المتنامي بين باريس والرباط، يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو إلى العاصمة المغربية غدا في زيارة رسمية هامة ترمي إلى الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة ومثالية. وتأتي هذه التطورات الدبلوماسية المتسارعة بين البلدين في وقت يترأس فيه إيمانويل ماكرون اليوم ولآخر مرة العرض العسكري التقليدي في باريس، وسط مراسم ضخمة تفرد مساحة خاصة لملف الحرب في أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وهي الأجل

0: الأجواء التي يرصدها لنا الزميل محمد بن عبو في التقرير التالي.
1: العرض الذي يعد الأكبر من نوعه شهد مشاركة نحو 6700 جندي إلى جانب عشرات الطائرات والمروحيات ومئات المركبات العسكرية في مشهد عكس التحول الذي تشهده القدرات الدفاعية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة. المناسبة حملت بعدا سياسيا واضحا مع مرور وحدات عسكرية تمثل الدول 35 المنضوية في تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا، عقبتها مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين حظوا باستقبال حار من الحضور، وفي مقدمتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. الرئيس إيمانويل ماكرون وصف هذه المشاركة بأنها تجسيد للأخوة والشجاعة والمصير المشترك، في وقت تؤكد فيه باريس وشركاؤها الأوروبيون التزامهم بمواصلة دعم كييف وتعزيز جاهزية القارة في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. كما حمل العرض رسائل عسكرية لافتة، إذ حلقت للمرة الأولى طائرات فرنسية وهي تحمل نماذج لأسلحة تحت أجنحتها، في إشارة إلى استعداد الجيش لخوض مختلف السيناريوهات القتالية، فيما شدد قصر الإليزي على أن العرض يعكس امتلاك فرنسا قوات مسلحة قوية وقادرة على الدفاع عن مصالحها وحلفائها.
0: وفي الوقت الذي تفرد فيه باريس مساحة خاصة لدعم كييف في عرضها العسكري اليوم، تشهد الجبهة السياسية الداخلية في أوكرانيا إعادة ترتيب شامل للأوراق. مصادر مطلعة أفادت بقبول البرلمان الأوكراني رسميا لاستقالة رئيسة الوزراء يوليا سيفيريدينكو، وذلك في إطار خطة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الرامية إلى إجراء تغييرات جوهرية في هرم السلطة التنفيذية والأمنية وإعطاء دينامية جديدة للعمل الحكومي. ونقلا عن مصادر مطلعة في كييف، إن هذا التعديل الموسع يهدف بالأساس إلى تسريع إبرام الاتفاقيات الدفاعية مع الحلفاء وحماية شبكة الطاقة الوطنية، في حين أشارت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مصادر عليمة إلى أن الترقب يسود الأوساط السياسية في انتظار الإعلان رسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة القادرة على إدارة تحديات المرحلة الحالية وتأمين الجبهة الداخلية. للتعليق على التفاعلات السياسية في الداخل الأوكراني، اتصل الزميل نور الدين إيجاجان بعبد الرحمن عقل الخبير في الشأن الأوكراني في كييف.
2: قرار برلمان الأوكراني قبول استقالة رئيسة الوزراء يوليا سيفيريدينكو، والتي يبقى مكانها شاغر بينما أغلب الترشيحات تتحدث عن تعيين رئيس نفط وغاز سيرجي كوريتسكي، يبدو أن القرار بشكل عام من ناحية هي إدارة الموارد التي يقوم بها زيلينسكي بشكل مستمر. يعني من عاد زيلينسكي منذ وصوله للسلطة، وخاصة أنه يتمتع بأفضلية كاملة كونه يملك المقعد الرئاسي ويملك الأغلبية في البرلمان الأوكراني، فسياسته بشكل عام هي على تدوير الموارد وليست على إبقاء شخصيات معينة في مراكز معينة لفترة طويلة. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى هو أيضا يستفيد من خلال عملية التدوير من اكتشاف شخصيات تملك مواهب خاصة في مناطق معينة. مثلا بالنسبة لرئيسة الوزراء، هي بالفعل يعني خدمت دور كبير عندما كانت موجودة، ولها دور كبير في المفاوضات خلينا مع الجانب الأمريكي. أما بالنسبة لشخصية سيرجي، يعني يبدو الهدف الرئيسي هو التركيز على قطاع الطاقة، خاصة في ظل أن هذه الضربات الحالية الروسية سوف تركز على قطاع الطاقة، يعني تركيز منظومة الحكومة كلها باتجاه قطاع الطاقة حتى يضمن فعالية أكبر بالاستجابة للتحديات التي تخص قطاع الطاقة، خاصة وأننا مقبلون على خريف وشتاء صعب على كل الأطراف.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرة السابعة، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، وأعود إليك مباشرة الزميل عثمان الطاهري.
3: شكرا جزيلا لك زميلي أيمن. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام بعد نشرة السابعة المفصلة إلى توقيعات التي تقدم لنا في هذا الحصاد للحديث بقية. هل كرة القدم لعبة للاستمتاع أم ذريعة لتصريف التعصب الساكن فينا وتعويض افتقادنا للانتماء لذواتنا؟ لماذا تخرج الكرة الساحرة من مربعاتها الأرضية لتخلق المشاحنات بين الأفراد والمجموعات وتشكل مصدر إزعاج للأمن العام؟ تأملات الزميل شكري البكري في هذا العدد من ركنه الأسبوعي للحديث.

0: حديث بقية بعنوان كرة قدم أم حرب شوارع.
1: لا يهمني في هذا الحديث نظريات المؤامرة والطراوة الذهنية لأشرف حكيمي وفريقه، كما لا يهمني غضب محمد وهبي والأخبار الزائفة. ما يهمني حقا هو أن فرنسا تغلق محطات الأنفاق وتقفل محيط أرقى شوارعها وتستنفر كل قواتها الأمنية. ثم يهمني أن محلات تجارية تغلق وتعزز إجراءاتها الوقائية بتغطية الواجهات بالألواح والشبابيك، ومواطنين يخافون على سلامتهم وممتلكاتهم، وسياح يحرمون من جولاتهم. ماذا يحدث؟ يحدث ببساطة أن هناك مباراة في كرة القدم بين المغرب وفرنسا في ربع نهائي الولايات المتحدة، ويحدث أن باريس تخشى من اشتباك عناصر يمينية متطرفة مع الجماهير المغربية، لكن الواقع أنها ربما لم تكن تخشى سوى من اشتباك المشجعين المهووسين المخدرين والسكارى والأولتراس والهوليغانز والمجانبين طريق الوطنية والمواطنة. تنفست باريس الصعداء بعد المباراة وقضت ليلة احتفالية كما تقتضيها الروح الرياضية، لكن هل كانت البلاد تستعد لمشاهدة مباراة في كرة القدم أم كانت تتأهب لحرب أهلية؟ ثم السؤال، هل هي العناصر اليمينية المتطرفة التي أضرمت النيران ورشقت دوريات الشرطة في لندن البريطانية وأنفير البلجيكية وأمستردام ولاهاي وروتردام الهولندية، هل هي كرة قدم أم حرب شوارع؟ أليست مجرد لعبة للاستمتاع وتسجية الوقت؟ لنا حقا أن نستاء لهزيمة فريقنا، ولنا حقا أن نحتفل إذا انتصر، لكن ليس لهذا الاحتفال أو ذاك للسياء أن يحدث ضررا ولا حتى إزعاجا للآخرين. ولا أتحدث هنا عن سيكولوجية الجماهير التي تنهش قميص اللاعب والمدرب بعد تمجيد، ثم ترتاح في مربع المؤامرة بعد كل هزيمة وتبحث عن المشاجب التي يسميها علماء النفس تعويضا لتغطية العجز والنقصان. كما أنني لا أتحدث عن المهووسين والمخدرين والسكارى واليمينيين والمتطرفين والأولتراس والهوليغانز، بل أتحدث عنا جميعا، نحن الذين فرحنا بفوز المغرب على هولندا مثلا، زعقنا وطرطقنا المفرقعات والمفرقعات وأطلقنا العنان لأبواق السيارات في الخامسة فجرا دون مراعاة لمصحة أو مقبرة أو رضيع أو مريض أو مسن أو حامل أو نفساء أو بكل بساطة لمن يمارس حقه الطبيعي في النوم. والغريب أنه عندما تحدثهم في ذلك يجيبون بأنها روح المواطنة. فهل هذه سلوكات مواطنة؟ وهل من المواطنة أن تتعطل المرافق والخدمات صباح غد بعذر أننا سهرنا مع مباراة لكرة القدم وخرجنا للاحتفال، عفوا خرجنا لإزعاج الآخرين؟ وهل من المواطنة أن تتعطل هذه الخدمات والمرافق بحجة مشاهدة مباراة تجرى أطوارها خلال وقت العمل؟ لنا أن نفرح إذا انتصر فريقنا، ولنا أن نستاء إذا انهزم، لكن ليس لنا أن ننسى بأنها مجرد لعبة، لعبة للاستمتاع وتسجية الوقت وليس لإثارة المشحنات بين الأفراد والجماعات. قد يرفع الفريق الفائز علم بلاده عاليا، ولنا أن نفرح ونفتخر بذلك، لكن في حدود الفرح والفخر اللازمين، دون أعمال عنف وشغب ودون انتهاك لخصوصية وحريات الآخرين. والأغرب الأعجب اللامنطقي والإعدامي أنك إذا سألتهم في ذلك يتبجحون بأنها روح الوطنية. والسؤال، هل تقتصر الوطنية يا سادة على قمصان اللاعبين وأقدامهم؟ وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
0: وما بعد للحديث بقية التي خصصها زميل شكري البكري لكرة القدم والرياضة، ينضم إلينا في الاستوديو اللحظة زميل الحسن جابري من أجل تقديم مساء الرياضة. مساء الخير حسن.

0: مساء النور عثمان، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام. ومستهل مساء الرياضة مستمعينا الكرام بكرة القدم المغربية والندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني المغربي محمد وهبي هذا المساء لتسليط الضوء على حصيلة مشاركة المنتخب المغربي في المونديال والتي توقفت في ربع النهائي أمام المنتخب الفرنسي. محمد وهبي بلهجة امتزج فيها الفخر بما تحقق مع الواقعية في تقييم ما لم يتحقق فتح ملفات المشاركة المونديالية، مؤكدا أن بلوغ ربع النهائي ليس نهاية الطريق بل محطة تؤكد أن المنتخب المغربي يسير في الاتجاه الصحيح لبناء جيل قادر على المنافسة في أعلى المستويات. وهبي أوضح أن المنتخب المغربي لم يغير شيئا في مقاربته الفنية أو التكتيكية خلال مواجهة الربع أمام فرنسا، غير أن المنافس يضيف فرض أفضليته منذ صافرة البداية، كان الأفضل على جميع المستويات، الأمر الذي صعب من مهمة الأسود في مجاراة نسق المباراة وفرض شخصيتهم لمواصلة الحلم المونديالي. رغم مرارة الإقصاء لم يخفي الناخب الوطني المغربي اعتزاز بما قدمه لاعبوه طيلة البطولة، معتبرا أن الأداء الذي بصم عليه المنتخب يعكس التطور الذي تعرفه كرة القدم المغربية. وهبي أكد أن المرحلة المقبلة ستكون مواجهة لمواكبة اللاعبين داخل أنديتهم وحثهم على الاجتهاد وفرض أنفسهم في المنافسة، لأن تطور مستواهم الفردي وارتفاع نسق تنافسيتهم سيشكلان ركيزة أساسية لظهور منتخب مغربي أكثر قوة واستقرارا في الاستحقاقات المقبلة. نستمع لمقتطف من ندوة الناخب المغربي.
1: أشعر بالفخر بالمسار الذي حققناه، وبكل صراحة من لا يشعر بالفخر لما قدمناه فهو متطلب بشكل مبالغ فيه. نهاية مشوارنا بهذه الصورة تجعلنا نطرح الأسئلة الملحة، لأننا كنا نريد أفضل من ذلك، لكن يجب الإقرار بأن الأمور تمت بشكل جيد. بالنسبة للمستقبل سيكون جيدا إن شاء الله، لأن لدينا لاعبين جيدين يقدمون أفضل ما لديهم حين يلعبون مع المنتخب. ما يلزم هو مواكبة هؤلاء اللاعبين وأن نطلب منهم تقديم الأفضل رفقة أنديتهم، وهذا مهم لأنه هو ما يجعلنا نتطور مستقبلا وسيجعلهم يقدمون الإضافة. فضلا عن ذلك لدينا مواهب عديدة، ولاحظنا نتائج منتخبات الفئات السنية وكيف أنها لا تهاب المنتخبات الكبيرة. يجب أن نواصل في ذلك وأن نكون أكثر حزما في التكوين، ذلك يعكس أن نتيجة مونديال 2022 ليست إنجازا معزولا وأن المغرب يعمل بجد وسنواصل على هذا المنوال.
0: وفي رده على الأخبار التي تحدثت عن رحيل المدرب المساعد ساكرامنتو، نفى وهبي بشكل قاطع صحة هذه الأنباء مؤكدا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن الطاقم التقني يواصل عمله بصورة عادية. وفي أجواء مونديال تبلغ الإثارة ذروتها بانطلاق منافسات نصف النهائي، حيث تتجه الأنظار هذا المساء إلى ملعب أرلينغتون بولاية تكساس الذي يحتضن قمة كروية تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة ينتظر أن تكون واحدة من أقوى مباريات البطولة. المنتخب الفرنسي بقيادة كيليان مبابي يدخل المباراة بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا وإنهاء مشوار المدرب ديدي ديشان بأفضل صورة، فيما تراهن إسبانيا على جيل شاب يقوده لامين يامال الساعي لقيادة لاروخا إلى نهائي جديد بعد استعادة هويته الكروية تحت قيادة المدرب لويس دي لافوينتي. غدا وفي نصف النهائي الثاني بمدينة أتلانتا، الأرجنتين حاملة اللقب تواجه منتخب إنجلترا في فصل جديد من واحدة من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ كأس العالم. في خبر مرتبط بهذه المباراة، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة إدارة هذه المواجهة إلى الحكم الأمريكي ذي الأصول المغربية إسماعيل فتح الذي يواصل ترسيخ مكانته بين نخبة حكام العالم، كان نال أو سيخوض بذلك رابع مباراة له في النسخة الحالية من كأس العالم في مسيرة تؤكد حضوره المتصاعد على الساحة الدولية. كرة القدم دائما بعيدا عن المونديال في البطولة الاحترافية المغربية. أعلن نادي المغرب الفاسي نهاية مشوار مدربه الإسباني بابلو فرانكو الذي فضل عدم تجديد عقده مع الفريق بعدما قاده إلى إنجاز تاريخي بتتويج بلقب البطولة الاحترافية منهيا انتظارا امتد لأكثر من 4 عقود. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان المغرب الفاسي أيضا عن إنهاء الارتباط أيضا مع المدير الرياضي للفريق بدر القادورية. في إسبانيا قررت رابطة لا ليغا تأجيل

0: لكل من هو في الاستماع لميدي آن، نرحب بكم في حصاد اليوم جديد مباشرة وإياكم إلى محطتنا الموالية ميدي آن روبورتاج يوقع من باريس. عاشت فرنسا على إيقاع نقاش ساخب داخل الجمعية الوطنية بين المعارضين والمؤيدين لمشروع قانون يمنح رجال الشرطة حق الدفاع عن النفس لا مشروط. عائلة ضحايا من سقطوا تحت نيران الشرطة في قضايا عديدة منذ عقود تابعوا بمرارة مجريات حوار لم يدعو إليها. جمعيات حقوقية فرنسية وأخرى دولية تندد بالقانون وتصفه بجواز قتل لا مشروط. المشروع وإن حملته حكومة ماكرون يجد أصوله في اقتراح قديم لزعيم اليمين المتطرف جون ماري لوبان. في فرنسا 2026 حظي المشروع بتصويت أحزاب اليمين الوسط إلى جانب اليمين المتطرف. روبورتاج ميديا من باريس مع مراسلتنا إكرام بن شريف.
1: L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.
2: هي حتما واحدة من أعنف جلسات الجمعية الوطنية. يمين متطرف يساند الوسط ويسار يثور غضبا أمام أعين عائلات ضحايا عنف الشرطة التي لم تدعى للنقاش.
3: Que vous venez de faire est d'une extrême gravité.
4: ما تقومون به خطير جدا لأننا غدا وأنتم تعرفون ذلك ضحايا جدد سيسقطون في دوائرنا فوق تراب الفرنسي، شباب سيموتون لأصولهم الحقيقية أو المزعومة، وعائلات جديدة ستعيش الحزن. هذا ما تقومون به اليوم ولا تريدون أن نناقش الموضوع. اسحبوا النص، اسحبوه، لأنكم تهينون عائلات الضحايا التي تعاني للوصول إلى المحاكم وإلى إثبات جرائم الشرطة. عائلات لا تعرف كيف قتل أبناؤها.
2: وتحت وابل الانتقادات وزير الداخلية يرد على المعارضة مدافعا عن حق الشرطة في الدفاع عن النفس.
5: كيف لكم أن تقولوا أنه بموجب هذا النص سيموت شباب بسبب الشرطة؟ كيف لكم أن تقولوا ذلك؟ سيدتي، هناك إطار إداري وقانوني وأطر كل تدخلات الشرطة في كل قضية. هناك أعطونا الانطباع أنه بموجب القانون ستعم فوضى جنائية وهذا خطأ.
2: دفاع لا يستوي، يقول إيمانويل بومبار الذي يهاب إضعاف العدالة أمام هفوات رجال الشرطة.
6: Monsieur le ministre, vous êtes en train d'utiliser l'article 44 de la Constitution pour.
7: سيدي الوزير، أنتم تستعملون الدستور لتمرير هذا القانون بالقوة بدون أي نقاش، بدون أي أخذ ورد ودون أي استشارات. لم تستمعوا لأحد. هنا أمامكم عائلات الضحايا ولم تستقبلوهم، لم تستمعوا إليهم. سيدي الوزير، عار عليكم. هناك أشخاص يناضلون في سبيل العدالة، على الأقل استقبلوهم. هناك مئات الآلاف وقعوا عريضة، على الأقل استمعوا إليهم عوض اللجوء للقوة كما تفعلون.
2: ولأن المعنيين لم يستشاروا، نواب المعارضة يقرؤون رسالة أب فقد ابنه في توقيف تجاوز الإطار الأخلاقي والقانوني.
8: أريد أن أقرأ رسالة أب باسم كل العائلات. لست نائبا، لست قاضيا، أنا أب. ابني توفي ولم تجد بعد الجمهورية حقيقة موته بعد 5 سنوات من وفاته. كان شابا قتله الشرطي برصاصة، وبعد 5 سنوات لا زلنا لا نعرف ما حصل تلك الليلة. قد تعتقدون أن القضية معقدة جدا، لا، ليست معقدة. إذا غابت الحقيقة فذلك لسبب، أرجوكم أن تسجلوه. فتلك الليلة لم يسجن ابني، أناضل لأستعيد هذا الحق. لست وحيدا، وراء رسالتي هناك آباء وأمهات وأبناء آخرون.
2: العائلات أعلنت مواصلة النضال ولدعمها. منظمات كالعفو الدولي أعربت عن قلقها للحكومة الفرنسية. باريس، إكرام بن شريف.
6: Je le fais. Mais écoutez-moi comme si j'étais là. Car ce que vous votez aujourd'hui, ce 7 juillet,

عبد العلي أنور عبر ميديا في حصاد اليوم، مستمرون وإياكم مستمعين الكرام فيه فقرته الموالية كتاب في دقيقتين. لا يمكن الحديث عن الكتابة التاريخية في المغرب دون الحديث عن عدد من الكتب المرجعية مثل الاستقصاء للناصري والبيان المغرب لابن عذاري وتاريخ المغرب.

0: المغرب في العصر القديم والوسيط لعبد العزيز بن عبد الله. وفي هذا السياق نسلط الضوء اليوم على أحد هذه الكتب التي لم تحظى بأي اهتمام إلى حين قريب، كتاب تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغرب من الدول، مع زميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
1: قامت الأستاذة فاطمة الجنوني بتحقيق هذا الكتاب لمجموعة من الأسباب، ومنها أنه يندرج في مرحلة التأليف التاريخي بالمغرب، ويتميز بشموليته ودقائق تفاصيله منذ قيام الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية، ويتناول أحداثا مهمة من عهد المولى عبد العزيز لم يتناولها صاحب كتاب الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية. ورغم أن المعول يضيف الجديد في تاريخ المغرب، إلا أنه لم يحظ باهتمام الدارسين من قبل، وقد تعرض المخطوط للبتر والمحو بسبب هذا الإهمال، فيتوقف السرد بشكل مفاجئ عند إحدى زيارات السلطان الحسن الأول لأضرحة أولياء مراكش. وأما الغرض الرئيس من تأليف هذا التلخيص فهو شرح أرجوزة محمد الغالي بن سليمان الذي كان من كتاب الخارجية في عهد السلطان الحسن الأول ومقربا من السلطان عبد العزيز، وتشكل هذه الأرجوزة الجزء الأول من قصيدة نظمها في ملوك الدولة العلوية، وشرحها محمد مشرفي في كتابه الحلل البهية. وإذا كان الشارح عبد القادر بناني قد اعتمد منهجية التلخيص في شرح الأرجوزة، فقد استفاض في ذكر الدولة العلوية مبررا ذلك بقوله إن هذه الدولة المشتملة على الملوك الأعاظم هي المقصودة بالذات عند الناظم، وذكر غيرها تمهيد وتوطئة لذكر أخبارها ومآثرها السنية. وتنوعت مؤلفات الناظم محمد الغالي بن سليمان بين التاريخ والشعر والأمثال والموسيقى، وعرف بدهائه السياسي وصلاطة لسانه ومجونه. كتاب تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغرب من الدول من تأليف عبد القادر بن محمد بناني وتحقيق فاطمة الجنوني، صدر عن درس ليكي أخوين عام 2023. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة حول الطقس بمنطقتنا المغربية، في المغرب سماء مشمسة شرق خط الحسيمة طاطا وعلى السواحل الممتدة بين الجديدة والسويرة، وكذلك على السواحل الممتدة بين العيون وبوجدور إلى صافية بباقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بالرباط الدار البيضاء السويرة، 30 بطنجة أسفي، 32 بأقادير بني ملال، 34 بالعيون، 37 بفاس، 41 بمراكش الرشيدية، واثنتان واربعون درجة المقيس مرتقبة بوجده. في الجزائر طقس مشمس جنوب غرب البلاد وصاف بباقي المناطق، درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 36 ببجاية، 37 بتمنرست، 43 درجة مرتقبة بغردايا، و47 درجة المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة بكامل ولايات البلاد، وبعد الزوال السماء تظل مشمسة، درجة الحرارة 34 درجة مرتقبة بالمونستير، 37 بتبرقة، 39 بصفاقس، 44 بالقصرين، و46 درجة المقيس مرتقبة بقفصة. الموجز الإخباري. أهلا بكم، نستهل هذا الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث شنت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التوصل لاتفاق معها. ومن شأن هذا التصعيد الأوسع منذ وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط في أبريل أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو. في السياق أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن تصدي منظوماتها الدفاعية الجوية التابعة لها وتدميرها عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إلى طهران إذا شنت هجوما على تل أبيب. وقال نتنياهو خلال مؤتمر وفق مقطع مصور نشره مكتبه إن الضربات المقبلة ستكون أقوى من تلك التي نفذت خلال الحرب المشتركة التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من فبراير، وتخللها اغتيال العديد من القادة السياسيين والعسكريين في إيران. أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل 8 فلسطينيين اليوم، بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة المدمر. تدخل معاهدة حرية التنقل بين جبل طارق البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ غدا، لتنتهي بذلك طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش. ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير عدد سكانه 40,000 نسمة، 15,000 عامل بريطاني يوميا. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية عن تهانئه للرئيس ماكرون، ومقرونة بأطيب المتمنيات بالرخاء للشعب الفرنسي الذي تربطه بالشعب المغربي صداقة عريقة. ولتعزيز التقارب بين باريس والرباط، يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني إلى العاصمة المغربية الرباط يومي الأربعاء والخميس في زيارة ترمي إلى تعزيز العلاقة بين فرنسا والمغرب. ويلتقي لوكورني الذي يرافقه في زيارة 12 وزيرا، يلتقي بنظيره المغربي عزيز أخنوش في إطار لقاء رفيع المستوى

0: بين حكومتي البلدين. في المغرب دائما عقد وزير الداخلية اليوم عبد الوفي لفتيت اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 من شتنبر المقبل. حضرهما قادة ومسؤول الأحزاب السياسية. تم خلال هذين الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل واطلاع قادة مسؤولية الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المنجزة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة السادة والسيدة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 مايو 2026 لغاية 10 من يوليوز 2026. نختم هذا الموجز بالرياض. انطلقت قبل قليل المواجهة الحارقة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي لحساب الدور نصف النهائي الأول والتي تجمع بينهما في ولاية تكساس الأمريكية. منتخب لاروخا يطمح كي يخطف بطاقة العبور إلى النهائي المونديالي والذي غاب عنه منذ 10 و2000، بينما تطمح دياك الفرنسية إلى التأهل للمرة الثالثة على التوالي للمباراة النهائية. علاقة بإسبانيا، قررت رابطة دوري الإسباني لكرة القدم لا ليغا اليوم تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الأولى برسم موسم 2026-2027 بسبب مشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية. وكان من المقرر أن يفتتح النادي الملكي مشواره في لا ليغا ضد ريال سوسيداد يوم 22 من غشت المقبل قبل أن يتم تأجيل المباراة إلى 26 من الشهر ذاته. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نعود إلى حصاد اليوم.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
0: الساعة تشير بميديا إلى 8:05. مستمعين الأوفياء، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام كل فقراتنا ومحطتنا في حصاد اليوم. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم في الحصاد عبد النور المصور. تفضلوا بالبقاء معنا أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفقرات. إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: Fès, 101.4.
1: السماع الصوفي. أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم والرسول المكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا.

أحد بالتلقي والشهود بدون واسطة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المرآة الكبرى والمجلى الأعظم، فمن زاره وتعلق به اغترف من بحره واستمد منه بنيته، فلا تك بالواني لتبلغ راحة، فكل الونا كل العناء لك يجلو. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله.

لقد تبلج نور الحضرة المحمدية على الكائنات جميعا، باسطا إشعاعاته من كنه لوامع نفحاته المصطفوية، فأينعت به في رياض القلوب أزهارها، واستفاضت بخيره بين حدائق العرفان أنهارها. أدرك ذلك من ارتشف من رحيق الاستغراق في الكمال المحمدي، ونهل من ينابيع الفيض السرمدي، وذاق فيوضاته الرحمانية، ونال من عطاءاته الإحسانية، صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الإمام البوصيري رضي الله عنه في همزيته: تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، متفاخرة بوجودك الأزمنة من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، فكل عصر بك يفخر إلى عصر ميلادك صلى الله عليك وآلك وسلم، وشق صدرك وتعبدك ونبوتك ورسالتك وجهادك ودخول الناس في دين الله ومعارجك وهجرتك وعصر أتباعك، ثم بعد القيامة عصر مقامك المحمود وشفاعتك العظمى ووسيلتك وفضيلتك. فالأزمنة تشرف بشرف من يكون فيها، كذلك الأمكنة وهي مكة والمدينة، فإنهما شرفتا بوجودك بهما، وعلى مقام مدينتك إذ كانت دار هجرتك صلى الله عليك وآلك وسلم، فكان بها من المزايا ما كان، ومن الفضائل والكمالات ما لا يعلم قدره إلا الله. طابت بأحمد طيبة فأريجها أذكى، وأطيب من عبير فاحا وسمت به أنوارها، فلقد غدت لمن استضاء بنوره مصباحا. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026, à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires, pour une émergence intégrée et inclusive ». Plus d'informations sur www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز التاسعة مساء.
2: مجمع أهلا بكم. عقد وزير الداخلية اليوم بالرباط اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر المقبل. حضرهما قادة ومسؤول الأحزاب السياسية، وتم خلال الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل، وإطلاع قادة ومسؤول الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة من 15 ماي إلى 10 يوليو 2026. ومن جهة أخرى، تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصلي ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب على الأمر الملكي المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية للسهر على سلامة العمليات الانتخابية. بعث العاهل المغربي برقية تهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، استحضر فيها متانة العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، مذكرا بتدشين البلدين بفضل الإرادة المشتركة محطة تاريخية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة من خلال الارتقاء بشراكتهما الاستثنائية المعززة إلى مرتبة مثالية. وفي ظل هذا التوجه، أبرز الملك محمد السادس أن جهود البلدين المشتركة تتجه نحو إقرار إطار جديد للتعاون يتسم أكثر فأكثر بروح الإبداع وببعد استراتيجي وبنيوي يشمل مستويات متعددة الأبعاد. وارتباطا بالملف العلاقات المغربية الفرنسية، ينتظر أن يدشن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني غدا زيارة إلى الرباط تدوم يومين. شنت أو قصفت القوات الأمريكية أهدافا عسكرية في مدن تقع جنوب إيران تطل على الخليج مثل بندر عباس وبوشهر، مستهدفة أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ ووسائل بحرية. وفي مسعى لزيادة الضغط على طهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار على موانئ إيران داخل حيز التنفيذ هذا المساء عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش. أفادت مصادر طبية بمقتل 8 فلسطينيين اليوم، بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس، في غارة جوية إسرائيلية على مركز للشرطة في مخيم جبلية شمال قطاع غزة. في الرياضة، انتهى الشوط الأول من نصف النهاية الأولى من مونديال 2026 في كرة القدم، انتهى بفوز المنتخب الإسباني بهدف للا شيء عبر ضربة جزاء. في الرياضة أيضا، أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. وأوضح في ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم خصصت لمشاركة أسود الأطلس في المونديال أن الطموح

0: كان يكمن في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة، وأن نهاية المشوار أمام فرنسا تشكل أيضا فرصة للقيام بتقييم من أجل التطور في المستقبل. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média. Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: الولايات المتحدة تفرض ابتداء من 8 من هذا المساء بتوقيت غرينتش حصارا كاملا على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الآتية منها. مئات مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة يواجهون خطرا متزايدا على حياتهم بعدما اضطرت المستشفيات لتقليص عدد جلسات غسيل الكلى الأسبوعية. بنك المغرب يخفض ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل رسوم التبادل الخاصة بالأداء الإلكتروني ويمنع تحميلها للزبناء. الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء مدفوعا بموجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد مصحوبة بحرائق الغابات. في الرياضة، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي يقول إن مسار أسود الأطلس في مونديال 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. من عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. شنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ضربات جديدة على إيران قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وقصفت أهدافا عسكرية في مدن تقع جنوب إيران تطل على الخليج مثل بندر عباس وبوشهر، مستهدفة أنظمة دفاع ساحلية ومنشآت للطائرات المسيرة والصواريخ ووسائل بحرية. وفي مسعى لزيادة الضغط على طهران، أعلن الرئيس ترامب فرض حصار على موانئ إيران دخل حيز التنفيذ هذا المساء في 8 بتوقيت غرينتش، مما سيؤثر بشكل كبير على التجارة الدولية خاصة إمدادات الطاقة. هذه توضيحات إبراهيم بدران محلل اقتصادي من عمان، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: ترك وسيترك آثارا سلبية سيئة على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافى بعد من تأثير الحرب السابقة. الآن السفن التي تعبر مضيق هرمز محدودة جدا، سلاسل التوريد تأثرت، والأسعار سوف تأخذ في الارتفاع، ومن المتوقع أن تعود الأزمة التي كانت قبل أسابيع أن تعود مجددا، وأن يدخل العالم في إشكالية كبيرة من حيث الطاقة ومن حيث أسعار المواد الغذائية ومن حيث توفر الأسمدة، خاصة وأن أوروبا لم تستطع حتى الآن أن تجد حلا للنزاع الروسي الأوكراني، وتخصيص أموال كبيرة لميزانية الدفاع الأوروبية وإشراك أوكرانيا في تطوير الصواريخ، هذا يعكس أن التوجه نحو التصعيد هو المسيطر على تفكير القوى الكبرى. أيضا هناك خطر دخول إسرائيل إلى المعركة، وفي هذه الحالة ستتأزم الأوضاع وتكون تأثيراتها سلبية بشكل كبير.
1: يواجه مئات مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة خطرا متزايدا على حياتهم بعدما اضطرت المستشفيات إلى تقليص عدد جلسات غسيل الكلى الأسبوعية نتيجة تعطل عدد من أجهزة الغسيل والنقص الحاد في المستلزمات الطبية. هذا ريبورتاج مراسلنا في غزة سيف سويطي.
3: داخل قسم غسيل الكلى بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، يخضع المريض وائل سكيك لجلسته الثانية هذا الأسبوع لتنقية السموم من جسده، جلسة تستمر لساعتين ونصف بعد أن قلصت إدارة المستشفى عدد جلسات غسيل الكلى من 3 جلسات أسبوعيا إلى جلستين جراء توقف عدد من أجهزة غسيل الكلى عن العمل.
4: كنت بأغسل سبت واثنين وأربعة بالفترة الأولى، وكل جولة كنت بأغسل 4 ساعات، الآن ما بتمكن.

0: إني أنا أغسل إلا 3 ساعات في كل جولة، وبأغسل حسب تغيير برنامج الطوارئ بسبت وثلاثة فقط، يعني بأغسل 2 مرات بالأسبوع.
1: انتهى المريض وائل من جلسته العلاجية، ورغم التعب والإرهاق اللذين أصابه خرج إلى ساحة المستشفى ليشارك في وقفة احتجاجية ينظمها المرضى.
2: هؤلاء لهم حق أن يعيشوا، فهم الآن يموتون تدريجيا،
1: مطالبين المؤسسات الدولية بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل أجهزة غسيل الكلى ومن بينها مادة بيكربونات الصوديوم، في وقت يؤكد فيه المدير العام لوزارة الصحة منير البرش أن الموت يقترب من مرضى الكلى في غزة.
3: أكثر من 50% من مرضى غسيل الكلى ماتوا بسبب قلة العلاج. كنا نتحدث عن 1400 مريض، ما تبقى منهم فقط 600 مريض. هؤلاء الناس ماتوا بسبب عدم وجود الدواء والمستلزمات.
1: نحو 650 مريضا بالقصور الكلوي يواجهون خطر الموت إذا استمرت القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات والمستلزمات الطبية. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
4: تم لبنان وإسرائيل اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، حيث أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين جنوب لبنان. وجرت المفاوضات التي ترعاها واشنطن في العاصمة الإيطالية بشأن اتفاق إطار أبرم الشهر الماضي بعد 5 جولات من المحادثات في واشنطن، وسط آمل المفاوضين اللبنانيين بإحراز تقدم في ملف الانسحاب الإسرائيلي. ورغم هذه المفاوضات، وصلت القوات الإسرائيلية غاراتها اليوم على عدة أهداف في الجنوب اللبناني، ما يمنع النازحين من العودة إلى ديارهم. هذه مراسلة خالدون زندين من بيروت.
5: تفاوض في روما واقتتال في الجنوب اللبناني. الاستهدافات الإسرائيلية تصاعدت، والمفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تركزت على المناطق التجريبية أو البايلوت زونز، هذا بين الجدران. إنما على الأرض القصة مختلفة.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني رغم إعلان وقف إطلاق النار قبل حوالي شهر.
5: المراسل الصحفي في الجنوب اللبناني حسين معنا متحدثا لميديا.
6: لا تزال القرى والبلدات الجنوبية تتعرض للغارات الجوية والقصف المدفعي وللإبادة العمرانية، لا سيما القرى داخل ما سمي بالخط الأصفر التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
5: نقاط استراتيجية. تلال علي الطاهر.
6: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزاتها للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر التي تطل بشكل مباشر على مدينة النبطية ومحيطها الواسع.
5: ماذا عن عودة النازحين؟
6: تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي الأهالي من العودة، لا سيما في إلى القرى المحيطة بقرى الخط الأصفر، من خلال اعتداءاته عبر طائرات الدرون وإلقاء القنابل الصوتية والحارقة، فضلا عن الغارات التي يشنها الطيران المسير.
5: الخروقات الإسرائيلية استمرت. إسرائيل تبررها بمنع إعادة تسليح حزب الله، فيما يطالب لبنان بتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالاتفاق، اتفاق الإطار، لا سيما فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من مناطق لبنانية. خالدون زين الدين، بيروت، ميديا.
4: بعث العاهل المغربي برقية التهنئة إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. استحضر فيها متنة العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، مذكرا بتدشين البلدين بفضل الإرادة المشتركة، محطة تاريخية في مسار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة من خلال الارتقاء بشراكتهما الاستثنائية المعززة إلى مرتبة مثالية. وفي ظل هذا التوجه، أبرز الملك محمد السادس أن جهود البلدين المشتركة تتجه نحو إقرار إطار جديد للتعاون يتسم أكثر فأكثر بروح الإبداع وببعد استراتيجي وبنيوي يشمل مستويات متعددة الأبعاد. وارتباطا بملف العلاقات المغربية الفرنسية، ينتظر أن يدشن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورني غدا زيارة إلى الرباط تدوم 2 يوم. عقد وزير الداخلية اليوم بالرباط اجتماعين في إطار استعداد الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026. حضرهما قادة ومسؤول الأحزاب السياسية، وتم خلال الاجتماعين استعراض التدابير المسيرة التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026. ومن جهة أخرى تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب على الأمر الملكي المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وسيعاد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان السلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل اللجان الجهوية للسهر على سلامة العملية الانتخابية. ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل يدخل قرار جديد لبنك المغرب حيز التنفيذ يقضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 إلى 0.50% مع اعتماد سقف مخفض بنسبة 0.15% لخدمات الحكومة الإلكترونية وتجار القرب. ويؤكد البنك المركزي في المقابل استمرار منع تحميل هذه الرسوم للزبناء باعتبارها تبقى على عاتق التاجر مهما كانت وسيلة الأداء المستعملة. للحديث عن الجديد في هذا القرار نستمع إلى فدوى جولي نائبة مدير الرقابة على أنظمة ووسائل الأداء ببنك المغرب حورة زوير تومي.
7: باش الزبون كيخلص بالبطاقة البنكية التاجر كتقطع عليه واحد العمولة باش يقبل الأداء الإلكتروني. مصاريف التبادل اللي هما فخي دانتيرشانج هي جزء من هذه العمولة اللي بنك المغرب قرر ينقص من السقف ديالها، بحيث أن السقف العام ديال مصاريف التبادل غادي تهبط من 0.65% ل 0.5% بلا احتساب الرسوم لمعاملات الأداء الإلكتروني الداخلي. وهذا السقف غينزل ل 0.15% بالنسبة لجوج ديال أنواع المعاملات، الخلاص اللي عنده علاقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية إيكوف والأداء اللي كيدار عند تجار القرب. وبالنسبة للزبون رسالة واضحة وبسيطة، باش كتخلص بالبطاقة البنكية ما غتزاد عليه حتى سنتيم، حيث العمولة ديال قبول الأداء الإلكتروني كتبقى كاملة على حساب التاجر. وهذا القرار كيزيد يضمن الشفافية، مؤسسات الأداء خاصة توضح مزيان في العقود ديالها مع التجار شنو هما المصاريف اللي كيتطبقوا عليه، ومن جهتهم التجار خاصهم يبينوا بطريقة واضحة طرق الأداء المقبولة في المحل ديالهم. بنك المغرب غادي يتابع تطبيق هذه الإجراءات عن قرب، والهدف من هذا الشيء كامل هو يرجعوا الأداءات الإلكترونية متاحة أكثر للتجار وواضحة أكثر للمستهلكين ومستعملة أكثر في المعاملات اليومية.
4: سجلت الجزائر رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بلغ 21378 ميجاوات مدفوعا بموجة الحر الشديدة التي تشهد عدة ولايات والمصحوبة بحرائق للغابات، ما يعكس الارتفاع المتواصل في الطلب على الطاقة خلال فترات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. وفي ظل هذا الضغط المتزايد على الكهرباء دعت السلطات المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة. نتابع تعليق أكسل بالعباسي محلل سياسي ونشط حقوقي مهتم بالشأن الجزائري من باريس، تحدث إلى نور الدين إيجاجان.
8: الطاقة في الجزائر هي مورد الأساسي تاعها هو الغاز، بما أنه بلد غازي فالبلاد لن تستثمر أبدا في مشاريع طاقوية ما عاد استخدام الغاز الموجود في الصحراء الجزائرية حاليا، حتى ولو الإمكانيات كبيرة في هذا المجال، لكن تبقى شريحة كبيرة من الجزائريين لا يتمتعون، ليس لديهم كهرباء إلى يومنا هذا، هناك مناطق معزولة ولم يصلها الكهرباء، والمؤسف أن الأكثرية من هذه المناطق موجودة في الصحراء في شعب الطوارق الذين يعانون الويلات، ولكن الغاز يأتي من عندهم، الغاز يأتي من صحاريهم، لكن لم يستفيدوا أبدا من هذه الثروات. لما يستهلك المواطن مقارنة بما تستهلكه الشركات، مثلا الإسمنت، مثلا الحديد، كلها شركات أجنبية تأتي للاستثمار في الجزائر لأنها تعلم أن الطاقة رخيصة جدا فيغتنمون الفرصة، فليس هناك أي مشروع أو أي تصور لتنمية تلك البلاد.
4: برسم مونديال 2026 في كرة القدم تمكن المنتخب الإسباني من العبور إلى المباراة النهائية بفوزه مساء اليوم في دالاس على منتخب فرنسا

0: بحصة هدفين للا شيء، وسيوجه في النهائي الفائز من مباراة الغد بين منتخبي الأرجنتين وأنجلترا. في الرياضة أيضا، أكد مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أن مسار أسود الأطلس في كأس العالم 2026 يشكل مصدر فخر بالنظر إلى الأداء الذي تم تقديمه على أرضية الملعب. هذه مراسلة عادل الزبيري من سلا.
1: في أول ندوة صحافية بعد العودة من ملاعب نهائيات كأس العالم، وبكل جرأة، محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم هنأ فرنسا خصم أسود الأطلس في ربع نهائي المونديال، مؤكدا أن فرنسا استحقت الفوز ومعلنا تحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارة كمدرب.
2: لدينا فريق نشيط جدا ومهيمن ومؤمن بقدراته، يلعب بهوية مغربية، وهذا ما رغبت في تقديمه في هذه المنافسة. وصلنا الآن إلى مرحلة التقييم التي لن تتوقف على مباراة واحدة. ما أردناه حقا هو إعطاء نفس جديد للفريق، وكان لزاما علينا انطلاقا من طموحاتنا أن نبقى أيضا أوفياء لأنفسنا ولمن نكون.
1: واقعية المدرب المغربي محمد وهبي أقنعت عددا من الصحفيين المغاربة في أول خروج إعلامي بعد مغادرة المغرب لنهائيات كأس العالم من دوري ربع النهائي.
3: المنتخب الوطني المغربي كانت عنده الجرأة لأنه يتقدم أمام الصحفيين،
4: ولذلك وهبي جاء لتوضيح كل هذه الإشكالات التي تتعلق بالمنتخب الوطني بخروجه، بالتفاعلات التي أفرزها هذا الخروج، وأيضا فند حتى كثير من الشائعات المتعلقة برحيل ساكرامينتو.
5: ما هربش من الأسئلة، ما هربش من المواضيع الشائكة، أبرزها الموضوع دي الأمراض اللي تحدث فيه بكل صراحة.
1: المدرب محمد وهبي وعد بمستقبل قريب وجميل جدا للكرة المغربية. عادل الزبيري من سلا لإذاعة ميديا.
0: وبتقرير رياضي لمراسلنا من مدينة سلا ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
6: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
7: لا سيليكسيون لايف دو لا سمين. جوكوكا.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: مربوش معاه. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز مساء الثلاثاء إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا مع واشنطن. وأضاف ترامب في هذه المقابلة أن الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم لأنه سيتم استهداف محطات الطاقة والجسور وتدميرها ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات. وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الثلاثاء

0: نطاق عقوباتها على قطاع النفط الإيراني، مستهدفة مجددا شبكة رجل الأعمال البارز في قطاع شحن النفط محمد حسين شمخاني حسب وزارة الخزانة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد شن القوات الأمريكية ضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي وإعادة فرض حصار بحري، في حين ردت إيران باستهداف سفن في مضيق هرمز وفق المنظمة البحرية الدولية. عقد وزير الداخلية اليوم الثلاثاء بالرباط اجتماعين في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر المقبل، حضرهما قادة ومسؤول الأحزاب السياسية. وتم خلال الاجتماعين استعراض التدابير التنظيمية والعملية المتخذة في أفق الاقتراع التشريعي المقبل وإطلاع قادة ومسؤول الأحزاب السياسية على حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026. ومن جهة أخرى تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. كما تم استعراض المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات انتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب. وبنفس المناسبة تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب على الأمر الملكي المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وسيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية للسهر على سلامة العملية الانتخابية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بما يصل إلى 4 أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى إصابة أكثر من 1960 شخصا بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 700 منذ اكتشافه قبل شهرين. لكن المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية قال للصحفيين في جنيف إن نماذج المنظمة تشير إلى أن حجم التفشي يبلغ ما لا يقل عن 2 إلى 4 أضعاف عدد الحالات التي تم اكتشافها. في الرياضة، جددت إسبانيا عقدتها أمام جارتها فرنسا عندما تغلبت عليها مساء الثلاثاء في دالاس بهدفين دون رد، وبلغت المباراة النهائية لمونديال 2026 لكرة القدم. وتلتقي إسبانيا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف نيو جيرسي نيويورك مع الأرجنتين حاملة اللقب أو أنجلترا اللتين تلتقيان مساء اليوم الأربعاء في مباراة نصف النهائي الثانية في أتلانتا. وهذه المرة الثانية التي تبلغ فيها إسبانيا المباراة النهائية بعد الأولى عام 2010 عندما توجت باللقب في جنوب إفريقيا على حساب هولندا بهدف لا شيء بعد التمديد. وحرمت إسبانيا جارتها فرنسا من بلوغ نهائي المونديال للمرة الثالثة وليا في سعيها إلى اللقب الثالث بعد عام 98 على أرضها على حساب البرازيل و2018 في روسيا على حساب كرواتيا، علما بأنها خسرت نهائي النسخة الأخيرة 2022 أمام الأرجنتين. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: كرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، برنامج اللي كنطلع عليكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل وروح لكل واحد يبغي يبدل حياته بنسخة أفضل منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
0: الانتقام. ماشي كل المشاعر كتحتاج إلى حلول، بعدها كتحتاج فقط الناس اللي يسمعوها. كم مرة أحببنا ولم نقل أحبك، وكم مرة تألمنا واخترنا الصمت بدل التعبير، وكم من علاقة فقدت دفئها ليس بسبب غياب المشاعر، وإنما بسبب عدم البوح بها. عندما نتعلم أن نعبر بصدق ونصغي باحترام تصبح بيوتنا أكثر دفئا وعلاقتنا أكثر أمانا. اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألوا، نحاولوا نجاوبوا على وهل نحن نجيد فعلا التعبير عن مشاعرنا داخل الأسرة والمجتمع؟

0: أم أننا تعلمنا كيف نخفي الإحساس أكثر مما تعلمنا كيف نبوح به؟ مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
2: الشعر هبيطير على خد حالي.

0: إيجابية مع حنان توري على العالم الدقائق.
1: مرحبا بكل صديقات والأصدقاء الذين التحقوا بنا، مرحبا بكم معنا، أنتم تتابعون وتستمعون لطاقة إيجابية على ميدي أن، التعبير عن المشاعر. كنبغيك، توحشتك، عزيز عليا، بلا بيك ما نقدرش نعيش، وزيد وزيد. هذه المصطلحات وهذه العبارات ما كسمعوهاش بزاف، وكذلك ما كنقولوهاش بزاف. وهذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوا مع ضيفتي هناء نشاطي، اللي هي كوتش متخصصة في مواكبة الشباب. مرحبا بك معنا هناء.
2: مرحبا بك حنان، وسعيدة من جديد أنني نكون معك، وتبارك الله موضوع فيه ما يتقال.
1: فيه ما يتقال، توحشتك.
2: وأنا كذلك، شكرا بزاف على الدعوة، والله لا يخطيك.
1: عزيزة عليا،
2: والله والله لا يخطيك،
1: وجودك دائما يسعدني.
2: كنفرح من اللي كنشوفك حنان،
1: وكنثق فيك،
2: ونهاري كي تزاد فيه سعادة ملي كنكون حاضرة معك.
1: كيعجبنا نسمعوا هاد العبارات
2: جدا جدا، ما فيدناش ان احنا نخفيو الشمس بالغربال، لان هادي حقيقة فطرية، وخا نعيو ونهربوا منها،
1: ولكن ما كنقولوهاش بزاف
2: للاسف. ولكن دائما فيدنا لحظة البداية ولحظة التغيير باش نزرعوا فيها هاد الشيء.
1: قبل ما نوصلوا، واش حنايا علاش ما كنعبروش؟ واش حنا ماشي رومانسيين؟ واش حنا ما عندناش احاسيس؟ واش اللي ما كيعبرش ما كيحش؟
2: لا، هي ماشي بالضروره، هي ما كتخدش بهاد القساوه هذه. اذا بغيتي تقول هي مساله ديال مدخلات نفسيه كنترباو عليها، واللي للاسف هي فيها تشوهات. يا ما سمعنا مثلا الراجل ما كيبكيش، ما تدسرش ولادك بالبلعه ديال هاد الهضور، هذا غير الفشوش. احنا يبدنا ما كانوش كيقولوا لنا، وحنا طلعنا رجال وطلعنا نساء، بينما لا، هناك تشوهات، لان غياب هاد التعابير المشاعري داخل الاسره بالخصوص، سواء بين الازواج او بين الاولاد، راه اذا غاب كون متاكد انه غيسبب لنا في هاد الجوع العاطفي اللي غنمشيو فتشوا عليه في حاجات غير سليمه وفي علاقات غير صحيه. ثاني حاجه هو اللي كيجعلنا هاد صعوبه التعبير في المستقبل. راه ملي انا كنولي ام، حتى انا راه غيجيني صعيب نقول لبنتي كنبغيك ولا حشتك ولا كاع، غنفهمها ديجا، لان عندي معتقد راسخ ان اذا قلت راه غنبان ضعيفه قدامها.

0: وغادي تسطم عليا، ولا فحال اللي قلنا غتكون تساره وغادي يكون فشوش ودلع،
1: ولا غنبان انا ضعيف. لان هذه النقطه ديال التعبير عن المشاعر بزاف كيقول لك انا ما تربيتش عليها، مع العلم انه اي حاجه واخا ما تربيتيش عليها تقدر تكتسبها لاحقا. دابا المشكل واش عندنا غير ما كنعبروش، ولا حنا جافين؟ حنا كمجتمع، انا نهضر على المجتمع المغربي مثلا، حتى اللي كيتابعونا ولا كيسمعونا اليوم، فوقاش اخر مره قال مثلا الاخ ديالو كنبغيك؟
0: صح.
1: ولا انا يعني الحمد لله انك في حياتي. يعني واش حنا جافين، او لا كنعبروا على المشاعر ديالنا ماشي بالكلام؟ في الغالب كنقول لك انا كنعبر عليه بالفعل.
0: شوف، هي باش نجاوبك خطوة خطوة. أول حاجة، التعبير فعلا هو كاين تعبير من غير الكلام، تعبير عن طريق الحضور، عن طريق خدمات، عن طريق هدايا، اهتمام. ولكن لا، احنا عندنا جوج ودنين خصنا نسمعو،
1: خصنا يخدمو،
0: كيعجبنا نسمعو، ما نكذبوش على راسنا. فرق كبير بين انك تعمل لي واحد، نعمل لك واحد الخدمة وتمشي في حالك بلا ما تقول لي شكرا ونبلع، وبين انك بالعكس تحضر وتقيم لي ديك الخدمه وتقول لي شكرا واللي خطيك والله يرحم لك الوالدين. راه الدوبامين كيطلع معها ديالي وديالك بجوج، ما نخفيوش هذه الحقيقه هذه. اذا واخا كاين لغات اخرى للحب، لغه الكلام كتبقى مهمه وكتبقى هي الاولى. هذه ما نزيدوش نقشوا فيها اكثر. الثانيه، واش حنايا جافين؟ هي ماشي مساله جفاف، هي مساله معتقدات راسخه ان هذا الشيء عيب. فهذيك الممارسه ديال عيب اليوم على غدا هي اللي كتصنع واحد المساله ديال محتاجش، احنا ما محتاجينش. فبالتالي هي اللي تترجم عن طريق جاف. ان مثلا غيجي واحد الاب مع ولده غيقول له خصك نقول لك مثلا كنبغيك ولا نحضنك، علاش انت ما كتشوفنيش نهار كامل انا على من خدام؟ لا، هو هذاك الطفل ما غيفهمهاش، زعما كون متاكد. هو محتاج هذيك اللغه ديال الحضن، وديك المساله ديال انا كنبغيك ولدي، ديك الطبطبه، وديك الله يرضى عليك انت مهدي، انا عندي ثقه فيك، انا نعطيه تشجيع بحضوري انا كطاقه ابويه موجوده سواء كنت اب ولا ام. هذه اللي كيحتاجوها وكنحتاجوها حتى حنايا. اذا انا اذا جيت من واحد المجتمع ولا من واحد المدرسه اللي عندي عيب وترسخات وحتى سببت لي فعلا في ديك الجفاف العاطفي وجعلتني نشوف هذا التعبير هذا انا غير مسألة زايدة غير رفاهية، كاين اللي كيقول لك الناس اللي عندهم الفلوس هما اللي كيعبروا.
1: صح. واللي ما عندهمش الفلوس وعبروا فهما ضعاف. علاش كنربطوا التعبير بالمشاعر بالضعف ديال الشخصية في الغالب؟
0: في الغالب، لان احنا باقين فيها، لان كاين واحد الرواسخ ان هذاك اللي كيقول دابا ساعة شكرا هو فحال اللي لا نقصت ثقة، او لما مثلا هذاك اللي دابو ساعه كيشكر مثلا غيجي او لا يعبر يقول لك اجيتي مزيونه اليوم جمعك هذا اللون ما شاء الله ولا كذا، او لا عجبتيني ملي قلتي ديك الهضره ولا منعمتي داك الموقف. بالنسبه لي له هذاك زعما راه هو فحال انسان مدلول، ولا واحد الانسان اللي ناقص ثقه في نفسه، او لا طماع في شي حاجه،
1: او لا كيبغي يروضك لشي حاجه.
0: تماما،
1: محتاجك لشي حاجه. لان هذه النقطه دابا ماشي حنا بعض المرات ماشي غير ما كنعبروش على المشاعر ديالنا، وهذه انت غادي تحاولي اننا نفسروها، ماشي غير ما كنعبروش على المشاعر ديالنا وكنلقاو حرج ربما، او لا ما كنلقاوش الكلمات بعض المرات حيت ما مولفينش ندير واحد الحاجه ما كنقدروش اننا نجيدها. هذه بالاضافه انه ما كنعرفوش تنستقبلوا الكلمات اللي هي كتكون فيها اطراء.
0: صح.
1: وفيها كنستقبلوها بتخوف، بعد مرات باستهجان، كتكون كلمات عاديه كنقدروا حنا نفهموها غلط.
0: صح صح. وبسوء نيه مثلا انت غتقول لي شكرا كذا، نقول هذه
1: ظاهره لك اليوم هذا اللون اللي لابساه جاك زوين. غتقول انت هو دابا حنان اش دخلها في اللون اللي لابسه انا؟
0: هذه 100%،
1: وقيلا ما جاش معايا.
0: اما ما جاش معايا، ولا هذه وقيله محتاجه فيا في شي حاجه اخرى، طمعانه فيا في شي حاجه اخرى، في شي سيرفيس نعملو له، لان الكلام ما كيتقلش هيدا فابور الا موراه شي حاجه،
1: موراه ان وان عظيمه.
0: ان عظيمه مشدده.
1: واحده اخرى
0: مشدده، الله يستر. نعم، اذا هذه كامله كتبقى حاجه مهمه قلتيها حنان، ان واخا ما تكونش عندنا في يدنا ان احنا نصنعوها، واخا تكون ناقصانا في يدنا اننا نصنعوها. والحاجه اللي كنبغي

0: ذكر بها الناس اللي كيسمعونا سي كو حنا حتى في السنه النبويه ديالنا الجميله راه الرسول صلى الله عليه وسلم اكد على هذه المساله ديال التعبير، لان كان جاي عند واحد مره واحد الاعرابي قال له انا احب في فلان، جا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل اخبرته؟ ماشي يقولها له، يعني التعبير مهم. التعبير عرفتي راه كيعطيك نشاط داخلي، كيزيد لك في الدوبامين، كيزيد لك في الثقه في نفسك، في ذاك التقدير، كيعطيك الانتماء لهذوك الناس اللي انتينا عايش في وسط منهم اللي كتعبروا مع بعضياتكم. حتى في الحاله اللي غنكون مثلا انا ماشي على قنتي، مثلا انا دائما كنضحك معك ودائما كنقول لك شكرا عفوا، ولكن واحد النهار مثلا انا عندي مزاجي ماشي هو هذاك، هذا هو. اذا حيتاش حنا كنكونوا مسانسين مع بعضياتنا كنعبروا، فانا هذاك النهار كنقدر نعطيك واحد شويه ديال الوقت وما نحكمش عليك انك انتينا ضدي في هذاك النهار، لا كنقول بحال اللي قلتي ساعه ليله خليها دابا ترجع، لان هي الاصل ديالها طيب غي ساعه دايزه. او مثلا حتى انا بالنسبه ليلي كنحتاج انني ملي كناخذ هذاك الوقت فكنولي كيف ما انا كنقدر ذاك الوقت اللي محتاجه كنقدر الناس ان حتى هما محتاجين ذاك الوقت، كنوليو نلتمسوا الاعذار بعضياتنا وهذاك الشيء اللي كيزيد
1: الارضيه مهيئه والارضيه مقاده
0: حيتاش اشتغلنا عليها مهمه، حيتاش اشتغلنا واستثمرنا، فبالتالي ملي غادي تجي الايام والمواقف بيناتنا غادي تجي الا وما انها تزيد تعزز ذاك الشيء اللي استثمرناه مع بعضياتنا سواء في الساعه الفرح او في الساعه ديال الغضب.
1: الساعه الفرح او الساعه الغضب ملي كنهضروا على التعبير على المشاعر فاحنا فعلا كنلقاو صعوبه اننا نعبروا على المشاعر ديالنا واننا من غير الصعوبه اننا ما نحسوش بحرج. لكن واش حنا ما كنعرفوش نعبروا غير على المشاعر اللي كتكون مشاعر الحب، مشاعر الجميله، في حين اننا نتقن التعبير على الغضب على الاستهجان لان تما مشاعر المشاعر ماشي فقط المشاعر ديال الحب وديال
0: الشكر والامتنان،
1: مشاعر اللي كتكون ايجابيه، حتى المشاعر اللي كتحس بها بانك انت انا غضبان، انا مقلق، انا ما عجبنيش الحال، انا متدمر، انا متوتر، هادشي كنعرفوا نعبروا عليه او لا؟ ماشي كنعرفوا نعبروا عليه وانما ما كنلقاوش حرج اننا نعبروا عليه، ولكن ما كنفهموش نعبروا عليه حتى هو كذلك.
0: صح بحال اللي قلتي كنجبروا استسهال فانني نخرج شي كلمه في ساعه الغضب ونعلي صوتي ونهرس شي حاجه، ولكن راه هذاك اصلا راه عباره عن مخاوف اللي مبطنه داخل اللي احنا باقين فيها، ما عرفتيش ان كيفاش تعمل لها واحد حسن الاداره فهي خرجت بديك الطريقه، وهذاك راه ما كيبقاش تعبير، راه كيبقى تعدي على حقوق الاخرين، وكيبقى كيف ما قلتي استهجان، وكيبقى حتى استخفاف بالمشاعر الاخرين، لان علاش فرضت عليهم انهم يتحملوك في ديك الساعه بديك الطريقه الوغ كنتينا ما عملتي حتى شي مجهود في انك تجي غير داك الغضب ديالك في ديك اللحظه، انك تشوف كيفاش تفرغوا بالطريقه الصحيه اللي ما تضر بها لا نفسك ولا الاخرين. علاش غتفرض على وليداتك ان لفت انك انت الاب انهم يتحملوك، تحملوك وانت كتقول كلام ماشي هو هذا، تهرس حاجه، تعلي صوتك، او لك ام او لكذا، لا هي حنا ملي كنهضروا مزيان على التعبير على المشاعر خصنا فعلا نعملوا لها واحد الاداره ونعرفوا ان شنو الامور اللي خصنا نخدموا احنا في الداخل ديالنا اولا عاد باش نقدروا نعبروا بطريقه سليمه، لان ذلك التعبير السليم هو اللي كيعطينا ديك العلاقه الجميله، هو اصلا كيعبر على احتياجاتنا الانسانيه النفسيه. التعبير عن المشاعر هو احتياج،
1: راه ما يمكنش تكبتو لا ليك ولا للطرف الاخر، ملي كنقول الطرف الاخر يعني في اي علاقه، في علاقه عمل، في علاقه بينك وبين وليداتك، انت هضرتي على المساله ديال الاب اللي كيغوت او حتى الام.

0: استثمر في واحد الارضيه. هذوك الوليدات كوني متاكد ان حتى هما غادي نطلعوا فيهم عندهم تشوه في التعبير. يعني حتى هو بالنسبه لي له يقول لك انا تربيت في واحد البيئه ملي كنكون غضبان ومعصب اول حال الناس اللي كنمشي نبليهم بالغضب ديالي هما اسره ديالي. فانا كنمشي لهذيك يما وبابا وخوتي الزوجه ديالي مستقبل الى غيره. بينما مساله الحب والشكر والامتنان وحتى انني نعطي شويه ديال الوقت ونحترم لحظه الحزن ديال الاخر وهذه لا هذه ما كايناش وهذه غير تصاره وهذا غير غير فشوش. ومثلا كاين اللي غادي يجي يتهمك ويقول لك طلعتوا علينا المعايير فين زايدين بهذا الشيء احنا ما تربيناش ولا
1: ماشي ديالنا ماشي ديال ثقافتنا ماشي ديال ديننا هذا الشيء مستورد. واش في ديننا ما كاينش التعبير عن المشاعر؟
0: لا ابدا ابدا ابدا راه بالعكس انا
1: كيما كاينش حسن المعامله ما كاينش
0: صح
1: الكلمه الطيبه واثرها
0: صح. وحتى في العرف
1: ابتسامة في وجه اخيك صدقه
0: اكيد. وحتى في العرف ديالنا المغربي الجميل راه كاين امور جميله. انا ملي كان تعطيني واحد السيرفيس ولو بسيط بسيط انا كنقول لك الله يرحم لك الوالدين. شوف على الثقافه كندعيو بالرحمه من بعضياتنا نستافدوا انا
1: وتستفدينا
0: صح والله لا يخطي الدخله ديالك علينا وعماره الدار راه كاين حاجات جميله. علاش كنمشيو دائما
1: شحال هذه ما كانوش الناس كيوصفوا للزوجه بالزوجه او لا دابا كيقولوا لها الحكومه او لا كيقولوا لها
0: عماره داري ومولات داري
1: عماره الدار
0: صح صح. شوف على تعابير شوف على تعابير. وحتى بالنسبه لنا حنايا في العرف المغربي كذلك البنيته انا غير كتكبر شويه كنبدا نقول الله يعطيك شي زماني واتيك. يعني الزمان هو الرجل نتيجه القيمه اللي كتعطى للزوج. فكتمشي البنت حتى هي مشبعه بديك الكلام هو قد ما هو بسيط وقد ما هو صح
1: جداً.
0: وسهل سهل راه كلمه كتخرج ما كتخلصش عليها لا ضريبه لا فلوس زعما فهنايا السؤال اللي كيبقى ان سواء الطبقه المثقفين او الناس الواعيين اللي ولا هذا البخل المشاعري هنا انسان خصو يرد بال راه نتيجه هناك كتم في الداخل راه هناك انت حكمتي على نفسك صحيح غيكون هناك جروح انا متفقه معك ولكن هذا لا يعني ان هذيك الجروح غتهزو معك لي جينيراسيون فيتور وتزيد حتى اللي ما جي حتى هو تزرع فيه ديك المساله ديال عيب انك تعبر عيب انك تبكي عيب انك مثلا تقول شكرا لا لا هذه الامور هذه كامله باش كنستافدوا باش فعلا كنحيوا العلاقات ديالنا كنترحموا على بعضياتنا ويوم عليا يوم عليك راه
1: باش كنغديو حتى الارواح ديالنا لان انت ملي كتكون عايش في واحد الجو اللي هو صحي وكتعطي وكتاخذ راه انت كتكون عايش بشكل متوازن بشكل هذا هو الشكل الطبيعي اللي خصنا نعيشوا به. هادشي كيخلي بعض المرات ان الوليدات ديالنا كيجي مثلا عند الاب ديالو ولا الام ديالو يقول له واش كتبغيني
0: صح
1: ماما واش ماما كتبغيني واش ماما انت فرحانه حيت انا كاين علاش عندهم واش عندهم شك في ذلك ولا كيبغيو يسمعوه ولا كيكونوا فعلا كيقلبوا على الجواب ولا فقط باغيين يسمعوه.
0: شوف هما بجوج لان احنا اذا كنا في واحد الاسره اللي ما فيهاش فعلا هذا التعبير عن الحب سواء بالكلام او لا بالحضن فكن متاكد ان هذاك الطفل كيبقى دائما كيفتش عليه. فمني كيمشي مثلا اقلها من هذا العالم الرقمي كيبقى يشوف تصاور فيديوهات ديال اباء اخرين كيعبروا كيهضروا كيقولوا كلام كيشوفوا ديك الاطفال الوجوه ديالهم كيفاش كتبشر تبارك الله وتنور ملي كيسمعوا ديك الكلمات. فهو كيعمل الاسقاط على نفسه كيقول اين انا من هذا الموضوع. اذا كيمشي مباشره عند هذوك الوالدين كيطرح لهم سؤال واش انا حيتاش مختلف عليها ما كتقولوا ليش واش انا فيها نقص واش انا عملت شي حاجه واش انا ماشي محبوب. عاود لي يقدر يجي يقول لك ماما عاود لي نهار اللي تزاديت نهار اللي عرفتي راسك حامله بيا واش فرحتي واش كذا فهمتي كيبقى داك الامور هذيك. ومزيان هذيك خصنا نهضروا عليها وخصنا نعبروا عليها وخصنا فعلا نحسسوا هذوك الوليدات حتى اذا ما جيناش بالمباشر حنا بالمباشر راه هو الافضل ولكن اذا ما جيناش بالمباشر في التعبير ديالنا على الاقل نقول له انا فخوره بيك حيتاش عملتي هذا الشيء اليوم انا فرحانه بيك انا راضيه عليك انا عندي ثقه فيك انا عرفتك اليوم المجهود ما كانش هو هذاك ولكن انا عندي ثقه فيك انك غادي تزيد في المجهود انا كنحبك كلكو سوا لي كونديسيون انا كنحبك ولدي ما جبتيش حاجه ما جبتيش معدل ما تصرفتيش بديك الطريقه هذيك غادي نغيكليوها ابا غنصحوها ونقوموا السلوك ابا غادي خصنا نشرحوها للوالدين. فرق كبير بين انك تعبر على الحب ديالك ليلو كانسان لانه ولدك وبنتك وبين انك تقومي العويجاج ديالك من انطلاقا من التربيه ديالك. خصنا نفصلوها خصنا نفصلوا الفاعل عن المفعول به. هذاك الفاعل هذاك ولدي كنحبو كلكو سوا اللي
1: كنسمعو بزاف سنين قصه

0: قلبي عليه ومن باش باش يتقاد ما راكباش؟
1: لا ما راكباش طبعا، قصحتي قلبك عليه انت اللي غدفعي الثمن، لان قلبك غيبقى قاصح لانك عايشه ضد الفطره. الفطره كتقول لك ان يكون عندك حنان ويكون عندك الرحمه، يكون عندك موده، هادو كاملين امور اللي جبناها من الدين ديالنا كيف ما قلنا من العرف ديالنا الجميل، فما يمكنش نتخطوها. مساله ديال انني نقصح ربما كيفاش الطريقه باش غنقوم داك الفعل اللي عملو داك الولد ديالي،
0: ماشي المشاعر ديالي.
1: تماما.
0: ما بين الرجل والمراه، الرجل المغربي والمراه المغربيه، نفس الشيء ولا شكون اللي كيلقى حرج اكثر في التعبير عن المشاعر ديالو في نظرك؟
1: الرجل. وبزاف ديال الرجال هما كيعترفوا، كيقول لك حنايا ما كنعرفوش لان نسا عاطفيين، حنا اللي شويه عقلانيين بزاف، عمليين بزاف، هي خصها تفهم بلا اصلا انا هاد الخدمه اللي كنعمل من اجلها، وانا كنقيل واقف من اجلها، وانا علاش هاد الشيء منين كنعملو ليله وكنعملو للوليدات، هي خصها تقدر هاد الشيء. ولكن خصنا نزيدو نقولوا له زيد عبر، ما غتخسر والو، بالعكس انت اللي غتكسب. اذا كنت انت فعلا كتحس براسك مقصر فزيد اجتهد شويه، ايا كان العمر ديالك وايا كان مده ديال الزواج، غير جرب غير شهر، زيد قول لها شكرا لهلي خطيك، تسلم يدك، شي حاجه جا معك. لا
0: وهي كنت بعض المرات كتقول لك، قلت لك انا وهي بعض المرات كتقول لك مثلا غير في الطياب كتقول له كي جات الماكله كتقول له واش انا كل نهار نقول لك الماكله مزيانه، راه انت كتعرف طيب تبارك الله عليك كتعرف طيب، صافي انا قلتها لك هذه المره وخذيها على جميع جميع المرات القادمه. واش التعبير على المشاعر مهاره يمكن تعلمها وكيفاش؟
1: نعم جميل، مزيان اللي ربطناها بالمهاره، وهي كتدخل في مهاره ديال التواصل. يعني ملي كنقول مهاره ديال التواصل يمكن تعلمها، اذا خصني نقول بسم الله ونشمر وايا كان عمري، واؤكد باش مابقاش نقول وهذا الشيء خليه لولاد اليوم،
0: دابا على كبرنا نوضنا نتعلم
1: زعما حتى شاب عاد الدوان الكتاب. لا لا لا، ممكن تمشي للكتاب وتعلم وتسبقين بنات جيلك والبنات الاولاد الاجيال هذه اللي كنعيشوها. تماما. اذا اول حاجه بعدا نوعى بالاهميه ديالها ونربطها بالاجر. الا لا راه عندك الاجر، واش انت مستغنيه على ديك الحسنات وديك الاجر؟ ثاني حاجه راه ترفع بها هرمون السعاده ديالك اللي غيحافظك على الرغم ونقد البشره ديالك وعلى المود ديالك وعلى الابتسامه والبريق في عينك. واش تينا في غنى على هذه التفاصيل هذه، سواء الرجل ولا سواء المراه. كذلك راه هو كيخفف داك التعب اللي انتينا كتعملو، كيهون لك داك المصاعب اللي انتينا كتشوفها في علاقتك الزوجيه ولا في علاقتك الابويه. راه ملي كندخلوا حنايا هاد اللطائف هاد الفيتامينات هادو، راه اذا وصفهم لك في الطبيب غادي تجبر راسك بزاف منك مشيتي تشريهم وتاخذهم، وربما يعملوا لك مراره في الحلق ديالك، بينما هذه راه فيها غير الخير، راه فيها غير الحلاوه. تينا كتقول غير الله يرحم لك الوالدين اللي هلا يخطيك، جبتي لنا هذه، تفكرتي لنا هذه، كذا، الله يسعدك، الله ينصرك الى غيره. هذه الكلمات الجميله كيف ما قلنا فهي كتعطي لنا هاد الامور هذه الايجابيه في وسط العلاقه، وكتزيد تمتننا العلاقه، وكتزيد ان ديك الوليدات تحسسهم بديك الانتماء الداخلي. الانتماء انه شوف شنو موقع له في الخارج، راه كيعرف ان هناك واحد النواه، واحد الحضن
0: الدافئ.
1: تماما. كتجي وكيعبر، وبالتالي علاش كندخلوها في الانصات، ان خص معاها مهاره حتى ديال الانصات، لان هذاك الوليده ولا البنيته او حتى داك الزوج والزوجه ملي غتجي تعاود، راه ماشي ضروري غيعبر لك على داك الشيء اللي بغيتي تسمعو، راه مره غيقول لك حاجات اللي ربما قاصحه انك تسمع. ولكن تما كتبان كيفاش داك المهاره خاصها تحضر باش تحتوي.
0: شنو اكثر، سمح لي قطعتك ملي ما بقاش الوقت، شنو اكثر عباره اللي خصنا نقولوها لوليداتنا بزاف اليوم محتاجين يسمعوها؟
1: انا معك
0: حتى انا معك. الاسبوع الجاي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: شكرا بزاف. انا نشاطي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. شكرا لك.
1: شكرا لك حنان، وان شاء الله الى موعد اخر
0: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، تأمل الله.